تزعل علي ثمن.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: وعادي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في عدد من مشاريع القروض، وترامب يهدد مجددا بالعودة للعمل العسكري القوي ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر بارد، ويتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق ما جاء في بلاغ نشره البرلمان أمس: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. أيضا النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 و 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كما سيتم أيضا النظر في مشروع

0: بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. الوزير أكد أيضا ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء لا سيما خلال فترة الذروة. وشدد الزواري على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات. المنظمة التونسية للطاقة النظيفة تعبر عن رفضها إسناد منح لمنظومة تخزين الكهرباء الحالية لانعدام جدواها الاقتصادية، داعية إلى تسريع تركيز العدادات الذكية لتجنب انقطاع التيار خلال الصيف المقبلة. وقدمت المنظمة خلال جلسة استماع بوزارة الصناعة والطاقة دراسة حول أسباب انقطاع الكهرباء والحلول الممكنة على المديين القصير والمتوسط للحد من هذه الانقطاعات. والمنظمة توضح في بيان لها أن المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج حلول التخزين، محذرة من الكلفة الباهظة لدعم هذا المجال دون أحداث تأثير إيجابي على استقرار الشبكة، مشددة على دور العدادات الذكية في إدماج البطاريات بطريقة ناجعة. متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أكدت وزارة النقل حرصها على تأمين السفارات البحرية في أفضل الظروف طبقا للبرنامج الذي أعدته بالتنسيق مع المجهزين البحريين. وتفيد الوزارة أنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 26 و2000 لاستيعاب كامل الطلب وفق بلاغ الوزارة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أمس أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. والهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدة السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص بيانها. دوليا الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بالعودة إلى ما وصفه بالعمل العسكري القوي ضد إيران في حال تعثر المفاوضات الجارية حاليا عبر الوسطاء. وفي تصريح لموقع إكسيوس قال ترامب إنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، مشيرا إلى أنه في حال فشلها فسوف يعود إلى العمل العسكري القوي ضد إيران. دوليا أيضا يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وذلك لبحث الملف الإيراني والأوضاع الأمنية الإقليمية. وتأتي زيارة نتنياهو السابعة إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب عقب أسبوعين من الضربات الأمريكية اليومية ضد إيران وتهديد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة مقابل كل سفينة تهاجمها إيران في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

Uh-huh. No, no, no. I said he's so sweet.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 13/1448 للهجرة الموافق ل 28 جويلية 2026. ما يميز طقس هذا الصباح حسب ما شفنا وعملنا حتى جولة شوية هكا باش نثبتوا، فطقس مستحب درجة حرارة صباحية تعمل الكيف، فما نسمة أي موجودة نسمة صباحية تبعث على النشاط والحيوية، نجم نقولوا رجع طقسنا للمعدلات العادية لهذه الفترة فصل الصيف، وفي تقريبا أوسو بالضبط درجات حرارة كما نشوف قاعد أمامي توا اش نسجلوا في هذه اللحظات بالذات 29 في نابلس، 32 في تونس، 31 في بنزرت، وأيضا 31 في سوسة، 30 في المستير مهدية، 32 في صفاقس، 25 في الكيف، وهذا معناها درجة الحرارة هذه راهي متاع الفترة الصباحية معناها قبل ما نمشيوا لي بعد الظهر اللي ترتفع نسبيا، وأعلى درجات 34 في توزر، 33 في قبلي مع ريح رملية، والبيك معناها اليوم توصل 41 درجة في برج الخضرة بعد الظهر. مبدئيا معناها باش تبقى ثلاثينية باستثناء 41 في توزر و 46 في برج الخضرة مع طقس حار جدا، لكن بقية الولايات كلها باستثناء توزر قلنا وبرج الخضرة باش نلقاوها ثلاثينية، وخاصة على شريط الساحلي تعمل الكيف معناها 33 سوسة، 32 نابل وبنزرت، وأيضا المستير والمهدية، مروح طقس مروح بإذن الله. تو نرجع على هذا بالتفصيل بعد قليل. هات نعطيكم معناها المعدلات اللي باش تراوها اليوم، راهي درجة الحرارة في استقرار كما البارح تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، هذه نحكي على القصوى بعد الظهر معناها، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. هذه فكرتنا الأولى أفون جو معناها على تطور الحالة الجوية، واللي باش نرجعوا لها بالتفصيل كما تعودنا، لكن هات نبداو كما مستنسي بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خير شو ما أفضل شي وما أحسن شي مرضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما نتفقنا ومتفقين اللي هي حسن حسين، وتحل زادة كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من ذلك وأفضل من ذلك أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متنالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، مش يكونوا متبوعين بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعمدية طريق الآن يساعدوا لي واحد وحيدة وحيدة فاسنية تقصي عمل الكيفة مروحة بيتمي معنا الكلمة الكيمة البارح تقريبا ولا حتى أفضل شوية هكا ولا سيدي خليفة
2: هكاك صباح الورد حاتم الأستاذة مرة والشباب في سوسة تقص باهي وإن شاء الله الناس اللي في الطريق يوصلوا سلمين يسيسروا حمام التقص الحمد لله ونكونا ونصبحنا قالوا ناس بكري
1: الحمد لله حاجة أخرى والله البرونزاج ضر بالقدية اليوم
2: والأمور ماشي على كيف كيف
1: البارح كان مش هكا وأنا اليوم ضر
2: كل يوم زيدوا دوز أي
1: زدت عمت ولا شنو
2: تي عملنا خاطفة هكا سوسة وجين
1: من صحة صحة سوسة أخويا حار يعمل الكيف
2: مهرجان وسوا على كيف كيف
1: كل صح صح صح
2: احتفالات كبيرة ياسر
1: خرق النعاد
2: إن شاء الله
1: احنا نذكر كونه تحسنت الأمور نسبيا نسبيا وين كنا وين أصبحنا زادة في الضوء
2: أقل في الضوء ما عادش نقرأ نفس البلاغات إيه ما عادش نقرأ نفس النداءات متاع المواطنين يبدو أنه نقصت النسبة
1: نقصت شوية لكن مازال معناها البارحة فما بلاغ وفما تحديد وقت متاع قسان وإعلام بذلك هذا موجود
2: أي شفت بلاغات أما النداءات الكبيرة متاع الناس نقص شوية إن شاء الله عمال تمشي وتتحسن الوضعية هذا شو نقول
1: في حين شفت البارح الماء مفقود من المساحات التجارية الكبرى وأيضا عند العطارة
2: حتى كل الدبوات
1: عند الدبوات زاد مفقود شنية المياه المعدنية شفهم ماء السوناد يقولوا ما يشربش وزيد المياه المعدنية مقطوعة على عباد بوان دانتيروغاسيون شفهم ما يا أخي شنو السبب هل هذا كله قصان ضوء ما نعتقدش كله قصان ضوء مادة
2: واللي عندهم زادوا سمحة حاتم أنا هذا اللي شريت أيه بعض الدبوات مشينا لها قالك خويا زيد سوم واحد زيد صح
1: مادة أولية ناقصة على مستوى جبانها من الخارج ما نعرفوش هذا يلزمنا نسألوا عليه الغرفة تو نشوفوا مع مروة والخيان نشوفوا الغرفة متاعهم شنو هي الحكاية هذه قداش تستمر معنا
2: أي.
1: والمواطن زاد وسي تقول لك مروة كان يشري في السيكة ولا يشري في 5 أو في 10 خايف أنه ما عادش يلقى عنده الحق
2: تفقد المادة تمشي الناس لوجيك ياسر
1: تي عنده الحق ما وإذا كان جيم يرى فيه موجود كما العادة
2: ما كانش
1: ما يعملش يشري هكاك
2: معقول
1: حويجة أخرى الزيادة في الدجاج بعد ما تراجع في الليمات الفرطة صراحة زيادة ملحوظة كل باك اللي معناه الكيلو ب 8500 كان في 7500 رجع ل 8500 وربما أكثر في بعض الأحيان كل الفراق هذوكم غلي بشكل ملحوظ
2: وساعات تكلم
1: 3000 2000
2: زيادة يقول لك مثلا ما السلع
1: هذا ما قالوه قالوا سلعة ناقصة باعتبار برشا نفوق متاع الدجاج برشا خسروا
2: فعلا الحرارة وقصن الضوء
1: ويقول لك الحرارة وقصن الضوء مع حويجة أخرى يفسروها أنه توا البيك متاع طلبات الوتلة والمطاعم باعتبار شهر أوت شهر العطلة الصيفية بأتم معنى الكلمة وشهر زاد بناء تونس بالخارج اللي يجيوا إن شاء الله مرحبا بهم وربي يفضلهم وربي يحفظهم إن شاء الله كل عام هما منورينا بوجودهم في بلادهم به
2: هذا هو حاتم باش نكونوا عندنا في المتابعات الدجاج الماء كذلك باش يكونوا معنا السيد النائب ماهر الكتارية عن دائرة كرتاج سيدي بوسعيد المرسى ورئيس لجنة المالية البارحة جلسة في البرلمان حول موضوع الضوء وقصان الضوء تو نرجعوا لها زادة بشيء من التفاصيل
1: من أروع ما يكون معناها تسجل في تاريخ مسنوة بالشعب جلسة لمساءلة الحكومة حول شفامة في الماء وفي الضوء وفي الدنيا كل شنو يسأل الحكومة ما جاتش
2: التوا من
1: جلسة عملوها
2: مع
1: شكون عملوها جلسة وعندها ديروغاسيون خلينا نسألوا
2: توا نفهموها خاطر ثم ناس تقول لك لا ما بعثولهاش الحكومة من الأصل ما كمش أما كيفاش مجلس يقر جلسة وهو ما بعثش للحكومة هذا كل باش نفهموه وزيد نحتفيه أنه سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي
1: وأخيرا أنا سني فت وهذا مهم على مستوى التراثي وعلى مستوى السياحي وعلى مستوى الدعم العالمي للأماكن المصنفرة. فما دعم
2: هذا هو. وإحنا خدمنا في الحصة حاتم على سيدي بوسعيد.
1: صحيح.
2: ذكر وقت اللي وقع الانجراف هذاك واستدعينا الجمعية مرتين أو ثلاث واستدعينا السيد النائب. باش نرجعوا لهذه مع السيد النائب. كل عاد
1: هو رئيس لجنة المالية.
2: أي رئيس لجنة المالية وهو عن دائرة كرطاس سيدي بوسعيد يعني إلى غاية المرسى. هذوما كلهم هو النائب عنهم. عليهم. يعني.
1: مادام رئيس لجنة المالية خذ الفلوس أنت ومر وخذ وهي. حساب الجاري للخزينة حساب الدولة الكونت كورون بتاع الدولة بتاريخ 24 جويلية عنا في 976 مليون دينار مفهوم دينا خلصوا دينا خلصوا في الشهر. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 جويلية معنا بتاريخ البارحة عنا 23345 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 92 يوم جيد ما نزيدوش نطيحوا لأنه وصلنا 89 و88 يذولي فجعتني هذيك كان وصلنا
2: إن شاء الله نمشوا هكا
1: ونطلعوا إن شاء الله نمشوا في نسق تصاعدي الأوراق النقدية هذيك معناها السبيس اللي قاعد يدور في السوق هو اللي قاعد يزيد. بتاريخ 24 جويلية ولا 29542 مليون دينار
2: ماشي يقدم هذا إن شاء الله ما يوصلش 30.
1: هذيك المشكل الدولار في 2959 مليم فاصل 9 معناها بالاروندسمون يتعدى مباشرة 2960 مليم
2: قاعدين
1: شنية الحكاية 40 مليم على 3000 راهو في التبادل في الشريان راهو وصل ل 3000 و3000 واش فما هامش الربح متاع البنوك و باهي اليورو في 3364 مليم فاصل 5 معناها تراجع نسبي ببعض المليمات ولكن زاد هو مازال الفوق شوية مع إن شاء الله الدولار يعاود يرجع لل 2800 معناها زيادة كن نشوفوها خليفة حوالي 160 مليم زيادة في أيامات قليلة معناها في شهر تقريبا ولا يمكن أقل شوي
2: يسر.
1: هذه أمورنا المالية وتو نرجع عليها بعد قليل ونرجع لكل اللي قدم وأيضا المتابعة
2: كذلك للطقس والبحر وحمدي حشيد
1: خبيرنا تو يعطينا تفاصيل في هذا الكل لكن هات نعملوا الآن فاصل ولا نمشي مباشرة المنال مباشرة وعطينا أمبرف
2: ذي فاصل

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. سيدي خليفة،
2: أيوة،
1: قل لها أنت، هل نمشي والمنال ولا عندها غناء؟
2: نعملوا قهوة بلكش.
1: شوف معا، أنا ما حبش جاوبني
2: يا مروة، قرر يهديك الهادي إن شاء الله.
1: نمشي قالت لك هكا نمشي، ولي كنتي نمشي،
2: هاي نمشي
1: يلا بقى. أعطينا أون بريف.
3: أون بريف أون بريف
1: بحل نور والسرور لمنوال الوطنية متاعنا. مرحبا بك، منورتنا في الاستوديو.
4: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. القهوة بتات شوية ذاك، علاش خليتك تتعدل سيدي خليفة؟
1: ريتها قلنا نعملوا ترتيحة بعد الخليفة متاعنا، شيء ما حبتش.
4: صباح النور سيدي خليفة وحاتم وكل اللي يسمع فيك. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد وطيب
1: إن شاء الله. مرحبا بيك، شكون معك يا منال؟ منال ومنال؟
4: أي منال ومنال.
1: ربي يحفظكم
4: عايشك
1: وربي يخليكم. منال بنت خيل ومنال جبل، شو شكون محظوظين معنا لي دو منوال. بربي تربيشت منال بنت خيل، شنو يتربجوا بها في الدار؟
4: منال ش يقولوا لك في الدار؟
1: تربيجة تاع المسيو هاي. مسيو بيه العائلة ايش يقولون؟ شنو التربيش؟
4: منولة
1: منولة منولة. اي اللهم صل على النبي. وانت تربش بيه المسيو؟
2: تربش بيه الله يخشري
1: دي سخانة تعمل راي برشة توتر في العلاقات المشة دي البين الوقت.
2: والله صريح
1: منولة. نبدو معك عزيز زي
4: نبدأ ببلاغ لهيئة السجون والأسلاح. أكدت فيه اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر وإنفاذ تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات. في موضوع آخر، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقسرين تأمن كامل حاجيات الكتاب المدرسي الموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس. في الشأن التربوي أيضا، وزارة التربية أعلنت تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. في أخبار البرلمان اليوم والأيام الموالية، جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين. على المستوى الدولي، نتنياهو في واشنطن اليوم، وفي لبنان وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في بلدات بجنوب لبنان. في الأخبار الرياضية اللي مش تجيكم بتفاصيلها، 7:30 مع وليد الجزيري، هيئة تسييرية جديدة في الاتحاد المنستيري برئاسة جمال السقا، انتداب جديد في النجم الساحلي، ترجي جرجيس يتعاقد مع 3 لاعبين جدد. مش يعطينا وليد الجزيري أيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين، غدوة سحب روزنامة الموسم الرياضي الجديد، حكم نهائي المونديال يقرر الاعتزال، وأيضا مش يعطينا وليد آخر أخبار الأندية الأوروبية. تقريبا هذه أبرز العناوين.
1: شكرا لك. نمشي للموزيكا مع التذكير، كونه إلى حد الآن ما فهمش قصان ضوء في حتى بلاص.
2: الحمد لله.
1: من خلال، وإذا كان فما بربي يقولون من خلال السيت خليفة، فما ضو هذاك السيت والله يعاون، معناته يخو فكرة،
2: يعطي فكرة كومي، خاصة الناس اللي يخدموا عن بعد ولا اللي يمشيوا متنقلين منطقة منطقة عندهم حاجة.
1: هو زاد يمس تونس داخل الجمهورية مرورة، أنا مش تونس الكبرى، يمس داخل الجمهورية، فما بيت تبعث من داخل الجمهورية وتقول لك أنه موجود ولا مش موجود الضوء. لكن حتى على مستوى تونس الكبرى هنعطيه معلومة، اللي هاي جيبس فيل مثلا، جيبس سود موجود داخل مارس، مطماطة متوية، معناه موجود الكل مفتوح للناس الكل، قاعدين يعطيه في أنه تحسنت الأمور بشكل ملحوظ للغاية.
2: هو على كل حال وعدونا كونه مع تحسن الطقس، مش تحسن بالضرورة الأداء باعتبار نقص طلب تراجع، هذا اللي قالوه معنا
1: في الله. هو تحسن طو.
2: الحمد لله
1: إن شاء الله. خلينا نمشي ولا نونشينمون موزيكال يعمل الكيف، فيه برشا روائع. الأولانية رائعة من روائعها، مخليكم معها ومع صوتها، وأنا متمان عليكم وقلكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع، ابقوا معنا راجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. هيئة السجون تنفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات. إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج ورق الكراس. ولبحث ملف إيران، نتنياهو اليوم يلتقي ترامب في واشنطن. وفي تفاصيل أخبارنا، الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نافية الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، موضحة أن جميع المودعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب بالجاري بها العمل يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفة أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل وفق نص البلاغ. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين تتمكن للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26/2027/2028 والبلغ 5446 طنا من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي، موضحة أنه تم إلى حدود يوم الاثنين توزيع 4876 طنا من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%.
2: تمكنت الشركة والحمد لله وعلى مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي يعني هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. مكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص الكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة معناها فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال مجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان وإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة أيضا، معناها طيلة الأسبوع 7/7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. احنا اليوم تمكننا من استكمال كمية الورق المعدة للكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص في الكراس كمية في حدود 5000 طن.
1: في الشأن التربوي أيضا، وزارة التربية تعلن في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة

تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية.

0: الاستثمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. والجلسة البرلمانية تنظر أيضا في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقين باتفاقيتي المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وكذلك سيتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في اجتماع يحظى بأهمية كبيرة بعد أشهر من انتظار نتنياهو دعوة رسمية للقاء الرئيس الأمريكي. وكان أكد نتنياهو قبل مغادرته إلى واشنطن أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران، فيما أفادت وسائل أعلام عبرية بأن نتنياهو سيقدم معلومات استخباراتية حديثة بشأن ما وصفته بتقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية من دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات أو تفاصيلها. ختاما، وكالة الأنباء اللبنانية تقول اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات تفجير في بلدات بقضاء صور وبنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان، مضيفة الوكالة أن أصوات الانفجارات لا تزال تسمع في مدينة صور حتى صباح اليوم نتيجة لعمليات التفجير والنسف التي تنفذها قوات العدو في عدة بلدات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين
1: أحسن مقل.
2: وربي مع بلادنا
1: إن شاء الله، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله، وإن شاء الله نعديه اي غسره سلامت
2: ان شاء الله. لا بس
1: فما غسره تو غسره الماء مثل المياه المعدنيه
2: أي.
1: غسره راهي تتعدى باذن الله لو كان
2: هاو بدينا نتعداو غسره الطقس والحراره.
1: تعديت الحمد لله،
2: الحمد لله تو طقس معقول
1: الحمد لله. الحمد لله غسره المياه المعدنيه نحطوا ربي في بالنا، مش لازم تعملوا كيما واحد يحكي لي يدور شري 7 البارح واليوم ناوي على 10 وبعد غدوه مش عليك انت. لا
2: لا مش باهي نشري بالواحد
1: بالكاميونة
2: كاملة قوام كاملة تبدأ معبية
1: نمشي للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 جويلية، ونستقبل زاد المكلمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هم اللي رشحوا على الاسماس، بعثونا اسماس على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا قيمهم النوم افرحوا به، شاركوه في الحصة في المباشر وهديوا له الكادو الرائع من سيتي واتش المنقلة اللي تعمل الكيف، وتعليماتهم طبقت في قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: الانطلاق مع ايناس البقلوتي نقول لك صباح الورد لايناس. ايناس
2: الو الو يا ايناس الو الو
1: نحس كانو محلول
2: نمشي من بعد
1: نمشي لسكينة
2: تا نشوفو سكينة
1: الو سكينة
3: الو عسلامة سي حاتم صباح النور
2: مرحبا مرحبا يا
1: النور.
2: سكينة ما معنا
3: اي سكينة
2: يا سكينة يا باهية استقبلك الخليفة وما أدراك نهار عيد ميلادك آه. لأنه حدث راه ما هو شكاكة ما عيد ميلاد سكينة ما يتعداش هكاك هاي صديق
3: ربي يخليكم ويعزكم إن شاء الله
1: ألا سكينة رجب
3: نعم
1: إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
3: عايشك سي حاتم يخليك
2: عايشك خليفة معك توا خليفة توا خليفة من سي
1: كيف كيف
3: على سلامة سي خليفة صحوالك
1: مرحبا لله إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير
3: مع وفير جوهرة فامن
1: ربي يفضلك ربي يفضلك وربي يحفظك هاي منين تكلم فينا الا سكينة
3: اني نكلم فيكم ما اني بودرية
2: بودرية ولاية المستير مستيرية بودرية مستيرية
1: هاي
3: بودرية من ولاية المستير
1: كل التحية
3: كبيرة يعني ما
1: كبيرة بناسها
3: نعم
1: كبيرة بك كبيرة بناسها ان شاء الله
3: يعيشك ربي فضلك يعيشك في حالك بي
2: بي اسمعني سكينة
3: نعم
2: اعطيني
3: نعم.
2: فكرة وين موجودة ترى اعطيني فكرة
3: اني موجوده معنا في الدار
2: لا لا آه. لا لا البودري بودرون موجود اي بودرون موجود اعطيني فيه
3: موجوده بودر ما بين توزه وبنان هي تابعه للمعتمدية قصبه المديوني يعني هي بلاد صغيره وكالم يعني
2: في ناس طيبين قالوا لي طيبين كيفك انت
3: هاي
2: هاي خليف يا ربي خليك
1: هاي يلا سكينة قديش عملت اليوم عيد ميلاد
3: اليوم 32
2: شباب. بارك الله شباب تنبك الشباب
3: ايه كيك ان شاء الله كبرنا في تعطوه
1: ان شاء الله يلا اعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه اللي تعرفنا عليك
2: هو
3: والله يعني تفاجئت يعني بالمفاجأة فمتسيحات مع بون هم
2: هو
3: نعم
2: هو
3: هو هو ولا
1: هي هو
3: هو
2: أنا قلت لك هو راه ودلي لك ملك ما نعرفش راه اللي جاب عند خليفة
3: هو ما نجم يكون كان الشخص الوحيد يعني في حياتي تاج راسي ومولاي بيتي ربي يخليه ليا ويخليه من الصغرون علولو علولو الغالي
2: علولو باهي علولو واحد علولو ولا معاه حد زعم
3: معاه حد
2: ما نعرفش نسأل فيك أنا والله لا نعرف انت مش تجاوب علولو وحده ولا معه
3: ماش يمكن يمكن مع احد خاطر الحبابي وصحابي معناها
2: باي خلينا نشوفوا الخليفه خلينا نشوفوا سيدي خليفه
1: هاي يلا سكينة والدتك نجات
2: والدتها مش علولو
1: لا موجود علولو في الميدان معها علولو والله ما هي لولا الوالده
2: الوالده
1: نجات ومعها سي علاء
2: وعلولو هو علاء معناها
1: علولو هو علاء
3: علاء رازي ربي يخليه
2: ربي فضله والوالده ربي يحفظها هذيك الخير والبركه بوسالي من جبينها بنتي
3: ربي يا حاتم نحب لها ديديكاس سبيسيال يعني بمناسبه عيد ميلادي نقول لها يما احنا نقولوا يما ويا معناها
2: اي اي اي اي اي
1: كل كي بعض
2: اللي تحب عاش بنتي
3: نقول لها يما ربي يخليك انت لينا وانت اللي جبتني وانت اللي تعبت علي وانت كما نقولوا سامحني سي حاتم انا مرينا بظروفين وما ما يعلم بها كان ربي هي اللي قوتني معناها نفسي
2: ربي يحفظها
1: الحمد لله
2: وربي يخليها عند كتافك وان شاء الله ديما ديما فرحانه بيك وربي يخليها لك وبوسالي من جبينها شرفا وصفحناك وسلمني على السيدة نجاة العزيزة الغالية وأيضا زوجك سي علاء نواصلوا
1: نمشي ولا إيناس البقلوتي صباح الورد هلا إيناس
2: لا إيناس مش معنا خلينا نشوف نشوفوا عندك مشافة شوف لي في انتظار أنه
1: إيناس
2: إيناس شنو
1: البقلوتي
2: مشافة
1: هلا إيناس البقلوتي من جمال يهنيها خطيبها إبراهيم إبراهيم في ستيك هذا حاتم
2: يخدم في ستيك
1: أيه.
2: عرفت ايش تعمل
1: أيه.
2: إيناس عرفت
1: ضمنة الضوء
2: بخصوص عرفت ايش تعمل كيف ايش تعرض معناها عندها كوتا متاع ضوء بلوشي زاد
1: نو بيقصش
2: والقصان يصلح هو غادي كان عايل
1: سيدي ان شاء الله ربي هنيهم يا والله
2: ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
1: سكينة لحالها اليوم سكينة رجب.
2: كيفاش قلت لي
1: سكينة فقط
2: اللي معنا البقلوتي اللي يهنيها
1: يهنيها خطيبها إبراهيم.
2: إبراهيم
1: أي إبراهيم ستيك مش سميها
2: لقب ديو ستيك إبراهيم طمنا على المدام وما حاولها والجمعية الكل. هي ومن وين إناس البقلوتي؟
1: جمال
2: البقلوتي جمال
1: جمال,
2: جمال والساحل الكل ماني خوك وتونس كاملة طمنا. يلا المنقلة تمشي مباشرة لسكينة رجب هكا ولا لا؟
1: أي سكينة رجب
2: منقلة رائعة من أداء سيتي وتشحنا لحظات ونرجع لأنه الموضوع يطول فيه الحديث مع الخبير اللي تعرفوه جيدا بتحليله الموضوعية ويعطينا كل صغيرة أو كبيرة متعلقة بهذه الحالة الجوية بطقسنا ببحرنا أوسي بوان انتروغاسيون قدام البحر ورجعت حكيت
1: الأمواج
2: والغرق والكليكورون هذوكم دو معناها الكرينت اللي يسحب وغيره. هذا كل نشوفوه مع خليفة مسالم في الارير بلون مع ضيفو حمدي حشد.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. الطقس تحسن، درجة الحرارة رجعت للمعدلة العادية، لكن البعض متخوف يقول لك فماشي موجه اخرى جايه في السنة. مازال اوت شهر طويل وشهر فيه سخانه، خاصه النصف الاولاني نتاعو. ايضا ما يحدث في المحيط نتاعنا بشكل عام، خاصه الحديث على البحر صح. ولا يجبد وما عادش يرجع قال الاخر
2: كريت صحيح
1: ومواجه ثم هالتطورات نتاع الحرائق اللي صارت من ناحيه وخسرنا الغابه في عدة مناطق، هل عندها تأثير علينا وإلا لا؟ هذا يطرح خليفة بن سالم في لاريير بلان.
2: للإجابة على كل هذه الأسئلة وغيرها بشكون معنا الأستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي وخبير في الشأن المناخي. يقولوا له صباح الورد أستاذ حمدي.
3: مرحبا بشي حاتم ومرحبا بكل مستمعين.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة منورنا.
2: أول حاجة نقولها سي حمدي أنه درجات الحرارة انخفضت وتراجعت، لكن في نفس الوقت نتحدث عن موجة حر كبيرة في الجانب الآخر من المتوسط في أوروبا، عندها ارتدادات علينا أم لا؟ يعني مش يرجع الطقس مش نقعدوا في الانفراج هذا؟
3: والله
2: شوف
3: يعني تشوف الخريطة منها تشوف ممكن فما ارتفاع تدريجي بسيط، أما مش موجة حر، ارتفاع تدريجي بسيط معناها ممكن الأسبوع القادم يعني فترة 3 أيام، أما ما نصنفوهاش موجة حر، مازلنا فك ارتفاع طفيف وكهو معناها، لكن
1: الطفيف بقداش؟ درجة درجتين ثلاثة درجات حمدي قدا؟
3: حدود ثلاثة درجات مش حاجة كبيرة، أما مش يقعد الليل معناها نفس مش نفس اللي ممكن الحلقات نتاع التنين اللي عشناهم الأسبوع الفارط، دونك بحول الله معناها اللي حاسب اللي قدامنا ما فيش يتعود معناها لاخر الصيف ممكن درجات حرارة مرتفعة قليلا فقط، مش فماش حاجة اللي تقلق وكل تخوف كما الأسبوع الفارط معناها لاباس. لازم الدول الأوروبية باش تكون مع موعد رابع مع موجة حر معناها الرابعة هذه تقريبا خلال الصيف هذا أو نهاية الربيع للصيف هذا، معناها باش تكون تونس تكون على هامش طبعا التأثيرات هذيك مش مثلنا برشا، لكن في أوروبا باش تكون درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة شوية وباش تكون عندهم معناها نفس اللي عاشوه في الفترة السابقة باش يتكرر مرة أخرى، معناها نشاهدوا كل المشاهد هذيك موجات حر طويلة نوعا ما بالنسبة لعموما نحن عليها مش نعود مرة أخرى، معناها دونك مش مشمولين باللي باش يصير، لكن كما قلت لكم معناها فما ممكن مدة 3-4 أيام درجة الحرارة باش ترتفع.
1: 3-4 أيام هذوما وقتاش؟ الأسبوع في الأسبوع هذا ولا الأسبوع القادم؟
3: لا لا في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: الأسبوع القادم واضح.
2: شفنا أستاذ حمدي اليومين هذوما أمواج عاتية.
3: سمحني الأسبوع هذا سي نزلت الأسبوع اللي فات نحكي معنا نهاية الأسبوع هذا يا شاء الله
2: نحكي على نهاية الأسبوع هذا ارتفاع في درجات الحرارة
1: معناها جمعة سبت أحد جمعة سبت أحد ولا سبت أحد اثنين؟
3: هكا لا لا ابتداء من الخميس نقولوا
1: معناها من الخميس ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ماهيش موجة حر.
3: لا حاجة طبيعية وما نجمو نتحملوها ومش كيما اللي صار، لا حاجة العادي العادي لا أعلى شوية من العادي وكذا
2: سيفنا العادي، ولكن شفنا اليومين هذوما رجعت الأمواج الكبيرة والعاتية على مستوى الشطوط أستاذ.
3: طبيعي جدا سي حاتم وسي خليفة نشاهدوا كثير توا معناها حرة وصل أرقام قياسية من درجة الحرارة، وطبعا كل ما ترتفع درجات الحراره دي كانت تاثر على ديناميكيه التيارات البحريه، كنت قبل شويه نسمع فيكم تحكيوا على التيارات البحريه معناها دونك طبيعي جدا باش نشاهدوا معناها المشاهد هذيك معناها دونك
1: حابك تشوفها او فيديو هذا اللي الغرقه هذوما اللي صاروا في الايامات الاخيره والحمايه المدنيه هبطوا للبحث عليه، هذا وقع سحبوا بتيارات ساحبه تجبد رغم اللي تلقاه حد يعرف يعوم خليفة، ولكن تتقوى عليها الطيارات هذه كأنها رجعت بقوة هالأيامات هذوما حمدي حاشد.
3: مش هذا الفكرة ساعات هي موجودة من الأول، ما نحن كنا لدينا في سخانة وقصنا الضوء مش خلينا نحكي على الموضوع، بالعكس ما رجعتش هي موجودة، أما نحن كنا نحكي في نوايا أخرى متاع أخبار ما يكونيش مهتمين برشا مسلطين الضوء على الموضوع اللي موجودين سجلت برشا على غرق في الفترة ديكا معناها دونك ما فما حد شيء نقول جديد، لكن الجديد اللي رجعنا نحكي على الموضوع وكهو ما قعد كما هو. السخانة معناها كانت مرتفعة شوية أثرت معناها على زيت كبير معناها من حالات الغرق ديكا، أما ما كناش عارفين انتباه
1: هذا كابيس بي بنزرت الفيديو هذا، فما فيديو آخر ورأوه ودار برشا نعرفش حتى كناش مشاهدوا منه شوية مروة باش يعرفوه العباد البنية اللي يحاولوا يمنعوها أمام أمواج عاتية كبيرة شوية، هذا كانوا مش في تونس معنا عشان نبدأ واضحين. حمدي حشاد هذه الظاهرة إذا ما غابتش موجودة وستتواصل، هل بعد الحرارة هذه وارتفاع درجة حرارة مياه البحر تولي أخطر وأكبر وأكثر؟
3: طبعا شوف سي حاتم كل ما البحر يخلط من قلت لك حرارة فما معنا عندنا علم كامل أو برانش من اسم الكورنتولوجي معنا لنا في علم التيارات البحرية. بالتالي التيارات البحرية واحدة من الأسباب اللي تخليها تتغير في النمط نتاعها في النشاط نتاعها في قوتها في توجهاتها في انتشارها اللي هي ارتفاع درجة الحرارة. بالتالي لما تتغير درجة الحرارة وعني شنية عندنا البحر قاعد يخزن كمية حرارة رهيبة جدا رهيبة جدا كبيرة ياسر معناها بالتالي راهي قاعدة تأثر على التيارات البحرية في الشكل هذاك معناها بالتالي تولي أنشطة. على فكرة اللي الفيديو اللي حكيت عليه ممكن في كابس بيب في حاتم الأسباب مش كيف كيف هو المنطقة اللي تعتبر كاب كاب هو معناها شبه رأس معناها في معناها الحركة بتاع التيارات تبدأ متوترة شوية معناها غادي معناها تبداش ستابل معناها بطبيعتها هي مش مناطق كيما كيكا السباحة تكون فيها مع حذر على المغامرة معناها مش حاجة مطلوبة شفتوا كده البحر من نفسه شوية موشادي معناها ده اختر معناها بالسيد شو عم فغادي معناها فتر ما هيش منطقة مستقرة معناها دونك. أما بالنسبة لخطر الطيارات السعبة مثلا ما تتكونش في الحجر ما تتكونش في حاجة صخرية
2: في الشواطئ الرملية
3: تتكون كيف في الشواطئ الرملية تتكونش في
1: الشواطئ ملا توربيون هي اللي تكون في الشط الصخرية
3: كي تتوفر الظروف يعني كيف تكون موجة وترجع وفما التوبوغرافيا السيسمة القاع البحري ما تكون تجم تعطي الأسباب ذيك بتاع التكون كيكا معناه بالأكثرية الموج معناه واللي يكون معناه خاطر تبدأ شط صخري وعالي كيما مثلين معناه تكون كل كهوف وكنت كالداخلات في البحر الحركة تاع الأمواج ذيك تكون معناه أجيتية شوية في المنطقة ذيك تكون قوية شوية بالتالي الإنسان بعقله ما يعومش غادرة
1: واضح
3: أنا إنسان بعقله بالحق ولا مش متمكن من السباحة ما يعومش في بلاس كيما كيك
2: ما يغامرش تقول أنت تدخل
3: ما مش بلاس تاع مغامرة مش بلاس تاع فيديوهات مش بلاس تاع تنجيز معناها تزم تاع فيديوهات باهين هكا في المدام بيكتب معناها ما بعد تجم تقرا فيديو الناس تتأسف والله يرحمه معناها دونك انت
1: هبلتنا هذه لم بهم جامات هذه هبلتنا لم بهم الجامات وعمل فيديو هبلت العباد وهبلتنا وان شاء الله نرجعوا
3: هذيك معناها باش الباب هذاك باش يتحل زاد الناس اخرى ما نستعجب المغامره هذيك باش تمشي وفما الناس مش متمكنه من السباحه ما عندهاش المعرفه بالمنطقه ما تعرفش المنطقه جيدا بالتالي باش تكون ضحيه كيما تشاهدوا معناها ممكن تشاهدوا اربع فيديوهات ناس نقص والخامس معناها الله يرحمه غرق
1: يا لطيف هذه فيديو البرة حمدي حشاد فيديو البرة بنية براهو خارج مش في تونس نذكر ولكن باش نتحدث على الأمواج العاتية ولهنا راهو توانسة قالوا في تونس كيف ثبتنا نقاوه مروة تقول لي ماهوش في تونس رسميا معناها ثبتت وتأكدت من ذلك لكن الظاهرة موجودة على الشط ماهيش في الغريق وغزر لها خليفة وتنجم بالأمواج
2: شوفوا الأمواج في الشواطئ التونسي شفناها في الساحل المدة هذه
1: موجودة عادي مش بالشكل هذا فتولي اختر حمدي حشاد لهنا من جراء زاد العوامل هذية وإلا عادي جدا هذا اللي شاهدوا فيه في هذا الفيديو
3: أنا نقول شوف كل سيحات مسخانة تتخزن قلت لك وصلنا سجلنا أرقام أنا في خليج قابس وصلت 32 و33 درجة معناها راهو البحر من المفروض يكون في 24-25 درجة معناها عندنا راهو 7-8 درجات أعلى من المعتاد السخانة هذيك معناها عادي كان الكهرباء أنت باش تعطيها طاقة أكثر شنو باش يصير معناها الطيارات هذيك باش تكون نشطة أكثر معناها باش تكون مباغتة باش تكون معناها حركة الموج ممكن الرياح كل السخانة تتحكم في الدوائر معظم الدوائر المناخية تتشكل معناتها في التحريك معناتها تأثير على الضغط، والضغط ممكن يستخدم في التأثير على الرياح، والرياح تأثر على الأمواج وتأثر على الرياح.
1: سي لا شين ناتوريال اللي باش تتحرك الشين كاملة باهي. نخدم بدقيقة الحرائق هذية وانعكاسها على الأكسجين متاع البلاد وعلينا احنا بشكل عام، وش يلزمنا نعملوا بسرعة حمدي حشد؟
3: والله يا سي حاتم نشوفوا فيه مشهد مؤسف معناها حرائق تاريخية في تونس. طيب. يوصل المساحات المحروقة بالخص الكيف، وخص حريقة الكيف حاجة راهي خيالية معناها، مساحة كبيرة اللي نشوفوا فيه بالأقمار الصناعية معناها، والمساحات معناها نحكي على قريب 10,000 هكتار تحرقوا راهو معناها، والباقي كل اللي تحرق 4,400 واللي نشوفوا فيه في الكيف 11,000 تفهموا معناها
1: الكيف 10,000 هكتار
3: بالأقمار الصناعية، الصور اللي عندنا بالأقمار الصناعية حسبنا
1: 4,400 بقية الولايات
3: في انتظار الارقام الرسميه نتاع قاعدات الغابات، خاطر معناها فما هما عندهم التصنيف معناها الغبي كيفاش يصير، باش يعطينا الارقام ممكن الاخيره. خلينا نقول سي حاتم خساره كبيره للبلاد اللي صار معناها، خساره الموروث الايكولوجي، خساره الغابه اللي حليفتنا في التعامل مع درجات الحراره المرتفعه هذه اللي تحرقت بالطريقه هذيك معناها، شنو باش نجمو نعملوا معناها بلاصه كانت تحرقت مساحة كبيرة كيما كاكا ما كان الناس عندها معنا قلق فمرض تنفسية ولا حاجة بتبع لازمهم يبعدوا مغادي مش مجال
2: استعادتها الغابة هذه
1: لازم برشا وقت معناها باش ترجع
3: برشا وقت على الأقل معنا في البروشي ديور تكنيك معنا على الأقل تحب مع مين يرتحوها وبعد يجي مقاول الغابة إذا الغابة تعمل طلب عروض باش يجي مقاول باش يلم كالشجر المحروق هذاك كل قصور يلموه
1: قصور بعد يعودوا يزرعوا من جديد في دار القضية التزرع
3: عامين 3 سنين. وهم شو قد لك أرقام سي حاتم حكينا نظريا ممكن رقم أعلى أقل ذيك موضوع نعطيه فيه نقول نظريا على الأقل رقم أولي ماهوش نهائي وماهوش ممكن في انتظار تأكيد لدارة الغابة رأوا نحكيه على 14,000 هكتار تحرقوا
1: يلا
3: كيف أكتار قديش في العام نزرعوا سي حاتم كنا قبل بسبلة ثورة نزرعوا في حدود 4,000 هكتار كل عام
1: و 14,000 طاح الرقم في بالي والآن 14,000 هكتار. شكرا لك حمدي حشاد، يعطيك الف صحة. سابعة صباحا و 31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawa le sport. Avec l'équipe sport sur Jawa le sport.
1: بيرعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد ولاية المنستير احتضنت البارح جلسة عمل برئاسة سيد عيسى موسى والي المنستير للنظر في وضعية الاتحاد الرياضي المنستيري على المستوى الإداري والتسيير اليومي للفريق وتم التوافق على تسكية هيئة تسييرية جديدة برئاسة سيد جمال السقا وفي انتظار الإعلان الرسمي وتوزيع المهام وحسب مصادرنا الخاصة أن توزيع المهام باش تكون على النحو التالي رئيس الهيئة التسييرية جمال السقا نائب رئيس نزار الجمالي نائب رئيس ناجي الصخيري كمال هلال باش يكون كاتب عام الأعضاء نبيل ترجمان منير الوشام زياد الدبابي جعفر الزنايتي زوفيان بشير وأنيس المتبع اجتماع حضر الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري مسلم اسلام رئيس الهيئة التسييرية السابق صابر حرز الله رئيس لجنة فض النزاعات سامي سليمان ومعه علي البحوري الأستاذ علي عباس السيد جمال السقا كان اشتغل وقت سابق في مختلف الهيئات الهيئة المدير الاتحاد الرياضي المنستيري اشتغل كنائب رئيس في هيئة أحمد البلي في الهيئة التسييرية لصابر حرز الله كنائب رئيس في الهيئة التسييرية الأمير الحزم كنائب رئيس زادة واليوم باش يتم تسليم لها المهام بين السيد مسلم إسلامة والسيد جمال السقا النجم الرياضي الساحلي وصل تحضيراته في ملعب محمد معروف لانطلاق الموسم الرياضي الجديد قبل الدخول في تربص مغلق بداية من الأحد القادم غربلة الرصيد البشري متواصلة مع تعزيز الفريق بمتوسط الميدان الليبيري محمد سانجاري 27 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي والهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه تقرر تعيين السيدان أمين شعيب وأنيس الحوار على رأس لجنة التسويق وتضم السادة عصام الطيب نعيم الغنوشي معز بالفقيه وصابر الرياني عبد الرحمن الكناني وبوراوي الرئيس النادي الافريقي انطلق البارح في المرحله الثانيه من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد تحت اشراف مدربه ماهر الكنزاري كما قلت تربص في عين دراهم يتواصل للحد القادم وفي المجموعه 32 لاعب باش تصير غربله للرصيد البشري الترجي الرياضي التونسي أنهى تربص عين دراهم بالفوز على تقدم سقط الدائرة 3-1 ريجي كامب مدرب الترجي منح اللاعبين راحة بيومين بعد استئناف التمارين في الحديقة ترجي جرجيس يواصل تطعيم الزاد البشري 3 انتدابات البارح ترجي جرجيس أعلن على 3 انتدابات الحارس وسيم المغزاوي قادم النادي الإفريقي بعقد مدته 3 مواسم المهاجم حمدي العبيدي كانت عنده تقمص زي النادي الإفريقي ثم تجربة خارجية في العراق صح مع ترجي جرجيس مدة موسمين المهاجم السابق للترجي كيبا سوي لمدة موسمين ترجي جرجيس دخل في تربص مغلق في سوسة تحت إشراف مدربه منصف مشارك مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع المدافع الغاني عباس عبد الودود 19 سنة بعقد مدته 3 سنوات مستقبل المرسى كان انهزم في أولى مقابلات الودية ضد الحزم السعودي اللي درب فيه المدرب جلال القادري 2-0 مباراة دارت في تبرقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن تاريخ 6 اوت موعد سحب قرعة الادوار التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف 4 فرق في المسابقة الترجي والافريقي في مسابقة دوري ابطال افريقيا النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقة كاس الكاف خليل العياري تلقى دعوة من لويس انريكي للتواجد في التربص القادم للبي اس جي الفرنسي مع الفريق الاول خليل العياري كان انتقل من الملعب التونسي لصفوف الفريق الثاني للبي اس جي لعب 13 مباراة سجل هدفين بعدها باش يكون متواجد في تربص الفريق الاول للبي اس جي الفرنسي سكالوني مدرب الأرجنتين وبعد خسارة نهائي المونديال وجه رسالة اعتذار للشعب الأرجنتيني سكالوني قال في رسالته أسبوع مر فيه مشاعر الحزن الفرح الألم والسكينة لا أبحث عن أعذار بعد خسارة اللقب اللاعبين قدموا كل ما لديهم وصفهم بالمحاربين نختموا بحكم مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وإسبانيا. سلافكو فينيتشيتش أعلن اعتزاله التحكيم في سن 46 سنة. الاتحاد السلوفيني لكرة القدم قال في بيان رسمي وأعلن أنه بعد أسبوع واحد على نهائي المونديال الحكم سلافكو أسدى الستار على مسيرته التحكيمية. وليد الجزري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.

0: تسمعوا الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شال صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشال طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن وحيد وحيد راكم توصلوا سالمين غنمين ساعدوا روحكم في الثنية نعرفوا فما مدخل الجنوبي العاصمة اكتظاظ كبير نعرفوا السياقة صعيبة على أعصابها العباد وتحب توصل بسرعة لكلها معناها تجري تحب توصل بسرعة لكن في نهاية الأمر هذه السرعة والسياقة بتنرفيز وعلى أعصابنا شعملتنا عملتنا برشا حوادث خلفتنا برشا جرح وخلفتنا برشا قتل شكونهم القتلى والجرح توانسة توانسة مازلنا حشنا بهم لأن هم أحسن هدية تعطتنا المواطن التونسي والمواطنة التونسية اليوم نكون سعداء كالعادة بمصافحة ناس كسروا القاعدة قال لك احنا نجمو نستحفظ على رواحنا وعلى أيضا كل مستعملية طريق من ناحيتنا احنا أنا نقوم بواجبي نكون أنا السائق اللي ما يتسببش في حتى حادث لمدة طويلة من 5 سنوات أو أكثر إلى حدود وصلنا ل 54 سنة ما عملنا حتى حادث فهذا راي على الغاية وبالتالي احنا اليوم نواصل في تكريم هؤلاء وبش نمشي الان الاستقبال سي محمد اللي هو تو يعطينا وين السعودية ذولي عند ريم الهنتاتي وتو نعرفوا كل صغيرة وكبيرة مع سي محمد لوميور كوندكتور دي جور
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي محمد مرحبا بك إذا كان أولا نتعرف على حضرتك الاسم واللقب بالكامل وقداش عندك من اللي خديت البرمي وقداش عندك من اللي أسوري مع جات أسورانس أجنس ريم الهنتاتي وين موجود على الأجنس
3: أهلا صباحك حاتم
1: منورنا سي محمد
3: وبيك عايشك محمد بن دريح
1: بن دريح
3: 43 سنة من معتن ديتا عقارب
1: مرحبا
3: بتحصل على رخصة سياقة من سنة 2005
1: اي
3: واسيري مع سيرانس جات براتيكوم ابتداء من 2019
1: عند ريم الهنتاتي هكا ولا وين
3: ريم الهنتاتي
1: وين لاجونس ريم الهنتاتي
3: مقر
1: في صفاقس ولا في العقارب
3: صفاقس
1: طريق لافران صفاقس معروفة باه فخويا محمد انت معناها قداش عندك ما تسببتش في حتى حادث انت ما كنتش السبب في الحادث
3: الحمد لله ما تسببت في حتى حادث وما
1: صلي على النبي
3: وما صار حتى حتى حتى شكون مخطئ ما ما صارليش حتى حادث
1: الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
1: سيدي محمد تعرف شنو نتمناو لك توا كان نحسبوهم احنا من 2005 ما ياخذ البيرمي وعن 2026 11 سنه توا نتمناو لك 100 سنه اخرى ما تسبب في حتى حادث به شنو
3: 21 سنه
1: من 2005 سنه اي اي
3: 21 سنة
1: تبارك الله والله بصلي على النبي سامحني محمد الحسبة هربت علي بيه. محمد العزيز شنو السبب شنو اللي حطيت لها شعملت بالضبط
3: والله أهم حاجة هي التركيز في الطريق
1: أي؟
3: التركيز مع الطريق ومع الناس اللي تسوق قدامك وراك وجنبك
1: أي؟
3: أهم حاجة والسرعة لا واتباع قواعد الطرقات قانون الطرقات القواعد بتاع القانون كل مش تكسر حتى قاعدة لا في ستوب لا في أولوية هم كل هم الركائز بتاع الطريق
1: توا بعض السواق مش الكل ستوب ما عادش يمركيوه مثلا تشعل أورانجي يحرق الأورانجي وحتى يحرق الفروج فما هذه ظواهر انت ما تكون عامل حتى شيء وحد يخليك يلزك باش يتضرب انت يا تهرب تضرب حد اخر لطف عليك محمد خويا ولطف على كل السواق
3: موجود خويا موجود ثم برشا ناس اللي تتسرع في اشارات المرور في الاشارات الضوئية ولا في الإشارات كما ستوب كما الأولوية هذا ثم ناس تشك لك حتى الأولوية بتاعك لكن أنت يلزمك تكون منتبه باش ما تحاول تتفادى كل الأخطاء متاع الناس اللي تعطيك
1: في لوتوروت اجتهاد. في اللوتوروت الاحترام متاع السرعة زادة ما فماش, معناه تعرف وين يعرف فما رادار ينقص, فات الرادار بشوية يعطيها الحس.
3: أما موجود خويا, أما اللي ما يحترمش قواعد السرعة أصلا تحديد السرعة ما يحترموهش, لكن كي إنسان يكون يحترم قواعد السرعة قدرة الربي
1: ربي بقى عليه ستر رب سبحانه ستر. بل محمد خويا برافو عليك, شرفتنا اليوم 21 سنة ما تسببت في حتى حادث, دونك جات اسيرونس تهدي لك ان كادو, عندك فكرة عليه ولا نقول لك مباشرة هك بغير سوسبانس؟
3: ما عنديش فكرة
1: ما غير سوسبانس. باش نقول لك خويا العزيز, عندك كارت اجيليس, الكارت هذه تعرفها متاع عجيل انرجي, وقداش فيها فلوس؟ فيها 500 دينار كاملين محمد, 500 دينار الكادو نتاعك اليوم من جات اسيرونس للكونديكتور دو جور سي محمد بن درا اللي نورنا اليوم بتألقوا في مجال المحافظة على سلامته وسلامة كل مستعملي الطريق. مرسي بكو خويا محمد.
3: عايش خويا, تفضل سي حمودي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: شان أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. وأدعو كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين إلى نشرة خاصة بتفاصيلها حول تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. وفما عدة عوامل جوية تأخذ بعين الاعتبار، خاصة تغييرات في الطقس بين سخانة وبين بعض أمطار أحيانا غزيرة، وأيضا التبروري ثم الرياح القوية، البحر باش يكون مضطرب الى شديد الاضطراب. هذا الكل موجود في طقس اليوم. هاو نشوفوه مع بعضنا. طقس الثلاثاء 28 جويلية 2026 باش يتميز بكونه كثيف السحب احيانا مع خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار زاد احيانا غزيره مع تساقط للبرد. وتساقط البرد باش يكون باماكن محدوده الحمد لله بقيه هذا اليوم واثناء الليل. هذا ما يميز طقسنا. قلنا بقية اليوم وأثناء الليل، لكن وين؟ بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. إذن نذكر سحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. والمناطق تو نشوفوها اللي فيها الأمطار وفيها التبروري. تتواصل الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. بحرنا راهو مضطرب بيعيشكم سيعدوا روحكم. إلى محليا شديد الاضطراب، مش مضطرب فقط، محليا ينجم يكون شديد الاضطراب، فما نغامروش اليوم في البحر، ساعدوا روحكم. تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و28 درجة. ليه يذل لي أنا مانيش في المنطقة الأخرى صحيح. نعود نرجع للتحيين طول الان هذي كله نحيوه، ما سمعناش انا يدولي ما عملتش التحيين، ولا التحيين اللي عملته اعطاني نشرة البارح في الليل. دونك باش نعاود كريمو الميتيو بتفاصيل الطقس واللي فيه عدة تغييرات ولكن ماهوش بالشكل هذي. البحر مضطرب فشديد الاضطراب وني داكور، ولكن الأمطار ماشي موجودة. طقس عامة قليل السحب اليوم، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ولابد من الحيطة اليوم. تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 34 و38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. العوامل الجوية هذه نشوفوها على الخريطة متاعنا اللي تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة مستحبة، معناها في الصباح 29 درجة في نابل، 32 تونس الكبرى، 31 بنزرت، وأيضا سوسة 31 المستير، 30 في المهدية، 24 أقل الدرجات في الكيف، 25 في سليانة. أعلى الدرجات هي 34 درجة موجودة في توزر، و 32 درجة في الفترة الصباحية في قبلي مع رياح رملية، ثم البيك أعلى معناه الرقم القياسي ديجور اليوم في الفترة الصباحية هو في برج الخضرة 40 درجة مع ظهور الشيدي كان في برج الخضرة. بعد الظهر ترتفع نسبيا درجة الحرارة، تبقى معقولة إلى حد ما، وخاصة في المناطق الساحلية. على الساحل التونسي 32 بنزرت، 34 في تونس الكبرى، وأيضا في نابل 32 في سوسة والمستير والمهدية، 36 صفاقس هي وزغوان، مرورا ب 37 في القيروان وفي سيدي بوزيد، 39 في قفصة، 40 في توزر، 37 في قبلي هي وتطاوين، و45 درجة وطقس حار جدا في برج الخضراء فقط بالنسبة لهذه الليلة ما يميزها أيضا أن فما ريح رملية في قبل ومعها درجة حرارة مرتفعة في حدود 31 درجة، زاد قبل 30 درجة بالضبط ورياح رملية، 31 في توزر ورياح رملية، ثم بقية درجة الحرارة 30 في جابس، 29 في مدنين، 27 تطاوين، 29 صفاقس، 28 هذه الليلة في المهدية وفي المنستير وأيضا في سوسة وفي تونس الكبرى وفي بنزرت 28، 26 نابل، 27 نقاوة في زغوان. أقل الدرجات موجودة في الكيف 23 درجة وفي باشا 25 درجة. إذن حرارة ليلية تعمل الكيف ما عندناش فيها بإذن الله كليماتيزورات تخدم باستثناء أقصى الجنوب اللي تنجم توصل كما قلنا للأربعين في الصباح وخمسة وأربعين العشية. غدوة تقريبا نفس العوامل الجوية معناها موجودة بدرجة حرارة مستحبة، طقس معتدل، ثلاثينية الأغلبية متاحة، نلقى الأربعين كان في توزر غدوة واربعة واربعين في برج الخضرة مع الشيلي، في حين ثلاثينية 33 درجة هي المعادل اللي نقاو برشا في سوس في بنزرت وفي تونس الكبرى 33 ونابل 33، وأيضا نلقاو 32 سوسة، 31 المستير والمهدية، 31 35 صفاقس، ثم 35 زادة في سليانة وفي زغوان، 37 القروان هي وسيدي بوزيد غدوة والقصرين، وأيضا في جندوبة 37 درجة. إذن درجات حرارة حسب المعدلات العادية لشهر جويليا وفترة أوسو مع ارتفاع نسبي كما قلت لكم سواء في الشمال الغربي وإلا في الجنوب اللي تكون أعلى الدرجات هي 40 درجة في توزر و44 درجة في برج الخضراء. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون.

0: بس مو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: يلا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. لاحظتوا تابعتوا أكيد وشفتوا البارحة جلسة لمسألة الإدارة والحكومة من طرف مجلس نواب الشعب لحضرة إدارة لحضرة حكومة، وجلسة لم ترفع، ما رفعوهاش، قعدوا يتحاوروا دول كأنها ما بينات بعضهم في غياب الطرف الآخر اللي هو المسؤول الأول. ما هوش مجلس النواب مسؤول على هذا، لكن مجلس النواب من المفروض أنه يراقب، هذا مفروض في مهامه، مفروض أنه يصلح وضعية التوانسة وأنه يعمل هذه القوانين الثورية بأتم معنى الكلمة واللي تواكب ما يطلبه التوانسة. نقاو رواحنا واقفين، ما قدمناش بل تراجعنا التالي في عدة أشياء. نسأل علاش، كيفاش صارت الجلسة هذه، وباش خارجوا الأخيان من جلسة؟ سيمان الكتاري رئيس لجنة المالية ونائب عن سيدي بوسعيد.

0: لهنا والمنطقه هذيك المرسى زاد تبعت
1: مرسى وكرتاج
2: كرتاج سيدي بوسعيد والمرسى صباح خير الناس الكل
0: منور نسيب ضيف الدنيا وما فيها
3: ضيف الدنيا وما فيها
0: سمير جلسة البارحة تدخل دون لي زانال في التاريخ نحطوها
2: أكيد أكيد تدخل دون لي زانال مش لي زانال الباهين باش نكونوا صريحين وهذا لعدة الأسباب ساعة أول حاجة نحب نقول أنه احنا نهار 21 جويليا قدمنا طلب إلى رئيس مجلس النواب باش يبعث مراسلة إلى أعضاء الإذاعة إلى السيد الوزير الطاقة والمناجم باش يجي يحضر عنا في الجلسة العامة لكن للأسف الشديد ما وصلتش المراسلة هذه وقع والله السؤال هذا يسأله السيد رئيس مجلس النواب لأنه عنا حتى في اجتماع المكتب نهار الخميس اللي فات وقع إعلام الحكومة أنه باش يكون فما جلسة لمسائلة الحكومة نهار الاثنين لكن لم يقع الاستدعاء الرسمي ما خرجش الاستدعاء الرسمي وهذا تساءل سألوه العديد من النواب ما نعرفش إذا كان لاحظته لماذا مكتب المجلس لم يعطي رسالة
0: المرة الأولانية وزير الطاقة والصناعة لا ما وصلتلوش حتى دعوة والمرة الثانية الدعوة الرسمية للحكومة ما مشيتش
2: كيف احنا هذا البارح تسألنا علاش ما مشيتش ما لقيناش
0: سهو معناها هذا
2: لا أكيد مش سهو معناها ما في المستويات هذوما ما فماش سهو
0: شنية الحكاية فهمتوا البارحة كيف سألتوا انتوما ما هو جاوبكم سيد رئيس المجلس أكيد والمكتب متاع المجلس جاوب الزملاء
2: لم تكن هنالك إجابة لكن نتوقع أنه تعرفوا أنه توا باش تراسل تطلب من وزير باش يجي المجلس النواب الشعب لازم موافقة رئيس الجمهورية ما عادش موافقة رئيس الحكومة ولا نبعثه لطول نبعثه باسم السيد رئيس الجمهورية باش نطلبوا حضور وزير في مجلس النواب الشعب يمكن ما وصلتلوش المراسلة ولا لم يقع
0: خرجت من مجلس النواب الشعب المراسلة الأولى والثانية ولا ما خرجوش
2: ما خرجوش أنا باش نكون صريح معاك ما خرجوش
0: أنا باش ما نحملوش عباد أخرين المسؤولية وصلوا لرئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة وما وصلوش للكذا لا هما ما خرجوش
2: فالسؤال تسأل المكتب المجلس ورئيس مجلس النواب أنا ما عنديش الإجابة معناتها ما نجمش
0: البارحة ما عطاكمش الإجابة
2: ما عطانيش الإجابة لم تكن هنالك إجابة حتى زاد العديد من النواب على صفحات متاعهم طرقوا للموضوع هذايا وتسألوا علاش لم
0: علاش عملتوا الجلسة
2: والله الجلسة هي كانت بطلب من أعضاء مجلس النواب وكانت فما عريضة موجودة قدمناها ماك تعرف باش تستدعى لازمك تقدم لي لمكتب المجلس قدمناها لمكتب المجلس مكتب المجلس قرر باش تكون فما جلسة البارحة نهار الاثنين لكن لم يراسل لم يطلب من السيد الوزير باش يجي لي لمجلس النواب
0: نعود السؤال ما صارتش العملية هذه ما بعثش ما طلبش ما جيش علاش عملتوا جلسة ترفعوا الجلسة إلى حدود أنه يجي
2: والله كلامك صحيح ومعقول برشا هذا مسألة أنا كنائب في مجلس النواب ما عنديش الإجابة لها بكل صراحة معناها بكل صراحة وبكل وضوح ما نجم فما أجوبة ما عنديش
0: شو بعض الناس تعرفش يقولوا البارح مثلا
2: أي
0: قاعدين يحكيوا وحدهم
2: صحيح
0: ما هو سمحهم حد
2: صحيح
0: باعتبار الطرف الآخر اللي باش أنتم شركة أنتم وياه أنت تشريعية معناها وهو التنفيذية شوفوش لهنا
2: شوف المهم في هذا الكل أنه احنا حبينا أن تكون فما جلسة هذية لأنه أنا قلتها قبل كنت نحبذ أن يكون في الفترة هذية متاع قصان الماء وقصان الضوء والفترة صعبة اللي نعيشوا فيها ما ننساوش الحرائق زادة كيف بالله نحب نبعث معناها نقول بارك الله فيهم معناتها فريمون حد يحطوا في حياتهم في خطر أعوان الحماية المدنية والشرطة والحرس والجيش رغم هذوما لازمنا نحييهم وألف صحة
0: باش نزيدهم أعوان أخرين وشفتهم قاعدين يخدموا في خدمة جبارة أعوان ستيك
2: جيت تو بعد باش نحكيوا على ستيك كنت باش نحكي عليهم كيف ويعرضوا حياتهم الخطر وزاد راهو ستيك راهو ضو مخطر ومخطر برشا يقتل راهو ضو وقاعدين يخدموا في خدمه وعملوا خدمه جبار. نرجع لك انا وقتها كنت عندي جمعتين ولا ثلاثه طلبت من الحكومه انه يكون فما ان بوان دو بريس كل جمعه ولا كل نهارين ولا كل ثلاثه باش نفسروا للعباد ال شنو صاير وعلاش صارت هكا والتشخيص وين نحبوا نمشي. والله ما نعرفش
0: اما باش نعطيك نواب الشعب عضو ورئيس لجنه الماليه وما عندوش المعلومه وما يعرفش فما بالك بالمواطن.
2: ما بالك بالمواطن وهذاك علاش احنا طلبنا باش تكون فما جلسه. جلسه راهو مش لينا احنا نعرفوا الجلسه انها تتعدى على المباشر في التلفزه. احنا نعمل نطرحوا اسئله حبينا باش السيد الوزير يجي يجاوب مش يجاوبني انا باش يجاوب الساده المواطنين اش فما علاش وصلنا هكا كيفاش شنو باش نعملوا العام الجاي مو هذا مهم ولا شنو باش نعملوا لانه الصيف مش كان السنه كل عام عنا صيف وكل عام تو باش تولي عنا الاستهلاك هذا نتاع الطاقه. انا الحق
0: هي سخنه تقبل وعملنا ارقام قياسيه فوق الخمسين خليف في القيروان يظل وصلنا ل 51 وقت يظل يعني صحيح لكن ما صارش فينا مسار هذا نتاع الضوء العمليه والمشكل يظل فما مشكل ما اعمق ويزمو تطرح بيناتكم انتم وبينات الستيك وتلقاو الحلول من خلال القوانين.
2: باش نقول لك انا تو شنو فهمت من الوضعية الموجودة وإن شاء الله السادة المستمعين يفهموني خاطر باش نتكلم معناتها بكل صراحة وبكل هدوء. سمعنا توا عند ثلاثة ولا أربع أيام جاء ترونسفو من الصين هكا ولا شفناه جاء مهبط من بورت بنزرت هذاك ترونسفو باش يعوض فما ترونسفو تحرق نهار 10 أوت في تحرق في ماء سامحني في المرنقية عندنا مصنع نتاع توليد كهرباء في المرنقية في دو ترونسفو 150 و 150 واحد منهم تحرق في ماء وجبناه في بسرعة شديدة لأنه باش تجيب ترونسفو لازمك تعمل طلب عروض عالمي وكل شيء.
0: ما عندكش ريزيرف ما عندكش احتياطا واحد ولا اثنين
2: أو جايك ما هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال
0: راهو شيء دوخ اللي نسمع فيه تو
2: أنا شوف المعلومات حصلت عليها باتصالاتي الخاصة وحاولت نعرف لأنه التشخيص مهم جدا رغم تنجم تحل إشكال إلا ما يكون عندك تشخيص صحيح هكا ولا التشخيص مش موجود. التشخيص المواطنين عندهم الحق باش يعرفوا راه بلادنا الناس كل ونحبوا لها الخير وتونس عزيزة ولو جارت علينا راهو معناتها نخدموها ونشمروا على ذراعاتنا ونخدموا. دونك هذا ترونسفو اللي جاء الأسبوع اللي فات 150 ميجا باش يعوض الترونسفو اللي تحرق في ماء في المرنقي. به احنا الاستهلاك 6000 ميجا والستيك
0: شنو تنتج؟
2: تنتج حسب تقريب 4400 4500 ميجا.
0: ديفيسيت كبير هذا
2: 1500 عندنا ديفيسيت نتاع 1500. الجزائر كانت تعطينا بين 300 و 600 ميجا اشتر نتاع الديفيسيت. دونك كنا نجموا بشوي اذا كان ما اخذتوش للذروه 6000 كنا نلقاو كيفاش نخدموا. فما حاجة مهمة برشا للسادة المواطنين اللي يمكن برشا ناس ما يعرفوهاش أنه في 2018 نرجع 2018 هذا نقول لك التشخيص والتخطيط للعام الجاي والعام اللي بعده باش ما نطيحوش فرد شكل. عام 2018 كانت فما برمجة متاع محطة توليد كهرباء في الصخير دو ترونسفو دو فوا 450 2.450 وقتها السلطة السياسية وقتها قالت لا ما نعملوش هذه صغيرة نمشيو في الكهرباء الفوتوفولتايك في الاخر
0: الفوتوفولتايك بالنسبة اللي عملناها راهي تضحك.
2: شوف ريت تول الجواب نتاعك معقول انا شنو قاعد نعطي في التشخيص علاش وصلنا للحالة هذه تيمو مهم هذا تيمو الكلام هذا مهم ولا لا 2018
0: يوسف شيء لا
2: ما نحبش نعطي معلومه
0: غلط ما نمشيش يذول
1: لا 18 لا
2: لا يظل ماشي شي جبع
0: لا يوسف ماشي شي يوسف شاد من
2: ما عنديش ما عنديش الماء ما ريت كيفاش تشخيص مهم وكيفاش نعرف علاش وصلنا للحاله هذية لانه احنا قبل في تونس في عهد بورقيبه وفي عهد الزين شكونا نعملوا كنا نقولوا مثال باش نعملوا 4% نسبه نمو دونك باش نستحقوا نعملوا محطه توليد كهرباء نسبقوا الاحداث نسبقوا الاستهلاك نتاعنا كيفاش باش يطلع ونعملوا محطات قبل علاش قبل عمرنا ما صارت لنا الاشكال هذايا لانه كان فما تخطيط التخطيط ما عادش موجود حاولنا نعملوه عام 2018 واللي كانوا في السلطه اختاروا قالوا لا باش نمشيو للفوتوفولتايك وبعد فوتوفولتايك تقول انت علاش ما مشيناش فيه على خاطر وقتها في ستيك كان فما السنديكا كان ضد الفوتوفولتايك اللي ينتج من طرف الخواص هذه كانت فما اشكال كبيره عام 2018 ما نعرفش اذا كان ترجعوا وتثبتوا انه راهو كان فما اشكال وهذاك علاش وقفوا الفوتوفولتايك في الاخر لقينا رواحنا لا محطه توليد كهرباء
0: ولا فوتوفولتايك
2: وصلنا للحاله اللي احنا فيها تو نعطيك تشخيص معنى هذا الموجود راهو تو هذا الموجود به تقول لي كيفاش باش نعملوا انا قلتها سابقا راهو على المدى القصير في ظرف عام ما فماش حل سحري لانه باش تعمل محطه نتاع توليد كهرباء لازمك على الاقل 3 سنين تنجم تعملها في عامين ونص اذا كان تعمل حل باش تكون عندك الجرأة السياسيه ويكون الشعب عنده ثقه فيك باش ما تعملش لي زابيل دوفر انترناسيونال وخاطرك تعمل طلب عروض عالمي يشدك عام ونص وبعد تحب لك عامين باش تعمل باش تاخذ 3 سنين احنا تو نحبوا نختصروا
0: علاش ما نسرعش تو في الفوتوفولتايك علاش ما نخدموا الموتورات وموان ما
2: اللي نجموا
0: خسرناه نعوضوه شويه بالفوتوفولتايك
2: اللي نجموا نعملوه الفوتوفولتايك اولا عندنا اشكال في التمويل ثانيا اللزمات وطلب العروض العالمية كيف راهو فما حوايج أنا بالنسبة لي أنا الماء والضوء والغذاء راهو سيادة وطنية هذا لازمنا
0: البعض يتحدث على بعنا الطاقة متاعنا للخواص الأجنبي مش حتى التونسي هل هذا صحيح؟
2: هذا مش صحيح عابش نقول لك عليش نبعد شوي على تونس الصين باش تعلمت ووصلت اللي هي فيه من الأول استنجد
0: التجارب الأخرى
2: الأجانب جابتهم عملوا مصانع وباعوا برا تعلموا ولا هما الأولانيين احنا كيف في نفس الفترة على خاطر الفوتوفولتايك راهو ماهيش نتاع باش تركب بانو بتورنوفيس وكاوت عدا لا راهي تكنولوجيا بيان بريسيز وحديثة وأنا نقول لك فما ستاسيون فوتوفولتايك تعملت قاعدة تو في الإنجاز يظهر لي 40 ولا 45% إنجاز نتاعها في القيروان ب 100 ميجا 100% تونسية
0: خارق العادة
2: ما موجود لكن ما نجموش نعملوا كل شيء احنا خاطر راهو فيها الانفستيسمون نتاعها الاستثمار نتاعها غالي برشا وعندنا اشكال في الاستثمار ما عندناش بنوك كبيره برشا تنجم تعمل لك في ظرف عامين
0: عندنا الفولونتي نجموا نلموا جروب نتاع بنوك ونعملوا
2: نجموا نعملوا اما هذا لازم تسهيلات حاجه اخرى ونعطيك حاجه اخرى المستثمر كي باش يجيك لتونس أجنبي ولا حتى تونسي يحب يستثمر في تونس ولا في الخارج كي أنت عندك نسبة الفائدة تو 7% يشري فيها البنك وتبيعها لك ب 9 و10 و11% هل هذا معقول في مجال
0: التونسي باش يستثمر للأجنبي راهو بالشكل هذا
2: بالشكل هذا علاش احنا ما نعملوش نجي السلطة التنفيذية خاطر هذا قرار يجي من السلطة التنفيذية من البنك المركزي نعملوا ديتو بونيفي لستاسيون فوتوفولتايك في ينجم نعملوا لهم مثال يا خويا
0: خليه في التي ام ام برك
2: يا خويا خليه في التي ام ام وكاو ما تزيدوا حتى شيء لانه هذه حاجة راهو حيوية
0: ضرورية حياتية
2: باش نكمل لك حاجة أخرى صغيرة الناس يقولوا لي العام الجاي كيفاش باش نعملوا العام الجاي ما نجموش نخلطوا نبنيو محطة احنا الديفيسيت
0: نتاعنا العام الجاي نجموا نمنعوا شويه بالفوتوفولتايك
2: نجموا نمنعوا بالفوتوفولتايك واذا كان ما نحبوش قصان لازمنا من توا للعام الجاي على المدى القصير هذا باش نعطي حل على المدى القصير برك تقول لي فما بلدان شو عملت كي وصلت هكاك نقول لك شو عملت فما بابر في العالم محطات لتوليد الكهرباء يكريهم البلدان لمدة شهر ولا شهرين. غالي البابور يتكلف 500 مليار في الشهر. حل من الحلول. تقول لي انت برشا فلوس، انا نقول لك حاجة اخرى. هل وزارة الاقتصاد، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة المالية عملوا قديش تكلفونا هالانقطاع متاع الضوء في الشهر هذا؟ قديش تكلفت
0: لنا؟ والبارح كان بحذانا نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان، أخطر حاجة وفيات عديدة.
2: وفيات عديدة، هل تنجم تعطيهم ثمنة؟
0: لا ما فيهمش.
2: معناه هناك يقول لك
0: عم جاي وفيات عديدة، معناش الرقم الرسمي لكن يقول هو حاب البارحة قال لنا حوالي 100 هكا ولا ليه حوالي
2: السفن هذوما يعطيوك 400 ميجا. السفينة تتكلف 500 مليار في الشهر الكريم تاعها. فما بلدان كي تركيا تستعمل فيها وقت الذروة، وقت اللي ما عندهش الطاقة باش للاستهلاك تفوت، تكري البابر هذوما. أو نعطيك شنو فما شنو موجود. ريت أنا توا نحب سادة المستمعين، نحب التوانسة الكل يفهم،
0: نحب نسلك سؤال.
2: كل شيء موجود.
0: هذا ما تحكيش في الإعلام من طرف ستيغ مثلا، ما سمعتش حكيت لنا الحكاية هذوما ستيغ.
2: كيما هذا الإشكال، التواصل ماهوش موجود.
0: اليوم سيمها الكتاري رئيس لجنة المالية هو اللي يعطينا الاكسلوزيفيتي هذية، فركناها رومانا هنا فهمنا هذه الوضعية خليفة والحلول المطروحة.
2: والحلول المطروحة على المدى القصير، لأنه في عام ما تنجمش تعمل محطة في عامرة.
1: انتم لجنة المالية
2: اي
1: تعطيوا القروض
2: اي
1: قداش عطيتوا قروض لستيك المدة هذية كل واحد؟ كي نعطيوا القروض ندخلوا في موضوع الحوكمة، تقولي العجز ب 1500، قداش في العجز هذا فايت متاع ضو في بلادنا؟ خاطر احنا مو الحوكم، ثم ناس يقولك ثم ياسر ضو قاعد يمشي هكاك في البلديات في الطرقات في الأبار العشوائية في الاستهلاك غير رشيد في الإدارة اللي تمشي تسكرها وتخليها تخدم كليماتيزاسيون تاعها ولا ضوها ولا
2: بكل صراحة.
1: هذا كل تحسرش من 1500 هذوما اللي قلت لنا عليه قداش زعما؟
2: باش نجاوبك بكل صراحة، احنا القرض الأخير اللي اعطيناه الستيك قرابة 1400 مليار فيه الكل استثماري لتعزيز الشبكة. نعطيك أنا حاجة بالأرقام، معناتها نحب الناس كل تعرف كما قلت أنت كلمتك صحيحة برش، خل نفركوا رومانا باش نلقاو الحل، خل نعملوا التشخيص باش نلقاو الحل. بدون تشخيص موضوعي، بدون حتى ما ندخلوا لا سياسة لا حاجة، هذه بلادنا بلاد الناس كل ونحبوها ترجع خير من اللي كانت. أنا ما نقولش كيما كانت، ديما خير من اللي كانت. شوف في نقل الكهرباء استيك تخسر 19% من قيمة الكهرباء اللي قاعدة تنقل توفك اللي كابل هذوك. في الألف في القرض الأخير الأسبوع اللي فات اللي مضى عليه مجلس النواب، فما بارتي منه باش نطيحوا من 18.5 ولا 19% نهبطوا ل 15% نربحوا البيرت نقصوا ربحنا 4%. مثال هذا فما برشا حوايج اخرين باش نعملوا
1: في دعم الاستثمار. علاش كل
2: في دعم الاستثمار هذا
1: لازمك انت عندك الطاقه نتاع
2: 1400 مليار.
1: ما عرفش معمل ولا شركه كبيره لازم هي بدورها تدخل في عمليه الانتاج الذاتي طاقه. هو عندنا المجمع الكيميائي ينتج هو بيدو للطاقه نتاعو الكهرباء نتاعو، علاش ما نعملوهاش؟ هذه من ضمن الشروط المستقبليه في بعث المؤسسات من هذا.
2: لانه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز عندها اشكال كبير وكبير برشا، هو الاشكال مع الدولة والشركات العمومية والمؤسسات العمومية
0: في الديون نتاعها.
2: في الديون نتاعها فما حاجتي
0: كان خلصوها في فلوسها
2: أتأمورها الكل تتريق
0: حتو ستيك تريقلت
2: هذوما الكل يخلصوا والدولة تعطيها الدعم. على خاطر ستيك الكيلوات يتكلف لها 400 تبيعه ب 260
0: دونك هذاك الفرق 140 هذاك
2: هو دعم
0: دعم
2: ماهوش قاعد يجي
0: ماهوش
2: قاعد يخلص. واحنا اقترحنا توا حتى في قاعدين نناقشوا في تنقيح قانون البنك المركزي، انه البنك المركزي الفلوس اللي يعطي فيها للدوله اللي خذينا 7000 و7000 و11000 بارتي منهم تمشي لتصفيه الحساب نتاع ستيك باش ترجع نجمو نرجعو ونخدمو وتتطور وتكون فما بنية تحتية. هذا هو الإشكال الموجود في النقل. لو نعطيك أنا مثال تو كنت تقول علاش ما نمشيوش الفوتوفولتايك، مثال في في ولاية جابس القدرة على نقل الكهرباء اللي ساتوري معناتها ما عادش نجم تعمل دي ستاسيون فوتوفولتايك في جبس على خاطر القدرة نتاع ستيك لنقل الكهرباء المنتج سي وصلنا ساتوراسيون دونك لازم فما استثمار في شبكة شركة تونسية والكهرباء الغاز باش نجموا تنقل الكهرباء المنتج أكثر. فما برشا إشكاليات. علاش قلت لك راهو سؤال مهم ومهم جدا والتشخيص مهم ومهم جدا واللي أهم من هذا الكل باش التونسي يقف معاك ويقبل ينقص من الاستهلاك نتاعه ويزيد يخدم لازمك تقعد وتحكي معاه وتقنعه راهو التونسي إذا كان تسمع شنو مشكلته وتقنعه وتقول له واهو المشاكل شنو ما واهو شنو باش نعمله اليوم وغدوة بعد غدوة راهو يمشي معاك وين تحب.
0: واضح بربي يبقى معايا باش نواصلوا في الدوزيام بارتي ونسألوا زادة مواطنين قاعدين يكتبونا منهم هشام اسماعيل يقول ضيفكم جاء قبل وقال لنا الأوامر الترتيبية للقوانين الاجتماعية كما قانون توريد السيارة قديمة ولا جديدة باش تصدر في جويليا إلى حد الآن يقول ما صدرتش الأوامر هذيك الترتيبية. يجاوبنا ضيفنا ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية بمسنوب الشعب بعد الفاصل هذا.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: سباهر الكتاري رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الشعب هو ضيفكم هذا الصباح ومزروب شوي لانه عنده جلسه فباش نحاولوا نصروا.
2: لا مانيش مزروب ما مثالش اللي شوف المهم المعلومه الجلسه تبدا العشرة. الجلسه تبدا العشرة.
1: الجلسه بتاع اليوم مهمه جدا ما يلزمكش تتخلف عليها لانه فيها قروض هذه زاد
2: خاصه هي تهم لجنه الماليه وانا رئيس لجنه الماليه لازمني نكون موجود. انت ساعه قبل ما نكمل نحب نجاوب السيد المستمع اللي قال على السيارات نتاع ذوي الاعاقه وانا قلت انه قبل اخر جويليا يخرج الامر التطبيقيه عنده الحق. قلت الكلام هذايا وانا الكلام هذايا قلته لأنه اتصلت بوزارة المالية وقالوا لي وزارة المالية والديوان التونسية قالوا لي الأوامر حاضرة جيست وقيت ماكسيموم شهر وتتعدى على مجلس الوزراء وتتنشر. ما صارش هذا نوعدنا المستمع هذايا لأنه راهو هذايا مش من معناتها أنا ما نجمش نعمل أكثر من اللي نعمل فيه لأنه هذا موش قانون مش خرج باش يخرجوا
1: هذه الإدارة الوظيفة التنفيذية باش تخرجوا.
2: أنا شنو نجم نقول غدوة جايتنا وزيرة المالية يتبع الواحد وأنا باش نسألها سؤال مباشر على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. غدوة جينا وزيرة المالية اليوم
1: وش عنا اليوم
2: اليوم عنا وزير التجهيز هو لكن هو في قوانين المشاريع يجي نورمالمون يجي المجلس النواب عندنا قروض باش نقول لكم شنو هما قرض لفائده شركه فوسفات قفصه للمساهمه في تمويل مشروع اقتناء معدات منجميه حديثه باش نقول لكم شنو هما خاطر احنا وقت لي جانا القرض هذا باستعجال النظر استدعينا الرئيس المدير العام الجديد لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي توا تلموا الزوز مع بعضهم ولا عليهم مدير عام زوز شركات هذوما مدير عام واحد. السؤال الأولاني اللي يجيني عشان نقول لك التخطيط والرؤية على المدى القصير والمتوسط والبعيد القرض هذايا الاتفاقية وقتاش صحت باش نعطيكم ويمكن باش تستغربوا وأكيد باش تستغربوا الاتفاقية هذه صحت نهار 3 نوفمبر 2025 ما جات المجلس النواب إلا في جويليا 26
1: تحبوا كما البيبي
2: والله شوف معناها السؤال هذا سألته وأنا وكنت باش نرفض أنه حتى ننظر في أنا كرئيس لجنة مالية نجم ما ننظرش فيه ننظر حتى في مشروع لكن معناها الحس الوطني والواحد فوسفات للبلاد أما ما نجمش ما نقولوش الكلام هذا
1: هذا الأول
2: عندي الحق نقول الكلام هذا الحق. معناها باش الناس تعرف أنه راه فما إشكال تقول لنا جاي خاطر الناس
1: 3 نوفمبر 2025
2: 3 نوفمبر 2025 المعدل
1: برسك عام توا عام خص شوي
2: هذا لوجين نكمل لك الثاني والثالث هذايا توا فيه 100 مليون يورو لازمها تاخوهم فوسفات قفصة تقول لي قرض ولا لازمها تاخوهم خاطر لازمها تشري هاك المعدات الكمين الكبار برشا
1: مش لي خلاص لا شيء هذيك الاخرى
2: او دخلت انا في التفاصيل كرئيس لجنه الماليه واعضاء لجنه الماليه الكل سامحوني في الكلمه عصرناهم كي جاءوا باش يشريوا الكمين الكبار الجروزانجال اللي رقم واحد ورقم اثنين حاجه مهمه برشا باش يشريوا كل المحطات نتاع تصفيه الماء مش يعملوا الماء لانه الفوسفات باش يتغسل يستعمل برشا ماء ومس نقولها ونعودها وقلتها الرئيس المدير العام مس حتى من المياه نتاع الواحات اللي يستعملوا فيهم للدقله والتمر دونك باش يشريوا
1: النابدو تمس كيف نجبدها في الواحه
2: دونك شنو لازمهم يعملوا؟ الماء اللي يستعملوه باش يغسلوا به الفوسفات لازم يعملوا ان سيستيم دو فلتراج يعملوا فلتر ويعاودوا يستعملوه
1: واضح
2: باش يمشي هذا هم المعدات
1: والقرض الاخر
2: أي.
1: هو غدوة نهار قروض
2: اليوم غدوة حتى غدوة زادة أبش أعطيك الأربع قروض شنو ما القرض الثاني والثالث زوز كي بعضهم ماهيش لشركة فوسفات قفصة بل للمجمع الكيميائي التونسي الواحد تصحح نهار 1 ديسمبر 2025
1: جيدا
2: والاخر تصحح نهار 2 ديسمبر 2025 وقتاش يجينا المجلس النواب يجينا جويلية 26
1: حاب نسك سؤال مجلس النواب كان لا قدر الله لأنه مصلحة البلاد هي أهم من كل شيء لكن لا قدر الله ما صوتش عليه شو أنا وإحنا مصحين الاتفاقية أنا صحنا
2: هو وكيفاش يصير الدولة تصح الاتفاقية ها؟ لكن الجهة المانحة ما تعطيك الفلوس ها؟ ما تسيب لك الفلوس ها؟ إلا ما تجي تصحها متاع مجلس النواب
1: واضح
2: واضح هذا
1: ليه نواصلوا هذوما توا وصلنا قداش
2: انا نقول علاش علاش قعدنا 8 اشهر ولا قداش شوفك تتبسم انت به القرض الثاني والثالث للمجمع الكيميائي باش نشريوه كالامونياك والسلفور علاش باش الفلاحه العام الجاي يلقاو الاسم
1: يلقاو الاسم ده ما تصيرناش كيما
2: ما تصيرناش الاشكال هذاك علاش لجنه الماليه
1: واش خسرنا سنه 50% من الصرف
2: نعرف نعرف
1: مش يوجع القلب
2: مش يوجع القلب برك راهو تونس كان جد دنيا دنيا راهو تونس شيء كبير هذا معناتها انا راهو نحسها وفي مجلس النواب وكسياسي وكان نحب بلادي تقدم راهو نجمو نعملو خير برشا من اللي احنا فيه
1: وعلاش ما نجمناش
2: تشخيص ما فماش الرؤية ما فماش معناش وين ماشي
1: التخطيط
2: ما يجي صحيح
1: الا ما نعمل تشخيص
2: كان ما تعمل تشخيص
1: قداش من قرض اخر مازال ولا كملناه من القروض
2: هذا نتاع فوسفات قفصه المجمع الكيميائي الاولاني 110 مليون يورو للمعدات الثاني والثالث لاشراء باش نشريو الامونياك والواحد الماده الاوليه
1: باش نصنعوا بها الامونيتر وغير ذلك
2: الامونيتر وغيره للفلاحه 71 مليون 51 مليون يورو هذوما نورمالمون نتاع اليوم وغدوه ما نعرفش اذا كنت تفكروا القرض اللي جاء ب 500 مليون دولار اللي هبطوا الفرد الرسمي تعدى عن طريق البنك المركزي
1: يذل ايه
2: تفكرتوا وقتها وزيره الماليه فوضت البنك المركزي باش يصحح في عوض الدوله مع لافريكزين بنك 500 مليون دولار كما قلت لك الجهه المانحه تقبل تصحح موافقة على الواحد لكن ما تعطيك الفلوس
1: إلا ما يصح البنك
2: إلا ما يصح المجلس النواب في هذا شكون صح عليه القرض هذا محافظ البنك المركزي
1: دونك يجيكم محافظ البنك المركزي أخيرا
2: ما حبش يجي ما جاش
1: قال لك ليه
2: قال لي ما جاش
1: شكون باش يجي
2: جات وزيرة المالية مشكورة لأول مرة في 2026 جينا وزيرة المالية هل هذا معقول والحاجه الـ الـ الـ الاغرب الاغرب تو كنت تمشي البنك باش تاخذ فلوس باش تاخذ 500 جاتنا السيده وزيره الماليه مشكور وجاونا مديرين عامين رقم ما عطاوهش الفلوس وين ماشي فماشي شنية التداعيات على الحرب في الخليج التداعيات نتاع طلوع برميل البترول من اللي احنا عاملين 63 طلع ال 100 و120 هل هنالك هل هنالك ميزانية ما جاوبوش انت باش تاخذ قرض لدعم الميزانية دعم الميزانية اش معناه حاجتين يا اما للشهري يا اما باش تاخذهم للاحتياطي العملة باش تزيد في احتياطي العملة باش ما تقعش في اشكال يجيب لنا الارقام قداش احتياطي العملة قداش نستعمله في النهار شنو ما وين ماشيين
1: الميزان احنا في احتياطي العملة
2: على خاطر خلصنا 750 مليون يورو القرض نتاع 2018 2018 خلصناه ضربة واحدة
1: نخدم مخلفة
3: قبل سؤالي على سيدي بوسعيد هل ثم عريضة لسحب الثقة من الحكومة في مجلس النواب الشعب لك حديث عنه
2: فما حديث وفما عريضة قاعدة تدور لكن حسب الدستور راهو التمشي متاعها صعيب برشا برشا باش تخلط وانا الحق من
1: انا حسب الدستور ثلاثة ارباع يظل لي من مجلس النواب الشعبي صوت هكا ولا لا؟ وثلاثة
2: والمسجات ولا قليل معناها
1: لتروا كار معناها زادة كيف كيف صعيب جدا
2: معناها مش
1: صعيب برشا على كل لكن موجودة هذه هنا موجودة
3: الخبر موجود
2: الخبر موجود الخبر موجود وصحيح وفما لائحة قاعدة تدور الخبر صحيح
1: وأنا نقول وصلنا لهذا بربي يا وظيفة تنفيذية ويا وظيفة تشريعية حطوا يديكم في دين بعضكم وخدموا البلاد رأي البلاد تمر مرحلة صعبة
2: ما تتصورش قديش احنا مدين يدينا ما تتصور راهو قاعدين حتى باش يجيونا او نعطيك انا مثال اخر مثال الرياضه في تونس امورها باهيه ماشي باهي
1: فما
2: قانون فما قانون الهيكل الرياضيه قانون هيكلي مهم ومهم جدا الناس كل جات السي او جي نتاع الاولمبيه والجمعيات الرياضيه والساده المحامين المختصين في القانون الرياضي ناس كل جات الساده الصحفيين زاد جاوا شكون ما جاش رفض باش يجي وزاره الشباب والرياضه
1: وشو السبب حسب رايك
2: ما عندنا حتى سبب ما فماش سبب
1: يا لطيف الله يلطف
2: مجال التصرف الناس كل جات
1: شو ندخل واحنا المواطنين نصلحوا ما بيناتكم
2: مش نصلحوا ما عندي ما نصلح انا مدد يدي انا مدد يدي قلت لهم اجاوا شوفوا شنو انه الفصول اللي ما همش عاجبينكم تناقشوا تحب نزيدوا تحب ننقصوا تحب نغيروا لانه حقيقه
1: الامر الحمد لله ناخذوا في قروض باش تجي الوظيفه
2: لا الحمد لله
1: ولا ما تجي الزاده
2: لا والله لا تجيها
1: لا
3: سيدي بوسعيد اخر مستجدات سيدي وسعيد وصلنا مبدئين هي توا معناها حق الكسب هذا الانساني والتاريخي والحضاري وين وصلنا زاد في موضوع التجريف اللي عاشته سيدي بوسعيد
2: هي هضبه سيدي بوسعيد تم ادراجها في التراث في قائمه التراث العالمي الناس يقولوا وش معناها هذا وعلاش سيدي بوسعيد مش واحد اخرين سيدي بوسعيد عندها خاصيه انه بخلاف انه توريس ديما تجي لكن السكان نتاعها مازالوا موجودين تطلع سيدي بوسعيد تلقى عطار تلقى الناس تسكن غديكة عندك العيساوية تخرج وفي المولد عندنا الخرجة فما حياة يومية فما عيشة بخلاف الهضبة اللي
1: شوفها الأسبوع الأخير نتاع السبيع سيدي بالأحسن في سيدي بوسعيد
2: في سيدي بوسعيد دونك فما هذا هو الخصوصية نتاع سيدي بوسعيد تو كي نمشيو مثال في اليونان ديما نقارنوا روحنا باليونان في الجزر مثل ميكونوس وكل شيء ما عادش فيها عبيد عايشة وموجودة سيدي بوسعيد عنا مكتب عنا مدرسة فهمت معناها الحياة هذا هو الطابع الخاص متاع سيدي بوسعيد فما حياة فما عائلات تسكن عندها
1: لومبرانت الصوفية الصوفية الجو الصوفي موجود في سيدي بوسعيد
2: هيك تعرف بالكده معناها ما عندي ما نقول لك تعرف بالكده اليونسكو هذه التصنيف هذايا ما يعطيش فلوس اليونسكو
1: الامباكت مهم راهو عالميا
2: الامباكت مهم عالميا ومهم في حاجه اخرى انت كي تبدا قريه مدرجه في التراث العالمي كي تمشي تطلب حاجه باش مثال تطلب في الاتحاد الاوروبي الامم المتحده
1: كلهم
2: يتفاعلوا معك يعطيوها الاولويه على خاطرك مدرج في القائمه هذه نتاع التراث العالمي وهذا مهم ومهم جدا واحنا بدينا في الامور هذا بما اني نائب على كارتاج وسيدي بوسعيد والمرسى بدينا نحضروا في مشاريع لإعادة ترميم شوية سيدي بوسعيد
1: ترميم خاصة دال البارون دي لونجي نمنعه لأنه يقولوا لي مضرورة شوية من ناحيتك
2: صحيح
1: يزم تمنع
2: أو باش نجي
1: لأنه راه معلم تاريخي
2: صحيح صحيح
1: موسيقي
2: وان شاء الله كبير. وان شاء الله فما كان خير باش نقول لك علاش انا ديما متفائل لبلادنا الشهر اللي فات كان عندي لقاء مع السيد وزير التجهيز اللي هو لاهي عاملين لجنه في وزاره التجهيز فيها السلطات المحليه وفيها وزاره الثقافه وزاره التجهيز ووزاره الدفاع هذم الكل وعدني قال لي راهو الاشغال الكبيره نتاع الانفراستركتور باش ما عادش يولي فما انزلاقات مع قلت له معناتها فاهمين الكل ما عادش نحبوا الترميم من فوق لفوق باش يبداو من هنا الاخر شهر اوت هذا كلامه هذا شنو قال لي السيد وزير التجهيز
1: ان شاء الله ينطلقوا من هنا لاخر شهر اوت حسب السيد وزير التجهيز والاسكان وهذه بشره لنا احنا الكل
2: اكيد للناس الكل راهو سيدي بوسعيد ملك تونس الكل راه
1: تتصنف التراث العالم يتعرفوا شو معناه وليت ملك العالم.
3: ملك العالم سيح. حتى الإصلاحات
1: ونفتخر بها
3: لازم باستشارة.
1: نحب نشكرك برشا سي مالك تاري، الحديث معك ممتع. نواصلوا بعد الجلسة متاع اليوم وغد، وزاد نرجعوا للمواضيع هذه لأن مواضيع مستقبلية تهم بلادنا، نحطوا يدينا في دين بعضنا ونخدموا البلاد يعيشكم، راه واجب نحو مستقبل صغيراتنا ومستقبل بلادنا، ماهيش مزية منا احنا. ميرسي بكو سي مالك.
2: شكرا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: ربي باش نمشي الهلال الاحمر بسرعه. انا باش ناخذ من دي ستاتستيك خرجوا على صفحه الهلال الاحمر. اش تقول لنا؟ تقول لنا الحرائق ها واللي صارت بالضبط. الحرائق 4 حرائق في بنزرت معناها جات على 5.55 هكتار ذر. نابل 5 حرائق عطاونا اضرار في حدود 9.75 هكتار. نتحدث بالالاف راهون هنا. جندوبه 8 حرائق 13.25 معناها هكتار. باجة 6 حرائق 33.5 هكتار. الكيف شدوا عندكم لهنا هاو الرقم وتشوفوا في الأرقام رقم يرعب. 6 حرائق كلتنا 168.6 هكتار هما الأكثر تضررا. هذا اللي عندنا أكثر تضررا هذوب.
2: واضح أكثر تضرر كيف
1: 168.6. هذه الأرقام خذيناها حسب جهة الرسمية كما قلنا اللي هي الهلال الأحمر. احنا باش نمشيو في المتابعة تاو للكيف
2: نمشيو حاتم الاتحاد العام التونسي للشغل عمل مبادرة وحركة إنسانية في علاقة بحوالي 35 عائلة متضررة مباشرة من الحرائق هذه وقام بهذه الحملة لمساعدة هذه العائلة.
1: حملة توعية اللي عانتها لنا المتضررين من الحرائق واليوم يسكنوا راهو في الغابات غاديكا ومشي عليهم معناها
2: خسارة
1: على مش الخسارة فقط مورد
2: رزقهم هما غادي فعل لأنه ثم
1: يعيشوا في الغابة يا ربي يا ولي اللي مسار حاجات في الغايب
2: الكل كلاش بيكونوا معنا سي كمال السياح الكاتب العام الاتحاد العام التونسي الشغل الكيف.
1: أعطينا المتابعات.
0: متابعات
2: معانا سي كمال السايح الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بالكيف. قولك صباح الورد.
1: الصور هذه زاد اخذيناها من صفحة اعتقد الحماية المدنية او الهلال الأحمر بلوتو صفحة الهلال الأحمر مشكورين غاديك الأخيان من الكيف. سي كمال السايح موجود معانا. ألو سي كمال صباح الورد. ألو سي كمال مرحبا بك. اعتقد ما عندي سي كمال احنا في انتظار يكون معنا. المبادرة خليفة مهمة جدا
2: ومهمة جدا يلزم الحقيقة وعي مواطني يؤدي لأن الناس تتكافل مع هذه الأسر اللي هي الأولى تضررا من نار الحرائق. كما كنت تحكي حاتم الناس اللي يعيشوا غاد ويسقطوا غاد يعني تقريبا يعيشوا في التحام بالأرض بالغابة اللي هي مورد رزقهم سواء كان يعني المزروعات الفلاحية سواء كان
1: نمشي بعد إذنك سمحني فضل. مباشرة
2: سي كمال
1: السي كمال تفضل. سي كمال مرحبا بيك. سي كمال السايح ألو ما عندوش ريزو ولا حاجة نعاودوا نتصلوا مروة ولا سي كمال السايح هو موجود معنا. سي كمال تسمع فيا؟ ألو سي كمال اعتقد لا ماهوش يسمع فيه. باه نرجع لك خليفه سامحني.
2: كيما قلنا حاتم راهو الضرر ما يلحقش كان الغابات. طبعا الغابات هي كان فيها ضرر كبير وقبيلة تحكي على 168.5 معناها الحقيقه رقم مفزع ومفزع وان شاء الله تكون ثمه استراتيجيه كامله لاعاده هذه الشريط الغابي هذا كله. قبيله كان الصباح معنا سيد حمدي حشادي اللي يقول بعد سنتين يقع جميع
1: الأضرار محمد العياري نسق العملية كاملة وعطانا صور على كل. إذا كان تحصلنا عليه تحصلنا ما تحصلناش نذكر شنو هي العملية في إطار الواجب الوطني والإنساني وعلى أثر الحرائق اللي شهدتها بعض مناطق ولاية الكيف وما خلفته من أضرار جسيمة مست الأهالي والثروة الغابية والحيوانية. يدعو الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والهياكل العمومية والكشافة التونسية والهلال الأحمر والشباب والمتطوعين وجميع المواطنين الغيورين على الجهة إلى المشاركة في حملة تطوعية لإغاثة أهالينا المتضررين من الحرائق. المكان مقر الاتحاد اللاجئ للشغل بالكيف الساعة 5 مساء نهار الثلاثاء. الموعد نهار الثلاثاء اللي هو اليوم.
2: اليوم
1: ترى قول له
2: في كمان صباح الورد.
3: صباح الورد صباح كل مستمعين جوهرة.
2: انطلاق اليوم الحملة التضامنية مع أهالينا في الكيف
3: إن شاء الله اليوم على الساعة 5. احنا كاتحاد جهوي للشغل بالكيف نظرا لحجم الكارثة اللي عاشتها جهة الكيف وعاش الشريط الحدودي عبر وكنتم تقدموا في أرقام رقم اللي بالفعل معناها حدود ليلة البارحة تجاوزت حتى ل 170 ألف هكتار من الغابات نتاعنا ومن نسيج الغابي. هذا جعل أنه ثم معناها بالفعل كارثة كبيرة يمكن نشهدها بعد أكبر حريق عاشته جهة الكيف في 94 من في جبل تكرونة. هذا يعد أكبر حريق عاشته تونس كاملة في خلال وجودها. نتمنى انه
1: عدد المتضررين العائلات المتضرره ولا المتضررين المباشرين
3: عدد العائلات حسب خلينا ناخذ ديما المصادر الرسميه يتجاوز 35 عائله اللي

0: في فرشان وجراد وفي الصعصاع وفي سيدي مسعود وفي دوار شعبنية في ملاقة في نبر كيف كيف. العائلات هذه تجاوزت 36 عائلة. احنا كاتحاد جهوي حبينا مع النسيج المجتمعي مع كل الأهل مع كل الفاعل الخير أنه نقدموا المبادرة هذه من أجل أنه نكون نخفوا المحنة اللي عاشوها أهلنا في هذه الجهات.
1: سي كمال سايح، المبادرة ممتازة، برافو عليكم، يعطيكم ألف صحة. هكا يكون الاتحاد قريب من أهالينا ويعمل مثل هذه المبادرات، وندعو الناس الكل باش يكونوا اليوم، هو الموعد اليوم هكا والثلاثاء الخمسة متاع العشية هكا ولا سي كمال؟
0: الخمسة متاع العشية في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف. الدعوة مفتوحة لكل فاعل الخير، لكل الجمعيات بقطع النظر. المبادرة ليست الاتحاد، المبادرة خليها نقول نسمها مبادرة أهلية، مبادرة الأهل الكاف.
1: برافو عليك.
0: تضامنا مع أهلنا وعائلاتنا المنكوبة في هذه الحرائق.
1: شكرا لحضرتك نورتنا بهذه الدعوة، واللي أكيد نعرف الكوفية الكل بشي يلبيه هذه الدعوة ويمشي ويكونوا حاضرين مع أهلينا. غادي نختموا حصتنا، نتلقاو غدوة. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم أماليها لكم، سياح لك والرأي فيها، أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: jedini muža. Pjesma Želja FM. في المسير والمهدية على 89 أربعة.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقضوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: Réacteur, bouche boisson énergisante à cacao. Zoos annuaires dépassent biome les limites MTA. Et d'un par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, bouche your limits.
1: Johara FM.
2: Publicité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار. على جوهر FM. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأن تلقت أعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي المنقضي المبرمي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية، مؤكدة النقابة في بيان أن هذه المعلومات تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فأنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. ومسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس تقول إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة، موضحة أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة، بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، مشيرة إلى أن الحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. هذا وأسفرت الحرائق في الجزائر وفق المنظمة عن وفاة 6 أشخاص وتضرر نحو 150 منزلا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا خلال 12 يوما، فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويليا 26 و2000. وأحسب أرقام الحماية المدنية شهدت تونس أكثر

0: من 35 حريقا للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 25 من جويليا. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن أمن تونس من أمن الجزائر متوعدا برد حاسم وصارم ضد أي جهة تحاول تهديد استقرار تونس، مشددا على أن بلاده ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى تونس. وجاء ذلك خلال مقابلته الدورية مع الإعلام المحلي في الجزائر. رئيس بلدية موسكو يعلن اليوم تعرض المدينة لهجوم بأكثر من 390 مسيرة الليلة الماضية، مما ألحق أضرارا بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرتقبة إلى البيت الأبيض. ختاما، الوفد الأمريكي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال مداخلة السفير الفرنسي احتجاجا على تصريحات باريس التي قارنت واشنطن بروسيا وكوريا الشمالية في تصويت أممي بشأن حقوق الإنسان وسط سجال دبلوماسي بين البلدين.
1: للمزيد من الأخبار

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا ساكنين في القلعة الكبيرة وين حي الشرق عنا من نهار الخميس.

0: نتكلم الواقع والمنطق يفرض نفسه. شركة الكهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا، إيش خلاها فهمتي توا باش للمواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا تتوت المواطن باش يشري بطاريات، قبل يشري بطاريات هتف البطارية فهمت مليون ولا مليونين باش يخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء. علاش المنشآت العامة ما همش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش؟ سرقة الكابلوات النحاس ولا بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدتش روحها، بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولوا يدوروا على المواطن.
1: ضرب إيران من هذا الجمعة قاسين علينا الماء في حي الرياض. اليوم عندهم هاتم مخصوص نخبو فيهم ولا من مزيد يا أخي؟ وين يحبونا نمشيو؟ فين يحبونا نهجو؟ أنا بلاصة اللي يحبونا نمشيو لها نمشيو لها كما إحنا مش مولاتون. كيفاش هاتم الماء مخصوص وإحنا حتى قطرة ما نشربوهاش؟ يندرى هذا معقول ولا لا؟
2: ربي عندي لبتة كريمة مثال سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق، في اللبس نتاعهم، في التربية. راهو يسوقوا في الكراف شيء موهوم، يهديكم ربي، يهديكم ربي. كي تسوقوا الكرافة راهو مش معقول، معاكم بريميات تحترموا راهو.
3: بالله احنا القلعة الكبيرة شارع الحبيب ثامر عندنا 5 أيام الماء مقصوص بصورة متواصلة، راهو العباد مش تموت ما فماش ماء، يهديكم ربي. كلمنا الصنات، كلمنا الولاية، كلمنا الناس الكل، حتى حد ما تجاوب معانا، راهو مش معقول الناس مش تموت أيام من غير ماء.
4: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للـ10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

Evdinha.

0: tous les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité.
2: Reactor, mouche boisson énergisant ta cave. Zouzanoua et Khalio qui dépassent les limites de terre. Et Dark Power pour chercher la performance ou le Focus Power pour travailler la concentration. Reactor, ta voix vitonne, pas de filouiti. Reactor, push your limits.
1: Publicité.
0: Business News.
3: بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق 2024-2025. وحسب بيانات انشرها المرصد الوطني للفلاحة، لا تمثل عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. هذا وارتفع متوسط سعر زيت الزيتون خلال شهر جوان 2026 بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وانتقل من 13.26 دينار للكيلوغرام إلى 13.68 دينار للكيلوغرام، وتختلف الأسعار حسب الصنف، تتراوح بين 9.06 دينار للكيلوغرام و 17.36 دينار للكيلوغرام. وبلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2025-2026 نحو 350,000 طن بزيادة ب 56.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق. ملف الانتقال الطاقي شكل محور جلسة عمل انعقدت برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة، ودعا الوزير إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة في مجال الإنتاج الذاتي في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفر الدولة من تشجيعات ودعم بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. جهة أخرى، أشد الوزير بالاحترافية العالية والمجهودات الاستثنائية اللي بذلها أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمجابهة الذروة الصيفية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن تفاقم الاستهلاك وتواتر الأعطاب بسبب موجة الحر غير المسبوقة. وأشدد الوزير على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للمواسم القادمة لتفادي تكرار مثل هذه الإشكاليات، وقدم ممثلو القطاع مقترحات عملية من أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات ومراجعة النظام الضريبي، إلى جانب تطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. تم مؤخرا توقيع محضر برنامج التكوين الثلاثي الجديد شراكة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة الإفريقية، واللي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التكنولوجيات الاتصال والقطب التكنولوجي الذكي التونسي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2026-2028، حيث سيجمع سنويا مشاركين من عدة دول إفريقية بهدف تعزيز قدراتهم على تطوير وإدارة منظومات شركات ناشئة ديناميكية. وستعقد الدورة الأولى في ديسمبر 2026 بمشاركة ممثلين عن 8 دول إفريقية. واستنادا إلى التجربة التونسية وخاصة قانون الشركات الناشئة، ستسهم هذه المبادرة في تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي ودعم نمو اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وسيشكل البرنامج أيضا منصة للتشبيك وتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال الابتكار من تونس والدول الإفريقية إلى جانب الخبراء اليابانيين. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 27 جويلية انخفض إلى حدود 721 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 24 جويلية في حدود 976 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 27 جويلية فارتفعت إلى حدود 23345 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 24 جويلية في حدود 23 27,327 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. كذلك دوليا أسعار النفط واصلت تراجعها اليوم، إذ انخفضت بأكثر من دولار للبرميل وسط أمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين واشنطن وطهران اللي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. وانخفضت العقود الأجل لخام برنت ب 1.47 دولار بما يعادل 1.66% إلى حدود 86.89 دولار، وهو أدنى مستوى ليه منذ يوم 20 جويلية. أسعار الذهب تراجعت اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار في الوقت اللي تترقب فيه الأسواق قرار السياسة النقدية المرتقب من المجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملة الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4,044.81 دولار للأوقية صباح اليوم، بعد ما ارتفع بنحو 1% يوم الاثنين. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و959 مليم، الدينار الليبي 463 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و224 مليم.

0: تزاو تشمل الصور المسربة تليفونات البيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو XL والبيكسل 11 العادي مع استعراض جميع خيارات الألوان والتصميم النهائي المتوقع. وتستمر التليفونات في استخدام شريط الكاميرا التيلاني المميز مع جوانب مسطحة زوايا مستديرة. إكران نلقاو فيه هك النوتش المركزي للكاميرا الأمامية. أما أبرز تغيير في الجيل هذا يتمثل في اختيار الألوان. مثلا البيكسل 11 باش يجي حسب التسريبات بألوان جريئة، نلقاو فيها الفوشيا، نلقاو فيها الأزرق الفاتح، ونلقاو فيها الأخضر، إلى جانب بالطبيعة البلاك لو تراديسيونيل. في المقابل نلقاو النسخ نتاع البيكسل 11 برو والبرو XL على ألوان أكثر هدوءا كما الأخضر مثلا ولا الرمادي ولا الأسود، بالإضافة لون جديد سماوه دون وهو مزيج من اللون النحاسي مع لمسات ذهبية. نذكركم اللي كانوا في تسريبات سابقة قالوا اللي كانوا سلسلة البيكسل 11 باش تخدم بمعالج التنسر جي 6 جديد المصنع بتقنية 2 نانومتر من عند تي اس ام سي مع اعتماد 256 جيجا بيت كسعة تخزين اس اس اي لجانب تحسينات في لي كاميرا خصوصا في البرو XL والبرو. وتتحدث بعض التقارير عن احتمال في ارتفاع سعر الاصدار الاساسي مقارنة بالجيل السابق. نعود نذكر لكونه جوجل باش تكشف رسميا على كل التفاصيل خلال الحدث المرتقب ميد باي جوجل واللي باش يكون نهار 12 اوت القادم. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
1: تسمعوا في دون لو مع هبه لوسيف وامين الميلادي على جوهر اف ام.
2: صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها. رونديفو جديد كالعادة من بيدون لو ينطلق معكم من توا حتى الماضي ساعة، تاريخ 3/28/2026 موافق ل 13/1448 هجري. إن شاء الله نهير مبروك عليكم الناس الكل بالموجات الإيجابية بالريتم الصباحي اللي يكون فيه نشاط وحيوية. وإحنا هكا نقولوا إن شاء الله يكون فما نشاط وحيوية، سورتو إنه معاد ما معاد لشهر جويلية. دونك نورمالمون كي تبدا شهر تتصب النشاط والحيوية يمشيوا بالتوازي مع بعضهم لأنه سالير كيف يتصب. دونك الأمور كل نورمالمون تكون واضحة حتى على امتداد نهايرين ثلاثة أيام. دونك الأمور تكون منافسة نقولوا إحنا. دونك خلينا نسلموا على جيجي جير حومة في الإخراج. 28 جويلية جيجي يا نعملوا برشا جو، نعملوا برشا برشا جو. أي نهاير مبروك إن شاء الله يا ربي، نهاير الثلاث والله مش في بالي نهاير جمعة، وإن شاء الله ليمت كل مبروك علينا إن شاء الله. إن شاء الله ديما أيامتنا خير وخمير وكلها هكا حاجة باهية وأخبار مزيانة. دونك جيجي هن رحمة في الإخراج وقلنا صباح الفل والياسمين نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال تأملكم للايف نتاعنا. يا أهلا وسهلا ومرحبا سوسو سعاد العدوني في تنسيق العام، نقول لها إن شاء الله ديما منورتنا وتكون اون كوميونيكاسيون ديما مع مستمعين على 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الميلادي اللي يقولوا لكم يا اهلا وسهلا ومرحبا. امين.
3: صباح النور هبه. صباح النور لكيف الكل وكل المستمعين. ان شاء الله نهارهم اسعد.
2: اي سيدي شنو رايك في مود اوف ذا داي يرجع بينا لسنوات؟
3: خلينا نقدموا خير واش نرجعوا بالتوالي.
2: لا لا لا شوف الحنين باهي. انت ماكش مع الحنينه؟
3: لا
2: ما عندوش الحنين. انا عندي الحنين والحنين ما بعرف لمين, اما انا نعرف اللي هو الحنين باش يكون لمصطفى قمر تو سويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي

0: هرجع معكم من جديد بعد الموزيكا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة في بي دون لو. جولتنا كالعادة مع أسوام وأسعار الخضر الغلال الحومات بأنواعها, والجولة كما تعرفوا في المارشي, واليوم باش نهزوكم إلى المهدية.
1: خيفة الصيفية إن شاء الله تكون مليانة بالخيرات الكل. ذيك عليه سامي الهاني اللي يكون معانا حاضر, هو اللي يأكد لنا اليوم على قفيفة شنو باش يكون فيها. دونك سامي صباح النور وأهلا وسهلا. سامي يا سامي صباح النور والفل والياسمين. بيان سور معانا, مش حكينا على جو المهدية, ومش حكينا على المهرجانات والعروض, ومش حكينا زادة على الأسعار.
0: البحر يعاوم ولا زادة في رجيش؟
1: ظهر لي لا, ظهر لي لا, غنشوفوا سامي مش نعاودوا نتصلوا به ولا محل البلاغات. اكيد يقراوا على موقعنا جوهرة فيم دوت نت فيما يخص البحر. دونك ردوا بين على رواحنا فتره يعني متاع نهايرين, وان شاء الله يرجع الاستقرار سورتو في علاقه بالبحر وهكا كيبدا هيج. دونك ردوا بين على رواحنا. وشفنا البارح مجموعه من الفيديوهات اللي توري تونس قداش يحبوا المجازفه, راهو
0: توري تونس قداش غرقوا زاده في الكره.
1: سي سا فماش راهو معناها استعراض عضلات في طقس كيف ما هكا,
0: خاطر ساعات يشوفوا يبل الطقس يقول لك تفرهد شويه. دونك والله تفرشيكه في البحر لا, راهو الطقس مصحوب برشا هواء وبرشا ريح. دونك اللي ينجر عليه انك ما نعرف الناس الكل موجه كبيره وتقلق.
1: دونك ان شاء الله الناس الكل ديما تكون في متابعه للبلاغات وتحيينات. نمشيو نتمتعوا بالبحر, لكن ديما ردوا بالنا نعوموا في البحورات اللي تكون محروسه مش غير محروسه, واللي يكون فيها سباحين منقذين. وكما قلنا اذا كان هايرين ما عمناش ماهيش نهايه العالم. دونك خلينا نشوفوا سامي الهاني كل الاجواء مع بورصه الاسعار ولا محل بعث لنا هكا قفيفه متنوشه من خلال اختياراته. دونك نشوفوا في كروفيت ما شاء الله وفيها لو برومو. دونك برومو كروفيت, نقولوا اهلا وسهلا ومرحبا يا سامي.
2: صباح النور هي بس صباح النور كافه المستمعين اينما كان. صباح النور امين. بالطبيعه احنا متواجدين في السوق البلدي بالمهديه. الحقيقه اليوم الطقس ما يشجعش على التبحير, ثم برشا ريح, لهنا ننصح المصطفين بأخذ الحيطة. بالنسبة للقفة الصبحية اليوم ود البحر شوية مش بتوفر برشا. الدواء عنا السردينة 10 دينارات, وراتة مربية 22 دينار, وراتة بحرية 40 دينار, قاروص المربي فما 24 دينار و 32 دينار, قربو 35 دينار 24 دينار عفوا, الكتاد 35 دينار, عجل البحر 15 دينار, القادو 6 دينارات 7 دينارات, المول 20 دينار, سما 65 دينار, شوابي 24 دينار, الكلامار 54 دينار. وبالنسبة للشفرات اللي فيها برومو فما 13 دينار و500 وفما 15 دينار, وفما الروزي أيضا 19 دينار و20 دينار و35 دينار. بالنسبة للخضر والغدال, الفلفل اليوم من 2500 ل 4500, البطاطا من 2200 ل 2500, البصل الروز 1180, الطماطم من 1500 ل 1900, انجيل 2500, ود القمره من 1500 ل 2500, القراع الاحمر 2500, بالنسبه للورقيه سلق ومعدنوس 600, البسبوس 600, البندلاق الحاره 5 دينارات. بالنسبه للغلال السعر مرتفع حسب ما شفنا, عن الخوخ 7 دينارات 8 دينارات 9800, العنب 8 دينارات, التفاح 6500, العوينة 7500, الانزار 7 دينارات 9 دينارات, الكرموس 10 دينارات, الدلاع من 600 ل 800, والبطيخ من 1200 ل 1800. بالنسبة للحوم البيضاء, كويس داند 10500, كويس الدجاج 10800, ستيك 18200, سكالوب الدجاج 18700, سكالوب داند 18200, ستيك 15990, الدجاج باك 8500, العظم فما 700 فما بدينار فما ب 11100, الدجاج الحي ارتفع يعني من 4000 نقول اليوم 6390, والأرنب 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء, العلوش فما 55 دينار 60 دينار, بقري هبرة 47 دينار, كوتلات 45 دينار, فيلي 55 دينار, جمانة 38 دينار, صدر 32 دينار, لحم جنب 35 دينار, كرشة صافي 10 دينارات, كرشة مخلط 5 دينارات, حمر راس 20 دينار, كبدة وقلب 45 دينار, والمرقاز فما ب 30 دينار فما ب 40 دينار. هذه الأسعار من السوق البلدي بالمهدية اليوم.
1: دونك اللي أكدتونا في أول المداخلة أنه البحر اليوم ما يعومش هكا ولا؟
2: أي البحر ما يعومش. المهرجانات بالنسبة لمهرجان المهدية تأجيل سهرة إيهاب توفيق اللي هي كانت المفروض اليوم انطلقوا المهرجان عنده يومين بسهرة ألحان من تونس، ومن ثم البارح تم خيال جميل للأبيات وسهرة إيهاب توفيق تم تأجيلها حسب هيئة المهرجان.
1: الأسباب تقنية شو؟
2: الأسباب تقريبا هيبة حسب الكواليس، خاطر هم ما هو تعرف في هيئة وزارة المهرجان دي، لأنه تقريبا الفنان يخلص بالعملة وهذه تولي صعيب على إدارة المهرجانات، لأنه ما تعرف أنت العملة فيها تأشيرة من البنك المركزي وفيها برشا حاجات،
1: يعني كيفاش
0: يبرمجوا يعني حاجة مش عارفين إجراءاتها كيفاش
1: نورمال مو من قبل هذايا. وإيهاب توفيق براتيكمون ولد تونسي معناها يعيشوني، دونك نورمالمون الأمور كل تكون
0: اللهم الفنان عنده حسابات.
2: هذه كواليس أمين، حتى نشوفوا مع إدارة المهرجان شنو الأسباب الحقيقية وراء التأجيل. هم هابطين تأجيل لوقت اللحق.
1: لوقت اللحق. سينو الأجواء على العال في المهدية البحورات؟
2: الأجواء على العال، فما يعني مستضيفين من تونس ومن خارج تونس، فما أيضا جالية جزائرية مغربية ليبية موجودة في ولاية المهدية. مهدية حافلة.
1: مهدية حافلة إن شاء الله تونس الكل حافلة وتعيش على وقع سيفية تكون آمنة فيها زدها هكا أجواء خاصة مع المهرجانات. أنت حكيت وأشرت لعودة التونسيين بالخارج، وبدأ النساق متاع عودة التونسيين بالخارج نشهدوه كيف زدها أخوينا الجزائريين. دونك إن شاء الله فيما تبقى من الصائف صائفة 2026 تكون على العال بسهرات بريتم هكا صيفي يكون خفيف علينا، لأنه الفترة اللي فاتت الحقيقة مع ضو ومع ما مقصود. إن شاء الله اللي جاي يكون خير ونستمتعوا بصيف يكون جميل جدا. شكرا لك سامي. بيان سور ما نجمش نسأل سامي شنو الفطور، خاطر تعرفوا لي سامي ديما اختصاص ولد بحر، دونك نورمالمون لا حويته باش تكون في البلاس، سينو خليكم معنا. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيدون لو.

0: 42 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بيي دون لو كالعادة، نحكيو على المواضيع اللي تكون في علاقة بالمواطن. والحقيقة اليوم هكا تواترت لي بوست على مواقع التواصل الاجتماعي والسؤال اللي طرحوا لي زانترنوت، يا أخي فما أزمة في المياه المعدنية أي وإلا لا؟ هذا اللي باش يجاوبنا عليه تي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. توتسويتا
1: تسمع في دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
2: سيدوك في صباح النور.
3: صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك في فريق العمل معك.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مرحبا سي لطفي، ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. نقص حاد كبير شبه انعدام لوجود ستوك تاع المياه المعدنية في المساحات الكبرى كيف كيف في المحلات وفي نقاط البيع بصفة عامة. حبينا نفهموا شنو اللي صاير يا سي لطفي.
3: صحيح ثم نقص، لكن ثماش أزمة، وبالتالي النقص هذا كي نشوفه حاصل من جراء انقطاع التيار الكهربائي سواء في المنتجين معناتها المعامل والا في تجار الجمل. تجار الجمل خارج فاتوره، وبالتالي وقع الاضطراب هذا، تحسن الطقس توا، الانقطاع بدا ينقص، وبالتالي ما ثماش ازمه بمعنى الازمه، ثم نقص في خاصه في المساحات التجاريه الكبرى، لكن ما ثماش ازمه، وبشوية بشوية ترجع الأمور إلى مسارها مع تحسن عدم الانقطاع في جل المناطق.
0: معناه نحكي على اضطراب مؤقت جراء التيار الكهربائي، التعليم، الفاتورات، هذا اللي
2: يعني اللوجستيك كاملة، اللوجستيك كاملة للشان متاعها هي اللي تعطلت.
3: يعطيك الصحة، بالضبط. مش أزمة، ثم اضطراب صحيح، ثم نقص صحيح، لكن مش أزمة. نقول أزمة بمفهوم الأزمة كلمة معناتها
2: كلمة كبيرة.
0: يزيد بالأزمات،
3: يعطيك الصحة، ربي يسترنا من الأزمات،
0: اللهم أمين.
2: عندكش معلومات حسب التقدير سي لطفي يعني وقتش يرجع التوزيع إلى النسق العادي نتاعو؟
3: هو النسق بدأ تدريجيا يرجع، معناتها في بحر الأسبوع هذا ولا ليلات غدوة بعد غدوة يرجع نسق عادي. مطعم اللهفة بتاع التونسي كي يتفق زوستيك ياخذ أربعة، وكما يلقاش يقعد يدور ويجي ويشوف وقت هي بالتواتر، معناتها في سويعات في أيام يرجع كما قلنا، راهي ما ثماش أزمة، ثم نقص، ونقص يتعالج ديما بالوقت.
2: نقطة أخرى دونك انت هنيتنا، خلينا نقولوا سي لطفي فيما يخص يعني موضوع المياه المعدنية، مش نقعدوا في نفس الإطار هذا. اليوم التونسي يستهلك مياه معدنية أكثر من مياه الحنفية، أيه ولا إذا كان فما أرقام بطبيعة الحال؟
3: صحيح، يستهلك أكثر تقريبا في 200 من الرقم، مش عندي صراحة المستحضروش، لكن نحن من أكثر ناس يستهلكوا مياه معدنية، وهذا راجل عدة أسباب نعرفها الناس الكل.
2: ذكرنا فيها مثال سي لطفي.
3: نعم
2: ذكرنا فيها الأسباب
3: بالطبع، من الجودة المنتوج، الجودة مش عدم الصحة ولا في التونسي يعرف في بعض ما يلقاش الجودة الممتازة، والتونسي معناتها إجماليا الشبكات بتاع الصونات فيها بعض الإشكاليات في الجودة، ما هوش من ناحية صحية، من ناحية صحية ممتازة، لكن في جودة المنتوج نلقاو اللي يخير الماء المعدني على الماء الحنفي.
0: هو لازم حد يكون اختيار نفسي أو ارتياح نفسي اليوم يختار ماء معدني ميوكو، أنه يقول لك نشرب من ماء سبيلة وليت من الإزابيتود متاع تونسي، معناها في القضية اللازمة
3: العادات متاع تونسي. وانا ثم برشا كما قلت انت ارتياح نفسي، يقول لك أنا مضمن 1000 مياه في ملقاش ريحة، ملقاش الجودة اللي حلها، وعلى ذلك تدخل في العادات نتاعنا تاع استهلاك المفرط نجم الصوتي في المياه المعدنية.
2: اليوم نشوفوا فما برشا ماركات جديدة يعني قاعدة تدخل السوق في المياه المعدنية سي لطفي، يقابلها أحيانا تشكيات من المواطنين في إطار أنه يشوفوا استنزاف يعني للمخزون المائي لبلادنا، وكأنه يعني اليوم هل التراخيص الجديدة هذه غير مدروسة وفما ريسك متاع استنزاف كيف ما قلت لك؟ مش عارف شنو رأيكم انتم في الإطار هذا، أو بتتر تشوف العكس يعني أنه باهي اليوم كيف نشوفوا عنا تنوع متاع عديد الماركات في المياه المعدنية؟
3: التنوع به ومش نشوفوا حاجة، راهو المياه المعدنية ما تاخذ كان قليلة وقليلة جدا من جملة المخزون المائي اللي عندنا تقريبا الشيف بين 0.2 وإلا 2% من المخزون، ما نغلطش ما بيناتهم زود من المخزون المائي، وهذا حساب عندها بسيط وما هوش مؤثر على المادة المائية بتاعنا.
0: اليوم دونك خنختم معاك سي لطفي ريحي رئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك، سترشد المستهلك توا اللي يسمع فينا، واللي انت اشرت قبيله قلت فما لهفة اليوم المواطن حتى اللي كان ياخذ في ستيكا دوبا ما سمع انه بوتيتر فما ازمه، دونك ولا ياخذ في زوز ثلاثه ستيك ويجري من البارح نشوفوا فيهم حتى من بلاصه لبلاصه، يقول لك سي سمعنا على لي ريزو سوسيو والماء ما عادش موجود وباش
2: يصير فما كلمه شهيره مقطوعه
0: مقطوعه يعني. معناها دونك اليوم شو تقول هالمواطن اللي يسمع فينا توا في الكهرباء ولا في الخدمه، شنو اهم يمكن الملاحظات اللي تقدمها له؟
3: يعطيك الف صحه. ولي تاثير الهندسه الاجتماعيه اللي تاثر على سلوكيات المستهلك، وبالتالي ناكد ما فماش ازمه يكون انسان عقلاني، فهمتني؟ ماهيش باش خاطر كان ما يكونش عقلاني بيزيد هو يخلق ازمه من الهواء، فهمتني؟
0: هذاك اللي صار البارح صارت كوباني
3: بالضبط على ذاك، راهو ما فماش ازمه، راهو كاضطراب في بعض المناطق بمعنى كونه من جراء انقطاع التيار الكهربي تو رجع بشويه بشويه، وبالتالي ناكدوا كان لازم يكون عقلاني، راهو مش معقول اللهفه هذه، ونفكروا نحن السويد ونفكروا مقارونه ونفكروا العديد والعديد من الحاجات اللي خلقت لهفه من الهواء، من الهواء خلق مشكل، وبالتالي ناكدوا كونه ما ثماش قد.
0: دونك أزمة افتراضية فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن على أرض الواقع افتراض بسيط جراء انقطاع التيار الكهربي. والله البارح حتى درت هكا نسأل شوية براتيكمون نفس الجواب، يقول لك راهو جوست التعليب نتاع الماء كما قلت سيادتك الفاتورات، دونك افتراض بسيط وباش يرجع النسق لكل المساحات الكبرى، دونك عادي جدا غير ما تخلقوا أزمة من فراغ، وإن شاء الله ديما فما كان.
3: وهنا نأكد لك على مش أزمة، العديد من وانا تحية شكر لهم منتجي المياه في الفترة متاع الحرائق اللي صارت في الشمال واللي صارت في بعض المناطق، زودوا المناطق هذيك بكثرة. تحية للسادة الولاد، تحية للمنتجين متاع المياه، وهذا محمود وهذا تضافر الجهود وهذا التونسي للتونسي رحمه، وبالتالي ما نخلقوش أزمة من الهواء، وبالتالي ظرف يتعداوا الناس كل نهار نهارين كل شيء يرجع للطبيعه
0: ان شاء الله. ان شاء الله نفهمك الخير. شكرا ليك سي لطفي، يعطيك الصحه رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك على مدنا بكل هالتفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معاكم الرونديفو حتى الماضي ساعه.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.

0: وداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفادة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 26 و2000. ووفق بلاغ للوزارة يشترط أن يكون المترشح قد أتم سنة رابعة من التعليم الثانوي أو محرز على شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، وأن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر بتاريخ غرة جان في 26 و2000 مع اعتبار بعض الاستثناءات. وحدات الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 102 حريق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما ورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. القصرين تسجل خلال سنة 25 و2000 ما لا يقل عن 6208 حالات نهش أغلبها ناجمة عن كلاب سائبة مقابل 6005 حالات سنة 24 و2000. كما تم تسجيل 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات في مؤشر وصفته الإدارة الجهوية للصحة بالمقلق، محذرة من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة إذا ظهرت أعراضه، مع التأكيد على أن العلاج الوقائي الفوري يقي من الإصابة بنسبة تقارب 100% عند احترام البروتوكول العلاجي. بيانات لشركة كابلر تظهر أن عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ارتفع إلى 28 سفينة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى خلال 4 أيام، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة وسط تفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تؤكد أن جولة محادثات جديدة بين الكيان ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة الممتدة بين 4 و6 من أوت المقبل في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الإطار بين الجانبين. وختاما التلفزيون الياباني يعلن أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان وأنه تم إصدار إنذار من خطر تكون موجات تسونامي. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
2: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي، الوالد قبل ما يتوفى، خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما، مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته ايدي عمل لي هيك صفحني، مش هي تعرف دختني اني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. اعطيني باسبوري، قلت له بطلت
3: مروح
2: ما تحب تخرج السعوديه. هاك مشيت السعوديه وخسرت وباش تروح وفشلت، توا يا ترجع استيا يا ترجع في الليجون تاع ليدوار وهذيك حدك. اني مخلوقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
4: وين وكل كتاب؟
3: شو أحمد العجلان؟
2: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش قاعد نحضر في نسخة بالعربي، هي مسيرة عصامي. ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترونور. ثم خيانه بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانه كبيره اللي اعطيته برشا فلوس.
3: كل واحده لشكون مش تقولها كلمه شكرا.
2: شكرا لمرتي.
3: كلمه فما ربي،
2: مسؤول في الجامعه، والسيد اللي خل الامانه، اللي وقف معايا واللي كذا، والناس اللي عاونتني واللي امنت بيا، معناها حب نقول لهم شكرا.
1: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: 11 17 دقيقة على موجاتنا أبو سيلين ديون كالعادة. إحنا الموسيقى تكون هكا إن شاء الله لذوق الناس الكل، أنتم اللي تسمعوا فينا إن شاء الله رفقة تكون طيبة معكم حتى الماضي ساعة في بي دون لو. بما أنه نحكيو على الطقس الصيفي، خلينا نذكركم أنه طقس 28 جويلية 2026 يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد. نحكيو على ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نأكدوا ونقولوا أنه البحر عامة مضطرب، دونك ردوا بالكم على صغيراتكم وعلى رواحكم. نحكيوا على حرارة اليوم تشهد استقرار وتتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور أشهيلي. هذا اللي يميز طقس نهار الثلاث. خليكم معنا رفقة، ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية انتداب مهم وبرشا الحقيقة، هكا سألونا على الانتدابات. أمين ده الانتداب في سيكتور مهمة
1: الداخلية
0: خليكم معنا حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.

0: 31 دقيقة على وجهتنا رجعنا لكم في بيدون لو كالعادة. سلام عليكم من ما كنتوا تابعوا فينا، تحية للي شديدة ثنية وبرشا عاملين بون كيف على الموسيقى. تحيتنا خونا فوزي يسمع فينا يقول جاي السوسة ومحلى نساء مسوسة ومحلى جو سوسة. إن شاء الله ديما تكون الرفقة طيبة وين ما كنتوا، إن شاء الله هكا تنقلات تكون ما بين الولايات والمدن تعطي هكا ريتم خاص للصيفية. أما احنا باش نمشيو لمود آخر سورتو في علاقة بالانتدابات وبالعمل وما أحوجنا اليوم لبوست هكا قدروا فيها الكفاءات نتاعنا. دونك هذاك علاش نحكيو على انتداب مهم لمن يهمه الأمر. دونك تلقاو الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. وين باش نمشيو أنا؟
1: باش نحكيو على فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الانتداب بعرفة ذكوري في فئة الوحدات الحدودية المتقدمة في سلك الحرس الوطني، وذي بعنوان سنة 2026. نعرف حتى وكان توا صيفية وراحة ورواح وعطلة، ولكن زادة فما فرص الواحد يستنى فيهم ويحاول ما يراتيهمش كما المناظرات. دونك المناظرة متاعنا اللي تنظمها وزارة الداخلية كما قلنا لانتداب عرفة ذكور الفئات الوحدات الحدوديه المتقدمه في سلك الحرس الوطني. عنوان 26. شروط الترشح، انه يكون المترشح كان اتم السنه الرابعه من التعليم الثانوي او احرز على شهاده تكوين مناظره في المستوى هذا، يكون متمتع بالجنسيه التونسيه بطبيعه مع مراعاه الموانع المنصوص عليها في مجله الجنسيه التونسيه، يبلغ من العمر 20 سنه على الاقل و24 سنه على الاكثر بتاريخ 1 جانفي 2026. فما مجموعه من الاستثناءات وين يتمتعوا مترشحين لأداءوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني، باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة 25 سنة، ويمنح أعفاء في السن القصوى مساواة لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارة المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية والمؤسسات العمومية ذات صبغة الصناعية والتجارية. مجموعة زادة أخرى من الاستثناءات والإعفاءات وكل التفاصيل كيما الوثائق المطلوبة كيما كيفاش تنجموا انتم تقدموا الترشح متاعكم. دونك الناس اللي راغبة في الترشح للمناظرة هذه وفيها الشروط المطلوبة يزمها تدخل وجوبا لموقع الويب اللي هو ركزوا مليح recruitmentdggn.interieur.gov.tn recruitmentdggn.interieur.gov.tn بين الفترة بين 5 و 24 أوت. دونك الترشح مازال ما تفتحش، دونك يحل نهار 5 أوت. الناس اللي تنجم من توا تبدا تحضر في الاوراق نتاعها حتى ال 24 اوت، ويتم ايداع ملفات الترشح مباشره في مراكز الحرس والامن الوطني مرجع نظر السكنه في بيت. مجموعه من الملاحظات

0: والتفاصيل كما قلت نجم تلقاوها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أو على الموقع متاع وزارة الداخلية interior.gov.tn. دونك حكينا على فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب عرف ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. رابيدمون ذكروا أنه راو خاص باللي عمرهم بين 20 و 24 سنة.
1: خبيا إن شاء الله ربي يوفق الجميع. صحيح نحن نحكي وراء وصيفية, أما صيفية راهو ننظم فيها مستشفى حر وأجواء احتفالية. لا
0: نقولوا في الصيف نرجع نحرق اللوج.
1: لا لا لا, راهو توا المناظرات تفتح وتوا تنجم دوزونات تنجم تتمتع بالصيفية, لكن أو ميم طون المستقبل دونك يهمنا برشا. هذاك علاش في كل مرة نجيب لكم انتداب ونذكركم به باش الأمور تبدا واضحة. نقوموا صباح للإدارات ننظموا أمورنا, ركحوا الأوراق المطلوبة نتاعنا, وعلاش لا في العشية بي دون لو تكون أمورنا واضحة. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: رياكتور اونج بواسون انرجيزان تاكاو زوز انواع ديباسي بيهم لي ليميت نتاعك الدال باغ للبيرفورمانس والفوكس باغ للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: لك على بعضك حلو. 11:40 دقيقة على موجتنا، تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة من الوقت هذايا كالعادة. الموعد فيه يكون صحي بامتياز، سورتو كي نعطيو نصائح في علاقة بالماكلة نتاعنا. وما نجموش في الصيفية ما نحكيوش على لي فاست فود. اليوم هل الفاست فود ينجم يكون صحي وأكلة متوازنة؟ اليوم هي تعطينا التفاصيل أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب. تو سويت
1: تسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
2: كيما العادة
3: بصحتك
0: بصحتك
2: بصحتك بصحة الناس الكل. كيما العادة الموعد يجدد مع مدام نادرة يعقوب اللي اليوم اخترت لنا موضوع مهم جدا، البنة الفاست فود. وسبحان الله راو بنين
0: صحيح،
2: كي تبدا جيعان
0: صحيح
2: تاكل وتملى الكريشة وبعد
0: تبدا تقول
2: والله لا تنعاود
0: صحيح. أي تضحك هي عندها بعض الاحترازات على لي فاست فود هكا. ولي مدام نادرة
2: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا عسلامة امين معاك.
0: اي
4: مرحبا بكم الزوج. اني الفاست فود شمش نقول لك والله اني هاو واضح رأيي فيهم، ولكن أنا ما حبيتش نتكلم عليهم في الأسبوع على قبل ولا قبل نظرا لك السخانة الكبيرة ياسر. الحقيقة هنا حتى حد ما هم شلومي ما نستعرفش بيهم فك السخان بيه طوى زيت الناس كل مش تاكل فاست فود أموا طوى هوك برد شوية ربي حن علينا وبرد تقص برد شوي
0: الحمد لله
4: مش نحاول نتحدثوا حتى كيف ناكلوا بنشير ما نكسروش عنا فيه ونختاروا أول حاجة منين ناكلوها وكيفاش ناكلوها متوازنة لقدر الإمكان. هذا هو أنا علاش اخترت الموضوع اليوم، خاطر الفاست فود عنده علاقة كبيرة بالصيف ما فماش. وهو السؤال المطروح يا هبة علاش الفاست فود عنده علاقة كبيرة بالصيف؟ والله أنا ما قيتش حتى علاقة صف كل يقول لك أنا ما عنديش وقت وفيسع فيسع والدنيا سخونة ما تحدثنا عليها مرة
0: على خاطر نخرج برشا مدام نادرة نخرج برشا في الصيف
4: وما نجموش نطيبوا وقت الحديث هذاك كل مرة حديث الحلول كيفاش ينجموا يطيبوا في الصيف راهو كمان بكري وتحضر باش أنا فيه باهي فاست فود وشنو في الأخر؟ هو غذاء راهو فاست فود معناتها بالإنجليزية معناتها الأكل السريع الأكل السريع مش نقول لك في الطبخ في التحضير ولا ما نعرفش الأكل السريع يمكن ياسر خليك تمشي البقعة تجيبها وتجي
2: الأكل السريع ولكن البطيئة في الهضم
4: مش حتى الموجعه في الهضم معناتها ان فيت هو الفاست فود يمين يحطوا فيه محتويات اللي هو يلزمك تخرج من الغادي وين خليت الفاست فود تخرج شبعان. هو النتيجه نتاعهم في الاخر هو شنو الهدف نتاعهم هو تخرج شبعان مش تخرج شبعان انت راك مش تخرج شبعان بك الزيوت اللي حاطينها نقولوا لهم احنا حريرات مختفيه ما تفيقش بيهم انت خذيت ما نعرفش يعني ياكل باجيت فرنسي وغير وغير وغير وبالاسكالوب وكل هو نورمالمون كنت تعملها في الدار مش تكون صحيه 100% وما تحسش بك السوء الهضم. منين جاي سوء الهضم؟ مك الزيوت على جايدينهم كيفاش حضروا الاسكالوب شنو كل المايونيز وغير وغير ولا حطوها في وسطك الباجيت فرنسي على خاطر هو كان جيت عملتها في الدار مكوناتها الكل ما فيها حتى شيء لاباس شنو عاجي الباجيت فرنسي شنو ما هو خبز تقريبا دونك خبز مش تحط معاها شويه بربي يعني والله العظيم مش نقول لكم حاجه راني والله لا نعرف برشا مكونات وما ناكلهمش راني
0: ما تاكلش جبله مدام نادر
4: لا ما ناكلش شيء والله هنا ناكد لك ناكد لك ويعرفوني حتى العائله ما ناكلش جبله وما الحقيقه ما ناكل جمله ويدوروا لي مش اكله صالحه ما بين ظفرين اكله صالحه للاكل جيني هضمها صعيب برشا حريرات ما نعرفش كيفاش وقع الطبخ نتاعها الرائحه نتاعها مش نكرهكم فيها لي توا الرائحه نتاعها رائحه خاصه من جايه ماكل عمليه التحضير نتاعها والطبخ نتاعها دونك البقيت فرسين فين ولا ما نعرف فيها سلطه ما فيهاش
2: نعم فيها سلطه
4: أيوة هم في هالسلاك
2: ديش مختصين في ال
0: أنا في الفاست فود
4: زي نرجع توه
2: في موتزاريلا عربي
4: مكونات
0: سنتو الموتزاريلا
4: عربي
2: اي هو هما
4: الهريسه العربي ما كيفاش نقولوا ما تحقلهاش ترد بالك الهريسه العربي راهو مش خاطر هي هريسه عربي
2: لا موتزاريلا
4: الموتزاريلا باهي
2: الموتزاريلا يقعد
4: يقعد يجبن.
2: باهي.
4: احنا شخصنا كان نجاو 100% متحقين نحطوا موتزاريلا، خاطر اكثريتهم اكثريتهم بريباراسيون، راهو الجبن الموجوده. اكثريته 90% بريباراسيون، وواضح من السوم نتاعهم تعرفهم، ومش مش يقوم يحطوا لك جبن 100% حتى كان بالبري هذاك، حتى قدم يديروا غالي في البري ومش مش يتباعوا لهم. دونك في اغلب الاحيان هي بريباراسيون. وعلاش انت تو جبتوا موضوع مهم برشا، راهو يلزمهم يكتبوا المكونات. مكونات مش جبن، شنو هو نوع الجبن؟ مش باجيت فرنسي مثلا كما قلنا نوع من انواع الخبز وشنو تحط الصوص، يلزمك تكتب شنو هو نوع الجبن. وانا اللي يحب يقدم ويشري كانوا بريباراسيون هنا يشري، ولا يحب يوخر يوخر. ونزيد اني اكثر، تنجم تحط الفني لانواع الزوز وتغلي في السوق، اللي مش ياخذ مره بعد قداش اموا ياخذها بجبن واضح، ولا مش ياخذ ديما وما عندوش وغيره ويعرف قابل مش ياخذها بالبريباراسيون، رغم انه ما نصح حتى حد باش ياخذ بالبريباراسيون، خاطر البريباراسيون ما عندها حتى ادنى علاقه بجبن. اش معناتها ما عندها حتى ادنى علاقه بجبن؟ الجبن راهو بروتين وكالسيوم، هذا غير موجودين في البريباراسيون.
0: هذا هو النجم. مدام نادرة، معناها انت تقول انه الاكله السريعه الفاست فود تنجم تكون اكله متوازنه وصحيه اذا توفرت بعض الشروط. شنو هما الشروط؟
4: هو اليوم الموضوع نتاعي، اليوم الموضوع نتاعي مش على الاكله السريعه، ديما نحكي عليها الاكله السريعه، كيفاش تكون الاكله السريعه متوازنه على قدر الامكان. شو نقول حضرها في الدار يعني، ماذا بينا ربي يهديهم، يحبوا يحضروها في الدار ولا ما يحبوش ربي يهديهم. اما نقول على قدر الامكان، كي تشري تعرف منين تشري تنسيست على المكونات، نحاولوا قدر الامكان راهو ما يزيدش تخلط البارد والسخون. فما دي معناتها سندويتش وحاجات يعملوه من سلاطه معناتها سلاطه خضراء ويحطوا نوع نتاع صوص سخونه، راهو ولا الاسكالوب سخون، راهو هذا مضر جدا جدا جدا بالصحه. نمشيوا الكل في البارد ولا الكل في السخون؟
0: معناها سامحني سندويتش قول له عملي شويه هريس وشويه سلاطه من شويه،
4: اي
0: حط لي ماشي
4: توا في نفس النوعيه، اي
0: واسكالوب
4: الاسكالوب. هو هنا كان حطيت اسكالوب صخور ما عادش تحط سلطه خضراء.
0: نحط سلطه الخضراء؟ لا. حط لي شويه سلطه خضراء؟ لا.
4: لا، اما شنو هو انت باش يكون الاكله متوازنه وانت هذه صغيراتكم تشيلوا الفاست فود، تنجم تهز معاك شويه عود القمره، شويه فقوس ينجم ياكلوها معاك الساندويتش هذاك. تنجم انت تصلح، راك تنجم تصلحها حتى تعرف مين تشريها ودي تصلحها وتخليها متكامله اكثر قدر الامكان، واقل خطر على صغارك.
0: المكونات اللي ما يجيوش مع بعضهم قول لنا ترى شو
4: البارد والسخون
0: هذوما باش
2: علاش؟
4: لا من اخي ما فهم
2: علاش
4: هو مش هو مش كيفاش يقولوا مش يغذي مش يغذي الجرثيم مكية. السلطه هي حساسه ياسر، كي تعرف انت السلطه كانت تخليها لبرا يمين في السخانه برك شويه لبرا، نقولوا احنا تعدي عليها من نص النهار ما ثلاثه مش تقعد راهي مش تفسد. زيد انت تحط عليها حاجه سخونه هنا ما يمشيش مع بعضه بكل، ما يمشيش مع بعضه بكل.
2: انا كل كاتاليزور كما نقولوا احنا يعني باش تسرع
4: عكس مش كاتاليزور، هو مش تسرع في تكاثر الجراثيم وفي السلطه هذيك مش تفسد فيسا. هي حساسه برشا الخضره، نعرفوها احنا الخضره. علاش الخضره حساسه ياسر؟ انت طال السؤال باش تفتحوا علاش حساسه ياسر؟ خاطر فيها برشا ماء. دونك هذيك هي الحساسيه نتاعها من جي، هي تتعفن فيسا.
0: معناها ايفيتيو سلايت الخضره في لي ساندويتش سورتو اللي يبدا فيها هكا حاجه سخونه.
4: حاجه سخونه
0: بيان سور.
4: لا فيها حاجه مش تحط طن مثلا. تنجم تحط هريسه اللي هي بارده واضح، تنجم تحط طن وتنجم تحط سلطه وشويه جبن وهنا يتاكل فيه ساوكا هو.
0: داكوغ باهي.
4: دونك هنا نجم كما قلت لك نلقاو الحلول على قدر الامكان.
0: معناها الصحن التونسي ماهوش صحي.
4: الصحن التونسي كان يحدث في الدار صحي جدا.
0: لا هاو نحطوا فيه ال
4: لا عاد صحن، شفت انت شو قلت لي صحن؟ كلمه صحن مش وسط الاسكروت.
0: فما فرق.
4: فما فرق. انت مش تاكل
2: كل انجريديون وحده
4: مش تاكل وقتها، مش تبدا تنجم تبدا بالسلطه قبل. احنا ديما نقولوا على الناس اللي ما يحبوش هو الفاست فود يسمى الناس كل عاطر فيه حريرات فارغه، اما ما يسالش اللي قاعد ما يحبش يسمن ياكل السلطه في اللون، ولا بالعكس يحب يسمن ياكل السلطه في الاخر باش ما تشبعوش وتخليه ياكل الماكله الاخرى. هذه ديما نصيحه نعطيوها بصفه عامه. باهي. دونك استقبل كل شيء من احسن انواع الفاست فود ما بين ظفري ولا اقل خطر ولا اقل حتى حريرات هي راهي
0: بيتزا.
4: هات نشوفوا المكونات نتاعها تلقاوها عادي جدا، شويه البات مش عاليه برشا، فما الصوص كان غالسين ديما فكروني بربي، فما شويه الصوص، فما جبونات وفما تنجم حتى شكون ما يحبش جبونات او يخاف يكون في بريباراسيون نجم ما يخوش جبن تنجم نقولوا ما تحطليش جبن تتحكم فيها غادي قدامك مش تعمل وبعد فما شكون يحط السلطه فما شكون يحط التن هناك البواط كونسيرف والتن بربي قلنا التن يتحط مع السلطه خاطر بارد اما بربي يشيوك الحبوب الكبار بربي هو راهو نداء للناس اللي عنده فاست فود راني معاهم مش يددهم ربي يعينهم ويخدموا على رواحهم اما فكر ما تمشيش للربح السريع راك تغيب حسارية يعني قدر تصير حاجة معناتها نقعدوا في مشكل كبير مشكل صحي ومسؤولية كبيرة عليك حاول على قدر الإمكان تستحفظ عليها حكة الكل التن قولي كيفاش مش تستحفظ عليها ما تحطهاش الكل برا ما تفرخيش الكل وتخليها هكاكة في نقول وإحنا في السخانة مد بشوية بشوية عندك ثلاجات مد بشوية بشوية بارتي تستعملها قريب توفى من البارتي الثانية ما يجيش تحطها الكل قدامك هكاكة إذا كنت تحط في روحك أنت في الاختار على خاطرك أنت مسؤول وطبعا حطيتك لجالك اليوم شيء من عندك أنت في الاختار منه خاطر صحي هذا حاجة تخوف برشا ومنه معاش يرجع لك راه اللي كرش وجعته كي بقى لمين يظهولي معاش مش يرجع لنفس البقعة هذيك ويعاود يشري منها معاش دونك البيزا النجم نتحكم فيها قدر الإمكان أنا حكيت لك النجم نتحكم فيها والنجم تكون متوازنة وخاصة كان أنت هزيت معاك كما قلنا مورد متاع خضر فقوس هزيته معاك أو قلت له معتيولي سلاطة ولا حاجة نجم تكون متوازنة نجم وفي الاخر في الاخر باش نختم العقل السريعه اللي تتعمل في الدار بطريقتي بنتي وتعرف شنو حطيت فيها هي تقعد احسن اكله سريعه اكله سريعه على خاطر سواديزون مش تعملها بالتن مش تحير في تفيسه تعمل دي ساندويتش هي راهي احسن اكله سريعه وتحاول تحضرها في اخر الوقت قبل ما تاكلها بشويه برك ما يجيش ما تنجمش تحضرها الستة بتاع الصباح وانت باش تاكلها ماضي ساعه حتى في دارك راهو حتى في دارك ما تنجمش تنجم تحضر لي زانغريديون كل هيبه لازم مسباح تحضر لي زانغريديون كل تحطهم في مكان بارد وبعد وقت اللي يجي الوقت تحضر
0: باهي انت هاك جبت على المكان البارد وهنا لحديت يهزنا للناس اللي تمشي تعوم وتبحر
4: ريتها هذيك خليها حسب حدا هي
0: بالحق
4: هذيك الاكل في الشواطئ هو عز كبير قريب قريب تحب نوعدك المره الجايه نوعدك المره الجايه
0: باهي الحلقه الجايه نعملوا على الاكل في الشواطئ خاطر
4: طبعا ديما نبرمجوها الاكل في الشواطئ المره الجايه مش نعملوا الاكل في الشواطئ ان شاء الله
2: زوز نقاط مدام نادره انت حكيت على البيتزا شكرتها خلينا نقولوا بارفوا يعني
0: الاقل
4: من غيرها
2: بارفوا البيتزا تجي فيها هكا في الاطراف فمك الحريق ذاك وكل واحد يوسع باله هانو ياكل ولا ينحي شنو اللي قدر عليه دونك هذه نقطة
4: هو هذاك المشوبه كل حاجة ترى فيها كربونيزي فيها الكحل راهو مشوبه غير صحي البتة أما شنو كما قلت هوك تتحكم فيها فما برشا الجوانب نتاع البيتزا ما ياكلوهمش برشا تتحكم فيها وحاجة راتها عينك أني اللي نخاف منه يا يمين ويا هيبة العباد اللي هما أمانة في يدك الإنسان اللي شرب من عنده وحاجات ما راهمش ما يعرفهمش طب

0: الصوره راه بعينه هذا هو قدامه ينجم ينحي ينجم يتفادى ما يكونش الاشكال ولا يبداو صغيرات ويبداو ديزوليسون ما يعرفوش والله ساعات حتى الذوق يبدا مش ظاهر ذوق متعفن شويه والصغير ما يعرفش والله وساعات يخاف حتى من والديه معناتها تقول وي تو شريت وخش خليها لي مطيشه ايوا موجود راهو
1: وياكل فوق ما قلبه
0: فوق ما قلبه ذوقوا قبل بربي ذوقوا قبل صغيراتكم ذوقوا انتم قبل صغيراتكم وهو راهو بتوصل ذوقها وتلقاها تعمى خايبه كان هذيك اعرف انا بتعفن 100% ساعات حتى في الذوق ما تظهرش ولكنه هو متعفن اعرف نرجع نلخص ما تكثرش الشريان مش كله اعرف منين تشري وشوف المكونات واسال بالباهي على المكونات تسال بالباهي وحقك باش تسال الجبن هذاك شنو حقك راهو باش تسال النوعيه نتاع الصوص شنو حطيت لي حقك باش
1: تسال على الصوص اي هيب
2: جوست على الصوص خاطر الوقت دهمنا اخطر انغريديون في الـ في الـ في الفاست فود
0: باهي هو راهو كي تبدا الصوص طايبه وكل شيء ما تخوفش صوص طايبه بالكدا ومستحفلين عليها وقل باهي الصوص الطايبه هذه تبدا سخونه وتحط عليها المايونيز المايونيز سا دي بون منين عملتها وكيفاش عملتها وين حطيتها اي المايونيز في حد ذاتها غذاء راهو اما كان تقول لي فما مايونيز صحيه فما مايونيز صحيه تتحضر في الدار هي مايونيز صحيه من شنو اما لكن تشريك الحكه الكبيره الكبوس الكبيره نتاع المايونيز وتخليها اكثر يعني. من اكثر الحاجات اللي تتعفن هي المايونيز اما المطارد راهي نجم نحطوا شويه مطارد
1: مدام نادره التخليط نتاع لي صوص يعني ساعات في الفاست فود يقول لك نحط لك لي صوص الكل تقول له انت اوكي دونك صوص باربيكيو صوص الجيريان صوص
0: نعرف مايونيز كل في نفس الحراره نجم تخلط كان كلهم في نفس الحراره اي مش بارد مع سخون ديما نحاول نقول لكم بربي مع قدر الامكان بارد مع سخون وتحطوه في كسكروت وتسكروا عليه من اكثر حاجه اللي تتعفن ديجا احنا كسائين بالتغذيه ممنوع علينا ممنوع علينا باش نخلطوا البارد والسخون حتى في البلاتوات اللي نعطيهم للمرضى معناتها يبدا البلاتو يلزم يكون البارد وحده والسخون وحده معناتها بعاد على بعضهم سي باغي سي باغي
2: يلزم اي معلومات قيمه دونك اليوم هكا فدنا بها مستمعينا سورتو في علاقه بالفاست فود اليوم قديش ولينا الاستهلاك على الفاست فود اي برشا معناها دونك
0: برشا برشا برشا برشا الكبار والصغار وي
2: دونك هاكا قلنا لهم انه البيتزا اقل ضرر والسخون والبارد مع بعضهم في ساندويتش ممنوع. راهم ممنوعين
0: نعاودوا نقول اقل ضرر على خاطرك تتحكم في مكوناتها وعلى خاطرك تخزنها محلوله قدامك مش كيما الساندويتش مسكر ما ترى شيء
2: داكوغ يعطيك الصحة مدام نادرة الجمعة الجاية توعدنا إن شاء الله نحكيو على الأكل في الشواطئ
0: الأكل في الشواطئ إن شاء الله
2: تخي بيان يعطيك الصحة مدام نادرة عقوبة أخصائية التغذية اللي تكون حاضرة معنا كل نهار ثلاث في فقرة بصحتك
3: جوهرة
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات تترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام منال جبل
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين البرلمان يناقش قرضا ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة وتونس تسجل سنويا 220 حالة وفاة بسبب الغرق وفي تفاصيل أخبارنا مجلس نواب الشعب يشرع خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة تفاصيل أوفى تحدث عنها رئيس لجنة المالية مهر الكتاري لمراسلنا مهر الصغيرة
7: قرض استثماري وهذا القرض هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش يصلح لشنو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين الكبار اللي ما يدورش في الكيس لي غوزونجان هذوما 70 مليون يورو من قيمة القرض

0: 40 مليون يورو الاخرين شركه فوسفات قفصه باش تشري لفلتر نتاع الماء، وهذا ما هي الا بدايه لاعاده تاهيل الفوسفات كل كقطاع في الاقتصاد التونسي، لانه اعاده تاهيله. وفما حاجه مهمه برشا زاد الدوله عملتها، انه عينت مدير عام على شركه فوسفات قفصه والمجمع الكيميائي مع بعض، لانه زوج شركات مرتبطين ببعضهم. واحنا ان شاء الله اكدنا على السيد المدير العام الجديد انه في المرحله القادمه نتاع اعاده هيكله فوسفات قفصه رانا ما نبش نعدي وحتى مشروع الا ما يجيبون القوائم الماليه وتقارير خبراء المحاسبين، باش يكون فما طرح على كل مستويات القوائم الماليه وشنو البرنامج على المدى القصير المتوسط والبعيد. مجمع الكيميائي في القرض نتاع عندنا زوج قروض 70 مليون يورو و50 مليون، هذوكم باش يشريوا المواد الاوليه لصنع الأسمدة، وهذا مهمين جدا زادة حتى نوفروا الأسمدة للفلاحة متاعنا في الموسم الفلاحي في الجاي.
1: وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة على أن يتم سداده على 10 سنوات، منها 3 سنوات فترة إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع إلى 3 سنوات. ويتميز هذا التمويل وفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون بخصوصيات تتعلق بطابعه التجديدي في دعم المؤسسات العمومية حيث يراعي صعوباتها المالية. وقاعة العمليات بوزارة الصحة دكتورة هند شبي تعلن انطلاق برنامج وطني مشترك يهدف إلى تعزيز الوقاية من الغرق وتطوير قدرات المتدخلين في الإسعافات الأولية، وذلك في إطار الاستراتيجية العالمية للحد من وفيات الغرق بدعم من منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع عدد من الهياكل الوطنية، لافتة إلى أن الغرق يمثل تحديا صحيا عالميا، إذ تشير التقديرات إلى وفاة نحو 300 ألف شخص سنويا بسبب الغرق في العالم، وهو ما يستوجب تكثيف جهود الوقاية والتكوين والتوعية.
2: هي التظاهرة هذه جات معناها بعد برنامج وطني مشترك اللي هي تنسق وزارة الصحة بدعم منظمة الصحة العالمية في إطار استراتيجية عالمية للوقاية من الغرق. البرنامج هذا ما تخدموش وزارة الصحة وحدها، تخدموا معناها سلة من المتدخلين من القطاع معناها العام والخاص والجمعيات. احنا واجبنا ولا دورنا في هذه التظاهرة هو باش نطلقوا حملة لتعليم الإسعافات الأولية لفائدة 70 منقذين، وزادة بعد باش نكملوا عملوا توعية لعامة الناس اللي انقاذ الغرقة راهو اختصاص، يلزم الانسان ما يجازفش بروحه ويمشي ينقذ الغرقة. دونك يلزم يتعلم على الاقل حاجات معناها اولية للاسعافات، ويلزم يقوم بالاتصال بالاسعاف المختص. هذيك علاش التوعية هذه مهمة برشا، والسلم المكونين هذوما اللي باش يكونوا اليوم رسك لليهم هو الحق باش نعلموه من نور جديد، باش يكونوا كسوسوا من الحماية المدنية اللي هي الاسعاف المختص، من المتطوعين في الحماية المدنية، من كشافة، من هلال احمر، من أعوان الصحة اللي يخدموا في الإسلوغ، هذوك الإسعاف الطبي المتنقل، هذوما كل يدخلوا الأولانيين باش يخلطوا ليطلبوا معناها المواطنين على الأرقام الناجدة 190 ولا 198 يخلطوا باش ينقذوا الأرواح هذه لا قدر الله. هذه هي مؤشرات في العالم معناها تخوف شوية، خاطر تقريبا 300 ألف غريق يتوفاو سنويا في العالم، والغرق معناها يسبب ثالث سبب موت في العالم وسادس سبب موت في تونس.
1: جانبها أكد رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب أن تونس تسجل سنويا نحو 220 حالة وفاة بسبب الغرق، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية والإنقاذ، وهو ما استوجب أعداد خطة وطنية جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين.
3: بالنسبة للإحصائيات حول الغرق، احنا السنوية الأخرى سجلنا ما بين 90 و100 حالة غرق وفاة، وعلى مستوى الحماية المدنية وإنقاذ ما بين 454 حالة في الشط ذوما انقذناهم من الغرق من طرف فرق الإنقاذ بالبحر. لكن الإحصائيات الوطنية تبينت من عام 2022 ولينا نخدم على خطة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة تشارك فيها كافة الأطراف المعنية. من عام 2022 بدأنا نعمل في إحصائيات وطنية اللي بينت فما 220 حالة وفاة على مستوى الوطن سنويا، كل عام نسجل ما يقارب على 220، ورغم المجهودات اللي تقوم بها كافة الأطراف المعنية لكن العدد دائما نقصش. قلنا ما لا نعمل خطة وطنية جديدة فيها مكونات، المكونات الخطة هذه

0: هي الشواطئ قريبة من مصانع متاع الكهرباء، الشواطئ اللي فيها طيارات مائية كبيرة برشا، هذوما بالتنسيق مع البلديات نحطوا لافتات اللي هو يمنع فيها السباحة.
1: في أخبارنا العربية والدولية، حركة حماس تعلن أن وفدها المفاوض سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مضيفة في بيان لها أنه من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية، موضحة الحركة أن المباحثات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ. ميدانياً، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 فلسطينياً بعد أن دهمت بيوتهم وقامت بتفتيشها، في حين وصل المستوطنون شن هجماتهم ضد الفلسطينيين. ختاماً، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأمريكي في مواجهة روسيا، وتأتي هذه الزيارة فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى في وقت تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بعد أكثر من 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
2: للمزيد من الأخبار،
3: www.jawharafm.net

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نصف النهار و 13 دقيقة، مرحبا بكم في انفوسبور. البداية بتركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المونستيري، رئيس الهيئة التسييرية جمال السقا، نائب رئيس نزار الجمالي، نائب رئيس ناجي سخيري، كمال هلال كاتب عام، والأعضاء نبيل ترجمان، منير وشام، زياد دبابي، جعفر زنيتي، سفيان بشير، وأنيس المتب. الرياضي الساحلي واصل تحضيراته في ملعب محمد معروف لانطلاق الموسم الرياضي الجديد قبل الدخول في طرابلس مغلق. بداية من الحد القادم غربلة الرصيد البشري متواصلة مع تعزيز الفريق بمتوسط الميدان الليبيري محمد سانغاري، 27 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. التسيرية للنجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه تقرر تعيين السيدان أمين شعيب وأنيس الحوار على رأس لجنة التسويق، وتضم السادة عصام الطيب، نعيم الغنوشي، معز بالفقيه، صابر الرياني، عبد الرحمن الكناني، وبوراوي الرئيس. النادي الإفريقي انطلق البارح في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، تربص في عين دراهم يتواصل لحد القادم، وفي الرصيد البشري فيه 32 لاعب، وباش تصير غربة للرصيد البشري الإطار الفني بقيادة ماهر كنزاري برمز زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق، ولو أنه من الممكن أنه النادي الإفريقي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري في مركب عين دراهم وديا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن تاريخ 6 اوت موعد سحب قرعة الادوار التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف، 4 فرق في المسابقة، ترجي والافريقي في مسابقة دوري ابطال افريقيا، نادي الرياضي الصفاقسي وترجي رجيس في مسابقة كاس الكاف. رسميا زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات، يتواصل المونديال 2030، اول مباراة رسمية لزيدان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي باش تكون في دوري الأمم الأوروبية، يواجه تركيا يوم 15 سبتمبر، بعد بلجيكا يوم 28 سبتمبر، وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر ضد المنتخب الإيطالي.

0: وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفسكم. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نص النهار 31 دقيقة على موجة نرجعنا لكم في بيي دون لو كالعادة. الرونديفو يتواصل حتى الماضي ساعة. ما خلينا نقول أن الوقت هذايا يبدو أنها بشرة جميلة جدا سورتو اللي مازالوا هكا حضروا على الروسيت نتاعهم وقولوا لهم أنه اذهب اي نعم السعر نتاعو هل رخص ولا انا قلت بشرة دونك نورمالمون السعر نتاعو مقارنة بالارقام اللي داويناها عنا مدة دونك رخص والتفاصيل باش نزيدو نفهموا اكثر فاكثر مع السيد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوخ توتسويت
1: تسمعوا في دون لو مع ريما نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام
0: كنا في فترة مية مين على 500 وسمعنا أسعار الحقيقة نتاع الجرام خليت الناس يمكن تخمم مرتين باش تشري الذهب ويقول لك يا خويا سايب عليا بما أنه الذهب يتكلف لي اليوم دونك البشرة هذية اللي باش يسوقينا سي حاتم بن يوسف باش خلينا يمكن نراجعوا شوية أمور وبتيتر اللي أجل العرس نتاعو دونك وقاية تمشي يشري قطيعة ولا اثنين ويقصد ربي سي حاتم بن يوسف رئيس
2: إيه لله مرحبا بكم ومرحبا بأهل الساحل
0: أهلا وسهلا شنحوالك
2: ربي معكم ان شاء الله ومعانا الناس الكل الحمد لله والله احنا كتجار معناتها كاصحاب مهنة كتجار وحرفيين معناتها الرخص هذا معناتها ساعدنا برشا الطاقة الشرائية كما تعرف على المواطن التونسي ضعيفة شوية بحكم الغلاء المعيشة ووصل لارقام خيالية الحقيقة وصل معناتها الذهب من 500 ألف فيما فوق والوقت هذاك التجار كلي ب 500 وخايفين ولك يغلى نبيع انا ب 500 ولا 550 غدو نجدو ب 600 ولكن من فضل الله كح الذهب وبدا هابط ولا قوت توا وصل تنجم تشري حتى من الاسواق كما انتم معكم سوق شوسه مثلا المدينه ولا منين تحب على كامل تراب الجمهوريه من 370 دينار تشري معناتها ذهب جديد باهي مزيان حاجه باهيه معناتها نقول لك حاجه احنا راهو الذهب عندنا في تونس بالنسبة للخارج معناتها يتسمى متميز ينطق على فترينا تاع سيغي في أي بلاصة في تونس وتمشي أي بلاصة في أوروبا وإحنا مربوطين ديما بأوروبا فرنسا ولا إيطاليا ما تلقاش معناتها تلقاهم كيف ذهبنا يد العام نتاعنا ممتازة عندنا قطايع صدقني حاجة خارقة للعادة من إلى من 370 دينار هذاك السعر اللي تنجم تشري به اي حاجه فرده شركه سياره
0: الجرام معناه الجرام
2: نحكي على الجرام عيار 18
3: بدايه سي حاتم من 370 بدايه باش ما نغلطوش الناس
2: ما اقل صعيب شوي
0: حسب الموديل زيد
3: انت والموديل دونك انت والموديل
2: المتداول 370 380 ما يوصلش ل 400 الف المتداول
3: تو هل 500 دينار سي حاتم يعني رقم قياس اليوم نعتبروه في تونس ولا في فترة ما وصل أعلى من السوم هذي
2: وصل حتى وصل تكلف هو الذهب وصل الكاس مع تعيير 18 واحد وصل 380 ضرب في 400 ألف
0: هذي الكاس
2: ذهب الكاس ذوق 18 400 وزيد الرسك لمتاعه بش يرجع ذهب خام 24 وبعد بش تعاوده ذوق 18 خصاصة ويد عاملة هذا كان يفوت 500 اليوم 370 توقف من ذهب أصفر شباب صياغة اللي تحب موجود الفراتي كل شيء موجود 370 تنقى حاجة اللي تعجبك وتشري المواطن بيه
0: هو سي حاتم راهو 370 مقارنة خلينا نقولوا باربع شهور التالي كنا نحكيه على 270 الجرام 280 كيكا ولا
2: لا لا لا, لا, لا.
3: سنوات التالي
2: هذا 270 و 280 هذا أواخر 24 2024
0: داكو
2: كان الذهب بعيار 18 وقتها
3: في عرسي وقت شريت بالسومة ذاك
2: هذا وقت آخر في آخر ديسمبر 2024 كنا نبيعوا فيه 270 280 هذاك السومو ما 2025 بدا شد بدا في الزيادة الزيادة الزيادة الزيادة حتى هبل نقتل من الذهب هبل
0: قفزة نوعية معناها في الأسعار دونك اليوم انطمنوا الناس اللي قادمة على الزواج أو فما برشا ناس أجلت فما برشا ناس يقول لك يا خويا الذهب غالي اليوم الذهب يتكلف فردة وخاتم وشركة معناها تتكلف مصروف دونك نقول لهم أنه
2: يتكلف اليوم أقل صياغة ب 6 7 ملايين اليوم تحت نجم 5 ملايين تشري 4 ملايين 800 تشري صياغة لا أرخاص وراو نقول انا ديما في مداخلاتي قل لهم راو باش يهبط المده الاخيره خاطر نتبع السياسه العالميه
0: ومازال باش يهبط صحتها
2: لا لا لا توا ما عادش بشارك هذا هو كاين فارغه باش يقعد يفلت معناتها
3: باش يركح والا فما ريسك انه يعني نجم يعاود يطلع شويه
2: لا لا هو طلوع مؤكد على سنين مش هي حرب الحرب هي اللي طلعته حرب اوكرانيا اللي جمدوا لها فلوسها روسيا جمدوا لها فلوسها وقتها الدول هي اللي غليته الدول
3: التجأت لشريان الذهب
2: فلازم قال لك ما عادش عندي ثقه انا اخويا في الدولار انا غدوه زاد يجمدوا لي انا فلوسي لا اخويا نمشي ملاذ امن الذهب جاءت حرب الخليج تاع إيران وبدلت المعطيات كل تبدلت القنابل الهابطين بالنسبة للصين اللي هي من الأكثر المستهلكين هي وعاش لاهية في الشريان الذهب لاهية في إيران والشرق السعودية والكل ما تدخل وسط البلاد الدور تلقى ديستريبيتور تحط الكارت نتاعك ب 10 جرام بكيلو في الشارع مع هذوكم لهين في القنابل فهمتني اهبط وذاك هو اهبط وطريق الحكايه في امريكا اهبط السوم توا هذاك هو السوم تاعو توا اليوم الكاس باش تبيع كاس 250 260 270 انت والنظافه نتاع الدار
0: باهي السوم والله
3: هي المستجدات اليوم سي حاتم دونك انت حكيت على الملاذ الامن واليوم برشا مواطنين زادا قاعدين يمشيوا في الاطار هذايا الملاذ الامن كسوا الفضه ولا الذهب يظهر لي ماهوش احسن وقت باش يبيعوا
2: كاو راهو شرك عادي باع توا شهر ونص وشهرين التالي فما عباد باعت ب 370
0: و 150 باعوا اليوم فرص وقت اللي يطلع السوم بيع وقت اللي يتيح السوم بتاع الذهب معناها الجرام دونك نجم تشريها واليوم فرصة للناس اللي مقبلة على الزوج باش يشري دونك 370 أبارتين 370 وإن شاء الله مبروك على الناس الكل
2: وربي هالي
0: أمين 250
2: وصراحة بنتي نقولها أنا صباح العرس ربي زين على كل عروس أو عروس
0: أيوة
2: ما يلقى كان مرته ذهب وذاك اللي شقعد
0: صحيح وأنفستي
2: شقعد الباقي العوادات وكل باش تمشي والعروس شب من العروس وبرا ما كلاش
0: والبقلاوة السكر نتاعها
2: زايد السكر الأخر
0: اجريو الذهب
2: ويلقى مريته وذهبه ودويرته والذهب راه صالح في كل مكان وزمان
0: يعطيك الصحة يا سي حاتم يعطيك الصحة أنت كيف ما
2: ربي يبارك لك
0: يعيشك شكرا لك سي حاتم يعطيك الصحة دونك كيفاش يقول لك يرق يرق وفما مثل هكا سي حاتم عنده راه مع الأمثال الشعبية راه زملاء
2: يرق يرق وما يتقطعش
0: هذاك هو يعطيك الصحة سي حاتم شكرا لك إن شاء الله البشرة هذيا كما قلنا تخلي اليوم المواطنين واللي مقبلين على الزواج يقبلوا على السعر 370 دينار كما قلنا الجرام والكاس 250 دينار دونك اللي باع الفترة اللي فاتت صحة لي واللي باش يشري توا صحة وفرحة شكرا سي حاتم بن يوسف دونك رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوغة على مدنا بكلها تفاصيل نص نهار و39 دقيقة الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة أهلا وسهلا مرحبا بكم
4: وجه القمر يا وجه القمر

0: نص نهار و 55 دقيقة على وجهتنا هكا وصلنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بيي دون لو تاريخ 28 جويلية 2026 موافق 13 صفر 1448 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا كالعادة تلقاو محتوى بيي دون لو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وكيقولوا محتوى على الديجيتال دونك نسلموا على نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال. شكرا لك شكرا لك يا نرجوسة تحية لك وتحية لجيجي جي الحومة في الإخراج نشاط حيوية أمبيونس لازمكم تشوفوا الكواليس الحقيقة حاجة روعة روعة روعة سيرتو هكا مع جو طقس ونسيمة دونك إن شاء الله ربي يرحمنا ديما بطقس يكون جميل دونك سيف سيف شتي شتي وإن شاء الله ما فما كان الخير ودبكم على رواحكم التحينات الوضع الجوي ديما على موقعنا johrafm.net فيما يخص الهواء دونك ردوا بكم على صغيراتكم وإن شاء الله تتمتعوا بصيفية. أمين الميلادي
1: شكرا لك هيبة شكرا للي كيب الكل وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها موعد يتجدد غدوة إن شاء الله بارتير من العشرة.

0: مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشير
1: كتير
0: بغسيني ولا بغسيل قصة من شعراتي صوتي ما انتبه

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية في مجال الفندقة والمطاعم بدولة قطر، وذلك في خطة مشرف أغذية ومشروبات لحساب شركة قطرية. الوكالة أوضحت أن الإعلان يشمل عدة تخصصات في القطاع، مشرفي فرق ومساعدي خدمة وأعوان استقبال، مبينة أن آخر أجل لتقديم المطالب حدد بتاريخ 31 من جويلية الجارية. دعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى اتباع مرحلتين متتاليتين للتسجيل، تتمثل الأولى في تقديم الترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للانتداب وتعمير الاستمارة ثم الاحتفاظ برقم الترشح الأصلي، والثانية في إرسال البريد الإلكتروني إلى العنوان atct.qatar@atct.tn، يتضمن الاسم واللقب ورقم الترشح الذي تم الحصول عليه من المنصة. أشارت أيضا وكالة التعاون الفني لأنه سيتم الاتصال حصريا بالمترشحين الذين تم اختيارهم في القائمة الأولية من قبل الجهة المشغلة. في أبرز أخبار العالم، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم تأمين مجمع من ليتل الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتدخل لتأمين المجمع. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة العاملين واستعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة في عموم ليبيا. الأمريكي يبدأ تنفيذ المراجعة المعلنة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، حيث وصف وكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات وثالث أرفع مسؤول في البنتاغون هذه العملية بأنها مراجعة حقيقية. وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات مجموعة المركز التابعة لها تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على بلدة كراسنيكوت في مقاطعة دونيتسك. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس، وحكايات يحكيها لأول مرة.
3: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا أمي الوالد قبل ما يتوفى، خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما، مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته إيدي عمل لي هيك صفحني، مش هي تعرف دختني أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري، قلت له بطلت
4: مروح
3: وتحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت، توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجون تاع الإدوار وذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
5: وين وقت الكتاب؟
4: شو أحمد العجلان؟
3: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي، هي مسيرة عصامي. ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي جران بريزيدان هما اللي يعملوا لي جران زونترنا. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
4: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا

0: شكرا للمرتي.
1: كلمة فما ربي.
0: المسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي، معناها حب نقول لهم شكرا.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جولة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأحد.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مع حمزة البلومي.
0: تحياتي 28 جويلية 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعين وين ما كانوا. هذا موعد المحقق بلوس معاكم حتى الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية نشوفوا قضيتنا العالمية، لنا بلاد باش تهزنا وشنو باش تحكي لنا، لكن البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
2: المحقق بلوس. المحقق بلوس.

بلس مع حمزة البلومي. قضيتنا لليوم بتهزنا لمصر وتحديدا لمنطقة المريوطية الموجودة في محافظة الجيزة. بترجع بينا العام 2017 وباش نحكي لكم على شابة اسمها رانيا، عمرها 31 سنة، معرسة وعندها زوج صغار. حياة رانيا كانت ماشية بشكل طبيعي. عمتها ولدها الثاني وصل عمره 5 سنين، لكن المشكل أنه كان ما ينطقش،

رانيا ورجلها تفارقوا، صحيح كل واحد عايش في دار، لكنهم ما طلقوش. رانيا ما زالت تفركز في علاج الولدها، حتى سمعت على شيخ قالوا له الشيخ عادل. الناس شكروه لها، قالوا لها اللي الشيخ هذا شخص صالح يعالج الناس بالرقية بالقرآن بالأعشاب وغيره في كل مرة. وبما أن رانيا كانت تستنى أي خيط تكبش فيها، أي قشة أمل تخلي ولدها يتكلم، قررت تتوجه للشيخ عادل وقالت له: يا شيخ اللي تطلبوا نعطيك، المهم ولدي ينطق. في الأول عادل كتب لها أنواع تاع بخورات وطلب منها تاخذهم وتجيبهم معاها في حصص العلاج، وذاك اللي صار. حصص علاج شيخ يبخر ويعاود ويقرأ ويبخر ويعاود على ولد الخمس سنين. الجلسات اللي كان يقوم بهم الشيخ الولد رانيا كانوا يصيروا في دار أم رانيا، مش اللي عايشين فيها، عندها دار أمها تملكها مسكرة، فكانت كي مش يعملوا هالجلسات هذي يحلوا بالذمة هالدار، تتقابل رانيا ولدها وسيدي الشيخ. في الجلسة الثالثة من العلاج رانيا لاحظت أن الشيخ ما تقلق داخل بعضه، ما هوش كي عادته، كان يقرأ على الوليد وهو هكا شوية مرتبك. سألته: إشني الحكاية يا شيخ، حستك ماكش في وضعك الطبيعي؟ قال: سامحني يا رانيا، ما راهو الجن اللي نتعامل معاه اطلب مني طلب، وانا محبش نقوله لك تقول شي يمشيش مخك الهكا ولا الهكا، ما راهو هو الكل باش في باش نداوي ولدك، تبقينا انا مانيش متقبله. ان شاء الله خير يا شيخ، قول وانا مستعد نلبي له اللي يحب الجن، المهم ولدي يتكلم. شنو يحب؟ بخور؟ منين نجيبوه؟ من الهند؟ من السند؟ اي حاجه يطلبها نجيبوها له. عادل قالها: ليه يا رانيا، فهمتني بالغلط، الجن ما طلبش بخور. اما شنو طلب يا شيخ الجن؟ يطلبوا حاجات اخرى هما. طلب عمل سفلي. شنو عمل سفلي؟ اشنو هذا يا شيخ؟ سامحني راني ما فهمتكش. قالت له رانيا: هذا الشيخ عادل قال رانيا انه لازم تصير علاقة جنسية بينه هو وياها، اما مش بغاية الجنس والعياذ بالله. ليه عايش بنتي بغاية روحانية باش ولدها يرجع يتكلم؟ رانيا اول ما سمعت هالكلام اتصدمت، قلت له: فشنو تقول يا شيخ؟ ما عمل سفلي وما علاقة جنسية، مستحيل نفذ طلب كما هك. والشيخ عادل طلب منها السماح وقال لها: روانا فقط وصلت لك الكلام اللي قاله لي الجن، وانا بيدي راني ما نيش موافق، معناها انا بيدي راني حاشم منك وعيب باش نقوله لك الكلام، وما تقلقش روحك، اتو نشوفوا حل اخر. الشيخ عادل صاحب العمل السفلي هذايا يلزمني نعرفك عليه اكثر. الشيخ هذا هو راجل عمره وقت احداث القضيه 57 سنه. عادل كان في شبابه يبيع ويشري في القماشات، لكن ما كانش يتفاهم برشا لا مع التجار ولا مع الحرفاء اللي يشريوا من عنده. شاي اللي خلاه يبدل القلم، بدل قلم القماشات بالمخدرات. بعد مده زاد بدل الاختصاص وتوجه المره هذه من المخدرات للنصب والاحتيال، ولا يحتال مثلا على اصحاب المشاريع الصغرى. وفما شكون شكي بيه وتقيد ضده 12 قضيه نصب واحتيال ومخدرات، توقف وتحاكم وعدى فتره في الحبس. وكيف خرج قرر يبدل المجال مره اخرى، حب حاجة ينجم ينصب فيها على الناس يدخل منها فلوس في وقت قصير من غير ما تهزه للحبس مرة أخرى. وقتها جاته الفكرة الرائجة كثيرا في مجتمعاتنا، وعليش ليه ما نعملش فيها شيخ ونداوي؟ عمل مجموعة متاع أصحاب جدد، بدل الأصحاب والأحباب اللي يعرفوها.

0: هذوكم القدم ويعرفوا تاريخه شعلنا فيهم، احكي لهم على الاعمال الروحانيه اللي يقوم بها وهما عملوا له اشهار في المنطقه، ومن عادل صاحب السوابق العادليه تحول للشيخ عادل اللي يدو تجمد الماء، ولا معروف بالتزامه في الجامعة وكنهار كامل وهو بالسبحة ويعمل في الخير، راجل مبروك معروف بالرقية والعلاج الروحاني اللي يقوم به. ولات تمشي له المطلقة اللي تحب ترجع رجلها، والمريض اللي ما يجيبش صغار، وحتى اللي يحب يهاجر صارت له مشكلة في الفيزا قول أما عاملين له عمل وربطين هالو، هذاك علاش أموره معطلة. يمشي للشيخ عادل يعمل له رقية وحجاب يحميه من العين ويعطيه الفيزا. هكا تعرف بشوية بشوية حتى سمعت بيها رانيا وجيته باش تداوي ولدها. إذن بعد جلساته طويلة كما قلنا، رانيا ما عجبهاش الوضع، ولدها ما تعالش وما انتقش، وصارحت الشيخ عادل وقتاش تو باش يتوصل الوضع هكا يا شيخ، راني تعبت وما فما حتى نتيجة. هو أكد لها أنه راه وعمل اللي عليه أما ما عنده ما يعمل. قال لها راه الجن مصمم عليك الهدرة متاع الأعمال السفلية، وراه إذا ما صارتش راه ولدك مستحيل ينطق. وهنا رانيا قررت توافق على طلب عادل مدام هذا اللي باش يعالج ولدها ويخليه يتكلم. من وقتها بدأت إذن علاقة جنسية بين عادل ورانيا. أكثر من هكا، عادل كان يصور في جلساته بتاع العلاج السفلي اللي بينه وبين رانيا علاقة باش تستمر عامين، من 2017 ل 2019، وفي هذا الكل وليد ما انطقش ولا حرف. 2019 رانيا واجهت عادل توا عامين وعملت اللي تحب وصار اللي تحب والجن اللي قلت عليه والعلاقة للسفلية وكذا كذا، والوليد ما براش. إلى متى السحر اللي معموله قلت لي باش يقعد متواصل توا ما تنحى؟ يا أخي شنو ناوي تعمل؟ سيدنا الشيخ رانيا قالت العادل أنا حسيتك غفلتني وعديتها عليا، أما راو من اليوم مادام الوليد ما انطقش لا عاد تكلمني لا تدور بيا، وعلمته أكثر أنها ناوية ترجع لرجلها. لكن بما أنه الشيخ عادل عامل حسابه لنهار كما هكا، عارف اللي باش يجي نهار ورانيا تعرف أنه نصاب، قرر هنا يهددها ويحكي لها على الفيديوهات اللي مصورهم لها. قال لها إذا فكرت تبعد ولا تحكي الموضوع لأي كان سهل ياسر، نبعث الفيديوهات وحايد منهم برك راجلك، ننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتوفى حكايتك. رانيا تصدمت بدأت تترجى فيه باش يبعد عليها، لكن شيء الشيخ عادل كان مصر أنه العلاقة لازم تتواصل وإلا دبر راسك. رانيا بدأت تفكر شنو يلزمها تعمل، فكرت ساعة أنه لازمها راجل معاها يعاونها في اللي ناوية تعمله، مش باش يكون راجلها. جاء لبالها خطيب أختها، هذا الشاب اسمه أحمد عمره 31 سنة مقرب منها، يحكي ومسنسين كذا تحكي له مشاكلها، وهو سائق توك توك. قالت له نحب نقابلك، تقابلوا بالسر في دار أمها اللي حكينا عليها، وغادي حكيت له اللي صار الكل وأكدت له أنها ضحي وأنه الشيخ متحيل وعديها عليها، وبالدموع والبكاء طلبت منه يعاونها باش تتخلص منه. هو وافقها بعد ما اقتنع بأنها ضحية. ابدأ وعاد الاثنين من حينك يفكروا في الخطة اللي باش ينفذوها. أحمد طلب من رانيا تتصل بعادل باش تقوله لي هي وافقت في نهاية المطاف أنهم يسترجعوا ويعودوا إلى جلسات العلاج السفلي متاعهم. هذا كان اللي صار الموعد كان نهار 25 نوفمبر 2019. جاي الشيخ عادل دار أم رانيا الفارغة كالعادة. أحمد وقتها متخبي في واحدة من البيوت. رانيا أول ما شافت عادل بدأت تعاود طلبت منه من الأول وجديد أنه يفسخ الفيديوهات اللي هدد فيها بيها، لكنه قالها زيد من غير ما تحاول. أحمد اللي كان متخبي في البيت وهازز في ديه ساطور مضي مليح، أول ما سمع ردة فعل الشيخ خرج من البيت، جاء وراه مباشرة، شدوا من شعره وجباد عطيه حتى ليل يفصل راسه على بدنه. من بعد رانيا جبدت الساشيات اللي باش يخبيوا فيها الجثة، حطوا الراس في شكارة وباقي الجثة في شكارة أخرى، حطوا الشكاير الاثنين في التوك توك وقرروا يتصرفوا بذكاء. هنا قالوا يلزم نهزوا الجثة باش نرميوها في ترعة الماريوطية، أما قالوا نهزوها في وقت القايلة خير، كي نهزوها في الليل نجيبوا الشبهات، كي نهزوها في الصباح كيف كيف، في القايلة وإحنا متعدين نطيشوا في بوبي. وذاك اللي صار، لكن مجموعة من الأشخاص شافوا امرأة وراجل كانوا في توك توك وقفوا بجنب الترعة، وإذا بالراجل أهبط من التوك توك وطيش ساشي. المجموعة شافوا السيد مشاو له يجريوا وهزوا الساشي اللي رماها ومشاو سالوه، يا سيد عايش خويا راي ترعى ذي ماش ما صب نفايات. الرجل وقف في بلاصته تصدم، اما كمل تي لي لي تي طيشت تي بوبيلة لغالب معناها لقيت وين اللوحة. من كلمة لكلمة الشباب باش يحلوا هكا الساشي، رغم انه حاول يمنعهم، لكن الجماعة كي حسوا أنه مخبي حاجة من تصرفاته كيفاش كان داخل بعضه كبشوا وحلوا الساشي، وغادي تفاجئوا براس جثة آدمية. اتصدموا، بداوا يصيحوا ويعيطوا، وقفوهم، شدوا المرأة وشدوا الراجل، الراجل هبطوه من التوك توك على ركيبه وطلبوا منهم يقفوا غادي وما يعملوا شيء حتى يتصلوا بالشرطة. رانيا كانت مفجوعة، وجهها أصفر تترجى في الأولاد اللي شدينها وتقول لهم يا خليني مفسر لكم، الراجل هذاك اللي راود خلي لداري وهجم علي وكان حب يقتلني أنا وصغاري، رانا دفعنا على رواحنا سيبوني الروح. ما شيء حد ما سمعها. دقائق من بعد وصلت الشرطة على عين المكان، والناس ما زالت ملمومة على رانيا وعلى خطيب أختها والجثة قدامهم. هذه اللحظات الأولى للإيقاع برانيا، لأنه الشباب اللي وقفوهم صوروهم، ثم وصول الشرطة.
1: طيب اللي حصل ولي اللي حصل؟
2: عبد الكربي يحجم علينا.
1: مين ده؟
2: يحجم علينا
1: اللي في الشكارة رمتونا. مين؟
2: هو
1: بيتكلم عليه، هو اللي
2: عمله. ايه ده؟
1: طيب يا دكتور،
0: المحققين توجهوا لمسرح الجريمه الاصلي، وغادي تم العثور على سلاح الجريمه، السكوتش، الادله الماديه، تم العثور على تليفون عادل في الدار، وبتفتيش تم العثور على الفيديوهات الشهيرة اللي قلنا عليها متاعه هو ورانيا، ومش فقط هو ورانيا، ما أنا قلنا كيب القاسم في تونس كان عنده برشا حصص متاع علاج سفلي مع برشا نساء، برا شوف كل واحدة على شنو باش يعالجها. اعترفت رانيا وأحمد باليسار وقاموا بإعادة تجسيد الجريمة، وبعد التحقيق تم توجيه تهمة القتل العمد رانيا وخطيب أختها أحمد. ونهار 24 سبتمبر 2020 تم الحكم عليهم الاثنين بالإعدام.
3: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: اليوم باش نهزكم الانجلترا، وتحديدا مقاطعة اليوركشاير. باش ترجع بينا القضية لنهار 18 نوفمبر 2001، وقت اللي راجل قرر يمشي على ساقيه الموعد اللي عنده مع أصحابه في واحدة من حانات المنطقة. هو يمشي بجنب الطريق يلاحظ فليجة تبان وأنها في حالة جيدة جدا، بل نجم تكون صالحة للاستعمال، لاهي مقطعة لاهي مكسرة. حب يتفحصها، ممكن يهزها يروح بها كان لقاها تصلح بالرسم. لكن أول ما بدأ يحل في الفليجة يظهر له شعر بشري، شعر نسائي في باله بروكة. لكن أول ما كمل حل الفليجة باش يشوف عينين بشرية يتصدم ويبعد على الفليجة ويتصل بالشرطة بالوقت. تنطلق المعاينات ويتضح أن هالفليجة فيها جثة آدمية في مرحلة متقدمة من التحلل. الجثة بين البنية حطوطة في الفليجة في وضعية الجنين، عرفتها وضعية الجنين. الضحية كانت تقريبا عارية بخلاف ملابسها الداخلية، وجهها كان ديما سكوتيبا على شكل مال فم الوجه، تقريبا كله مغطي بالسكوتش إلا فتحة العينين ما فيهاش السكوتش. المشهد كان مرعب بالنسبة للي شافوه. أكثر من هكا سيها السكوتش هذا، قلت لك كان غريب وإلا مميز كما شفته. ما نعرفش كان أنتو ما شفتوا في نهار من نهارات سكوتش كما هكا بالألوان والتصاور، كله تصاور كرتونية لوجوه وشخصيات رجالية. الجثة تبعثت للتشريح، لكن تحديد هويتها باش يكون صعيب ياسر. جثة متحللة لدرجة أنه الملامح مش ظاهرة. زيد جثة الضحية ما كان فيها حتى علامة مميزة تخلي المحققين يتعرفوا عليها. مثلاً ساعات قلت لكم مرة تنجم تكون جثة عاملة بيرسينج، تنجم تكون فما واحد عامل تاتواج، بعض الأشياء على الجثة اللي قد تقرب الصورة. الحاجة الوحيدة اللي أكدها الطب الشرعي أنه الضحية شرق آسيوية وفي العشرينات من عمرها. مش تبقى القضية مسجلة ضد مجهول لمدة عام، عام ما عرفوا فيه المحققين حد شيء على هالملف، لا هوية الضحية لا أي مشتبه فيه. ما صار شيء جديد في التحقيق حتى مارس 2002. قلت لي بلومبي باش يخدم في واحدة من العمارات السكنية عيطوله باش يعمل بعض الإصلاحات في السل دو بان متاع واحدة من الديار اللي يكريو فيها اير بي ان بي في منطقة بوبلار في لندن. المنطقة هذه بعيدة 4.5 سوايع على هاليوركشاير وين تلقات الفليجة. المشكلة اللي باش يمشي على خاطرها سي البلومبيي كان تفويت متاع ماء في السل دو بان. اضطر باش يوصل الأصل الفويت أنه يكسر جزء من الحيط. أول ما بدأ يكسر في الحيط باش يتصدم سي البلومبيي. ناس كي تحفر حيط تلقى ياجور وسيمان، وبدأ يلقى في الدود، دود وحشرات في الحيط. دود على كلونيا كريمة بأحجام وأشكال غريبة وأعداد مهولة. البرومبيي حس لي فما حاجة مش طبيعية وفهم شنو ينجم يكون فما في الحيط. وقف على الحفران واتصل بالشرطة وأعلمهم بالموضوع. أفراد الشرطة أول ما وصلوا فهموا أنه فما حاجة فعلا في هالحيط، كملوا حفر. وأنا أول حاجة باش تظهر لهم ساقين بشرية. شكوك البلومبيي كانت إذن في محلها، في الحيط مدفونة جثة آدمية كاملة، جثة شابة صغيرة في العمر يبدو أنها في العشرينات من عمرها، ملفوف على رأسها سكوتش، كان العينين ظاهرة بنفس الطريقة اللي تلقات عليها الجثة الأولى. تتبعث هذه الجثة للطب الشرعي. أول ما تمت إزالة هالقناع هذي السكوتش القاو في فم الضحية كلاست. باش المحقين يعرفوا وقت الوفاة تمت الاستعانة بخبراء الحشرات. حكيت لكم عليها هذه الهدرة سابقا في إحدى القضايا اللي قلت لكم أنه أحيانا درجة البحث متاع المحقين ودرجة إصرارهم على الوصول

0: الحقائق تخليهم يستعملوا طرق علمية متقدمة كما هذه، الاستعانة بخبراء الحشرات. خبراء الحشرات ينجموا يعرفوا وقتاش بدأت الجثة في التحلل حسب النوع والحجم متاع الحشرات. ايش قال؟ ها؟ يحيى العلم. من خلال الخبراء باش يتم تقدير وقت الوفاة بين 3 و8 ديسمبر، يعني الضحية عندها 4 أشهر وهي في الحيض. بعد بحث مطول نجم المحققين يربطوا الجريمتين ببعضهم، خطر مستحيل ساعة حكاية سكوتش تكون موجودة صدفة، لأنه سكوتش واني جايك عليه ما هوش أي سكوتش نجم تلقاه في مكتبة. الحاجة الأهم وناقصة لحد الآن هي هوية الضحايا الزوز. أذك عليش رجعوا المحققين للخيط الوحيد اللي عندهم اللي هو السكوتش. اكتشفوا المحققين أن الرسوم على السكوتش هذا عاملينهم زوز رسامين معروفين عندهم عديد المعارض، وبين الأعمال الفنية متاحهم عملوا سكوتش. بالتالي هالسكوتش تقول أنت أفردار سكوتش سبيسيال، ربما للكادوات الغير هكا باش يميزك على غيرك. ما تم ما صنعوا منه كان 850 رولو فقط. هاي 850 رولو شوية ما برش. كيفاش باش نعرفوا احنا الناس اللي اشريت السكوتش هذايا شكون 850 ونمشي ونشوفوهم واحد واحد؟ باش يكتشفوا المحققين زادة أنه الفليجة اللي تلقات فيها الضحية الأولى من ماركة كورية جنوبية تتباع كان في كوريا، لا يتم تصديرها. أهنا بداوا يحدوا شوية الأمور، اتأكدوا أنه الضحية كيما الجاني الأقرب أنهم يكونوا من كوريا الجنوبية. في الأثناء تواصلت السلطات الإنجليزية مع السلطات الكورية باش يعرفوا منهم هل فما حالة اختفاء لشاب. وفعلا الشرطة الكورية كان عندهم حالة اختفاء متاع شابة في العشرينات من عمرها مشيت باش تعدي عطلة في أوروبا وما رجعتش. هذاك علاش السلطات في كوريا الجنوبية بعثوا ملفها ببصماتها لإنجلترا، تمت مقارنتها مع الجثة اللي تلقات في الفليجة، وبالفعل صار تطابق. البنية اللي تلقات في الفليجة إذن اسمها جين هيو جانغ وعمرها 21 سنة. أخيرا تعرفت هوية الضحية الأولى وتوا انطلق البحث عاد بالرسم. في نفس الوقت سيتم التعرف على هوية الضحية الثانية اللي تلقات في الحيط. بعد ما عملوا المحققين بحث على البنات اللي كراوا الدار هذه عن طريق الاير بي ام بي، البنية اسمها سونغين هي من كوريا الجنوبية عمرها 28 سنة. البنات الزوز كوريات، الزوز جاوا لأوروبا باش يعديوا عطلة ومن بعد قرروا يستقروا في أنجلترا باش يكملوا قرايتهم. سونغ عديت العطلة في أنجلترا عجبها الجو فقررت تكمل قرايتها في لندن وكريت الدار اللي تلقات مقتولة فيها. أما جين فمشيت في الأول لفرنسا كانت تقرأ غادي وكانت كل يوم تقريبا تتواصل مع عائلتها. من بعد علمتهم اللي هي مسافرة لندن باش تعدي شهر تجرب إذا عجبها الجو باش تستقر، وقعدت في دار لقاتها على الاير بي ان بي. من بعد بفترة البنات الزوز أخبارهم تختفي على عائلاتهم اللي حاولوا يتصلوا بهم وشي استناوا حتى من بعد يبلغوا رسميا على اختفائهم. الغريب في القضية أنه رغم تشابه الظروف اللي قتلوا فيها البنات الاثنين ورغم النقاط المشتركة بيناتهم إلا أنهم ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. ثبتوا المحققين لقاهم لا صاحبات، لا يعرفوا بعضهم، لا عمرهم تقابلوا. المحققين استجوبوا عائلات الضحايا باش يعرفوا أكثر معلومات على حياتهم قبل الاختفاء، مثلاً شكون كانوا صحابهم، مع شكون يخرجوا، شكون يقابلوا. عائلة سونغ قالوا أنه بنتهم كان عندها أصحاب تخرج معهم، منهم صديق مقرب لها اسمه كين كيو سو. كين هذا عمره 31 سنة، هو داير اللي كرا لها الدار بما أنه هذيك خدمته، هو سمسار ديار الاربين بي، هو زادة من كوريا الجنوبية. عاش الحقيقة حياة صعيبة شوية وقت اللي كان في كوريا، هذاك علاش نقل لإنجلترا باش يحسن ظروفه المادية، وغاد يبدأ يقرأ ومن بعد بطل القراية وقعد يخدم كسمسار. وكيف نقلت سونغ لندن هو اللي كرا لها الدار، ومن وقتها ولاو أصحاب بما أنهم زوز كوريين. عائلة سونغ قالوا المحققين أنهم تواصلوا مع كين وسهلوا عليه، هو قال لهم أنا يا حسرة خرجت من الدار، وقتلوا لي هي باش تنقل لبلاصة أخرى وباش تقرأ بالأمارة إدارة الفنادق مانجمنت. اكتشفوا المحققين بعد بحث طويل باش يعمل أول منعرج حاسم في هذه القضية. البنات الزوز كان عندهم شخص مشترك يعرفوه اللي هو كيم. أصحاب جين أكدوا للمحققين أنه كيم كريت الدار اللي كانت تعيش فيها جين قبل ما تختفي، وقالوا أنهم كيف سألوها عليها قال لهم أي شافها، أما آخر مرة شافها وقتها جيها راجل الدار خرجت هي وياه، ومن وقتها ما شافهاش. جين ما مشيت مع حتى راجل، وسونغ ما مشيتش تقرا في بلاصة أخرى. المعلومات هذوما الاثنين الوحيد اللي قالهم هو كيم. هنا كان لازم على المحققين يلقاو سي كيم ويستجوبوه باش يعرفوا شنية علاقته باللي صار للبنات الاثنين. وهنا اكتشفوا أنه سافر لكندا باش يعدي عطلة. المحققين نجموا يتوصلوا الحبيبة كيم السابقة على الأقل، مازال كي انفصل عليها مشاو لها للدار باش يسألوها بعض الأسئلة. سألوها شوية عليه، وراوها تصويرة السكوتش اللي عليه رسومات الفنانين، سألوها اش تعرف في هالموضوع. وفجأة قلهم لحظة ايشك سيد المحقق، دخلت للدار بيت في الدار ورجعت، جبت الرولو كبير. قلت لهم وش هذا سكوتش اللي وريته لي؟ قلت لهم اللي هي شريته سكوتش هذا من مدة وكنت مخبيته، قالت ما استعملتوش، هو معناه تحفة فنية. أما فما طرف أو جزء منه ناقص، يعني نجم يكون كيم استعمله من غير ما هي تعرف. المحققين المرة هذه توجهوا للحسابات البنكية للبنات الزوز، كان عندهم شك حول أسباب قتلهم. اللي اكتشفوه أنه الفلوس قاعدة تجبد من حساباتهم البنكية حتى بعد وفاتهم. في واحدة من المرات تم سحب فلوس من كارتة ذيك اللي جبدوا بها فلوس في صراف آلي قريب من شركة لكراء السيارات، كارتة واحدة من البنات. حدس المحققين قال لهم أنه كيم حط جين في الفاليجة، من بعد مشي جبد فلوس بالكارتة متاعها وكري كرهبة من الشركة اللي بجنب الديستريبيوتور، والكرهبة ما يكون كان هي اللي سافر بها للمدينة اللي تبعد 4 سوايع اللي حط فيها الفليج. توجهوا المحققين لشركة الكراء بتاع الكرهب وسألوهم بنوفمبر وأكتوبر، فماشي واحد اسمه كين كري من عندكم كرهبة، اعطيونا قائمة الكينوات الكل. وفعلا لقاو أنه كين كاري من عندهم كرهبة عمل بها 1054 كيلومتر قبل ما يرجعها. المحققين هزوا الكرهبة اللي كراها كيم للتحليل في المال متاعها صندوق السيارة. سيتم العثور على آثار دم تطابقت تماماً مع دم جين. في المرحلة هذه اكتشفوا المحققين أنهم مش باش يستحقوا طلب تسليم الكيم من كندا على خاطر مازال كيف روح من العطلة وحده. أول ما وصل للمطار تم إلقاء القبض عليه وتوجهت له مباشرة تهمة القتل. كيم الحقيقة ما كانش متعاون مع المحققين جملة واحدة، ما حاب يعترف بشيء. هي حاجة يسألوا عليها يقول ما نعرفش، مشان خاطيني. بالنسبة للمحققين باقي عندهم سؤال، شنو هو الدافع من جرائم كين؟ بون ربما الفلوس، خاطر كان يتصرف قلنا في البطاقات البنكية متاع البنات، ولا الدافع الجنسي، خاطر الحقيقة الطب الشرعي ما نجمش يثبت هل فما اعتداء على هالبنات وإلا لا، رغم أن هن الاثنين تلقاو عاريات هذيك متفاهمين فيها. اكتشفوا المحققين أنه فما أكثر من شخص كريلهم كل ديار اختفوا، أما من غير جثة راك تعرف ما فماش جريمة. ما لقاوش جثث وبالتالي ما نجموش يربطوا اختفائهم بهو. مع هذا بالنسبة للمحققين كيم قاتل متسلسل يستمتع بالقتل وتعذيب ضحاياه. هذاك علاش كيف عمل القناع بالسكوتش البنات خلى كان عينيهم ظاهرة. علاش يخلي لهم في عينيهم ظاهرة؟ باش يحبهم يتفرجوا فيه وقت التعذيب. حتى بعد ما وصلت القضية للمحكمة كيم باقي مصر على عدم الكلام والاعتراف. مع ذلك عام 2003 سيتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.
1: المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: Billy Riot.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. النجم الرياضي الساحلي واصل تحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. حصة تمارين صباحية اليوم دارت في ملعب محمد معروف. آخر المنتدبين متوسط الميدان الدفاعي محمد سنقري في انتظار الإعلان على على مجموعة جديدة من المنتدبين مع تواصل غربلة الرصيد البشري. لجنة فضل النزاعات بالنجم الرياضي الساحلي أعلنت تحقيق المليار الثاني بفضل مساهمات جماهير النجم مع اقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 ملف حمزة جلاصي، لحد الآن تم جمع 166 مليون، والمبلغ المطلوب باش يتسكر الملف هو 281 مليون. في الانتظار الملف عدد 12 اللي يخص فوز البنزرتي وقيمته 75 مليون، وملف عدد 13 اللي يخص لسعد الدريدي وقيمته 150 ألف دينار. تركيبة الهيئة التسيرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة سيد جمال سقا رئيس الهيئة التسيرية، جمال السقا نائب رئيس، نزار الجمالي نائب رئيس، ناجي السخيري، كمال هلال بشكون كاتب عام، الأعضاء نبيل ترجمان، منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير، وأنيس المتب. نادي الرياضي الصفاقسي واصل تربصه في سوسة. حصة صباحية كانت مخصصة للأعداد البدني صارت في فلاز المونستير، بعد حصة مسائية للأمور الفنية في سوسة. الترتيب الكامل للإطار الفني الجديد لاتحاد بنقردان، سفيان الحدوسي مدرب أول، بسام جراجة مساعد مدرب، أشرف المغربي معد بدني، علي المفتاحي مدرب حراس، كريم الرزقي محلل أداء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن تاريخ 6 اوت موعد سحب قرعة الادوار التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. 4 فرق في المسابقة، الترجي الافريقي في مسابقة دوري ابطال افريقيا، نادي الرياضي الصفاقسي وترجي رجيس في مسابقة كاس الكاف. الرابطة الوطنية لكرة اليد اعلنت انه سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لبطولة النخبة لكرة اليد، باش يكون نهار الاربعاء 5 اوت بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة. رسميا الفيفا يختار هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيس كابرال في مرمى الأرجنتين أجمل وأحسن هدف في المونديال. الهدف تسجل في الوقت الإضافي الأول في الدقيقة 103. كابرال كان راوغ مدافع الأرجنتينك ماك أليستير، وبتصويبة قوية جانبية سجل هدف التعادل في مرمى الأرجنتين، لكن في النهاية الأرجنتين فازت على الرأس الأخضر 3-2. رسميا زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات، يتواصل المونديال 2030. أول مباراة رسمية لزيدان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي باش تكون في دوري الأمم الأوروبية ضد المنتخب التركي يوم 15 سبتمبر، بعد بلجيكا يوم 28 سبتمبر، وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر ضد المنتخب الإيطالي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jawel Sport avec l'équipe Sport.

0: من الأربعاء في المكان
1: من ما بيستعطين للأربعاء
0: فرسك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: ساعتين وسبعة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعه. سويتين من زمان, سويتين من الموسيقى, من الفقرات المتنوعه كما عودناكم, ميتيو دي بلاج والتوقعات الشويه للشواطئ التونسيه, سينو زاده كوكتيل صيفي, ماتيو بارتندر سامر ميكس وجو غنيه الصيف في ميكس يعمل 66 كيف السما ستار زاده فنان نكلموه شوفوا كيفاش يعدي في الصيفيه بتاعو. ما تنساوش البونيمور زاده اليوم مع الدكتوره هدى صغير. تحيه ليكيب الكل, غازي خليل في الاعداد والتقديم, جينا رحومه في الاخراج, نرجس قلاله في الديجيتال. بونسوار على السلامه يا جماعه. صافا يلا نبداو مع عمرو دياب. الا هي

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: Publicité.

0: météo des plages.
1: ساعتين و 27 دقيقة موعدكم مع التوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية. رحبوا بكم الكل في ميتيو دي بلاج. مازلنا في باراسول حتى للأربعة. إذا قعدت برمج في غطسة بحبيحة هكا وتفرشيكا مزيانة على شلي تعرف درجة حرارة الشواطئ التونسية. والبداية مع شواطئ السواحل الشرقية، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، ورجيش 32 درجة، الشابة 30 درجة، بالنسبة للشمال الغربي تبرقة 30 درجة، رسنجلة، سيدي سالم وريمال 31 درجة، سيدي علي المكي 30 درجة، ونمشي لخليج تونس، رواد وقمر 32 درجة، المرسى 31 درجة، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان 32 درجة، وخليج الحمامات أسخن شوية، الهوارية 31 درجة، حمام الغزاز 32 درجة، قليبية 33 درجة، قربة 32 درجة، الحمامات 31 درجة، خليج جابس، الشفار 31 درجة، جابس وجربة 32 درجة، وجرجيس 33 درجة. صح عليكم الكل، انت وين تحب تعوم؟ يلا عوم معنا بالموزيكا بالغناية الحلوة في باراسول. يسرى محنوش غنوا معنا.

0: الساعتين و42 دقيقة رجعنا معكم من جديد ديما في باراسول بالموسيقى الحلوة اللي كنتوا تسمعوا فيها. سمعنا سعد المجرد محمد رمضان الحبيبة ديالي غناية مزيانة برشا قاعدة تلقى في نجاحات كبيرة سينو زادا ديو مزيان برشا اللي سمعتوه معنا. احنا مازلنا مع الموسيقى مازلنا زادا مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم في ساعتنا الثانية الرونديفو مع البونيمور مع الدكتورة هدى صغير. اليوم باش نحكيو على العلاقات الصيفية, علاقات عابرة, علاقات نجم تقعد ولا لا, هذا اللي باش تعرفوه معنا في الساعة الثانية. ما تنسوش سما ميكس موعدكم مع الموسيقى مع برشا غنيات في جو التسعينات. نمشيو توت سويت لتفرشيكا
1: كوكتيل صيفي
0: تفرشيكا تكون مع الكوكتيل الصيفي مع تيوا بارتندر معنا في المباشر. تيوا اهلا وسهلا, مرحبا.
2: مرحبا غازي, مرحبا مستمعي جوال افام.
0: صافا؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. الموكا لاتي اليوم عندنا هكا موكا ايست,
2: عندنا موكا ايست لاتي للزاماتور تاع شوكولا والكافي مع بعضهم, باش نعملوا الميكس تاع الكافي والشوكولا.
0: جو
2: باش نعملوا ديغرادي, باش نعملوا ديغراداسيون تاعنا, اما باش نخدموا دو فاريتي, باش نخدموا اما الليزاماتور تاع الشوكولا اللي يحبوها الحلوه اللي فيها برشا سكر نجموا يخدموا بالسيرو, اذا كان اللي يحبوا يخدموا بالشوكولا نوار والا بالكاكاو ينجموا يخلطوا ميثود اخرى مش نعطيوها لهم بالانتر. مش ناخذوا من الاول, مش ناخذوا 30 ml تاع شوكولا سيرو شوكولا, نحطوهم في الكاس, نحطوا عليهم غلاسون, ينجم يكون غلاسون كعب ولا كراش ايس يعني غلاسون مهروش, نحطوا في الكاش, نزيدوا معه الحليب, ومش ناخذوا دوبل اكسبريس, دوبل اسبريسو, مش ناخذوا انتنسيتي عاليه شوي مش تكون القوه نتاعها, مش يكون الميكس تاعنا القوي, القهوه مش ما يوليش قهوه دومينونت ولا شوكولا دومينونت.
0: ما تكونش
2: نخلطوا, نجموا نعملوا ديكوراسيون تاعنا, نعملوا كريمه فويتي وكريم شونتيي, سينو نجم ندخل في نبقى في الكونسيبت تاع الشوكولا نعمل موس شوكولا. الميثود الثانية نجم نخدم ناخذ بودر كاكاو 30 غرام تاع بودر كاكاو, نزيدوا عليه شوية ماء سخون, نمكسيوهم مع بعضهم مش عاطيني تكستور باهية, ناخذ صوص شوكولا نحطوه على البوردور تاع الكاس مش عارف لنا الزينة, من بعد مش نحطوا الحليب ولا الحليب لول, نحطوا عليه الجلاسون مش نحطوا عليه ام الاكسبريس, ومن بعد نحطوا الميكس اللي عملناه بالبودر كاكاو مش نحطوه من فوق, شوي عندنا شوكولا بودر كاكاو من فوق تحته القهوه وبعده الحليب, نجموا نزينوا بموس شوكولا ولا كريمه فويتي ويشربوا صحه وبالشفاء.
0: يعطيك صحه يا تيوا, ميرسي بوكو, تحيه كبيره ليك. هذا هو الكوكتيل الصيفي لليوم, جينيفر لوبيز, لوف دونت كوست ثينك.

0: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي، حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
1: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي، الوالد قبل ما يتوفى، خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. ماني ساهل بكل مختلفة تماما، مش هذا حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديته إيدي عمل لي هيك صفحني، مش هي تعرف دختل أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري، قلت له بطلت
2: مروح
1: ما تحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وباش تروح وفشلت، توا يا ترجع استياء يا ترجع في الليجون تاع ليدوار وهذيك حدك. أنا مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
3: وين وك الكتاب؟
2: شو أحمد العجلان؟
1: الجواب بالعربي إن شاء الله، مش قاعد نحضر في نسخة بالعربي.

0: سامي ثم سيستم، أنا مش تابع سيستم. لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترنا. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري، خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
1: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
0: شكرا لمرتي.
1: كلمة فما ربي،
0: المسؤول في الجامعة، والسيد اللي خل الأمانة، اللي وقف معايا واللي كذا، والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي، معناها حب نقول لهم شكرا.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جولة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.
3: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
4: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
6: إلى هذا الموجز الإخباري، جرت مكالمة هاتفية ظهر هذا اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. تم التعرض خلال هذا الاتصال الهاتفي لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس المصري لزيارة تونس في أقرب الأجل. شدد الرئيس المصري على تضامن مصر مع بلادنا في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات واسعة، مؤكدا استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد، والحرص على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين الشقيقين. مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة، مشروعا لتحديث الشركة يهدف إلى الرفع من قدراتها الانتاجية واستعادة نسق الانتاج من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إدارته لديها الآن موقف قوي جدا تجاه إيران، وذلك في تعليق له على سير المفاوضات الحالية لتجنب المزيد من التصعيد بين الطرفين. الأرصاد الجوية الأوروبية أن تضرب موجات حر جديدة غرب أوروبا هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في كل من فرنسا اعتبارا من هذا اليوم، وأيضا في إسبانيا اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الإسباني إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة تماما للسيطرة على الحرائق المشتعلة غرب العاصمة مدريد. وفي فرنسا تتركز الجهود على الحريق القريب من مدينة بوردو، حيث أعلنت أجهزة الإطفاء أن الحريق لم يشهد أي اتساع خلال الليلة الماضية، إذ تمكنت من التعامل مع عدد من البؤر المشتعلة مجددا. مجاز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: موج مع الموجة.
8: تسمعوا من الاثنين للأربعة في المكان من ما بيستعطين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة.

0: فاسبوك نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه نسل كل وقت هذا باش نحكيوا على التظاهرات الصيفيه ونمشيوا لولايه المنستير نحكيوا على تظاهره فنون العرائس على شاطئ روسبينا. هذه الدوره الثالثه انطلقت نهار 26 ومتواصله لليوم في ساحه مرجانة بالمنستير قرب مفترق مارينا. سعداء جدا باستقبال السيدة أميرة البكوش مديرة المركب الثقافي بالمنستير. أهلا وسهلا مدام أميرة، مرحبا.
1: مساء النور سي غازي وشكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في مركبة فنون العرائس على شاطئ روسبينا في دورتها الثالثة.
0: نعم يعطيك الصحة، أنت زاد على قبول دعوتنا. هي الدورة الثالثة، أكيد الدورة وراء دورة، البرمجة قاعدة تتنوع، المجهود قاعد يكبر، المشاركات زادة قاعدة تكبر. خلينا نحطوا ساعة التظاهرة في إطارها، كيفاش انطلقت الدورة الثالثة السنة بما أنكم أنتم بديتوا البارحة الأولى نهار 26؟
1: فنون العرائس على شاطئ روسبينا وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالمنستير بالشراكة مع المركب السياحي مركز الوطني فنون العرائس فضاء روسبينا. الحقيقة كان افتتاح ياسر مزيان، تلق بكرنفال نهار لحد 26 كرنفال العرائس الضخمة ومعهم زاد كرنفال المركز الوطني لفنون العرائس باراد دو كلون. انطلق من المركب السياحي وصولا إلى ساحة مرجانة. الحقيقة كان معاه وفد غفير من الجمهور، فما تفاعل كبير، ترى صغيرات ترى مختلف الشرائح العمرية، فما تعطش للعروض للثقافة للتفرهيد، معناها ترى بالحق العباد متعطش الحاجات كي من هكا. ومن بعد انطلق عرض النهار الاول كان عرض للدماء، عرض ماني عرض عرائسي الأميرة النائمة كان موجودة معانا لفضاء روسبينا ياسر مزيان، معناها بالحق كان عرض كان صغيرات منتبهين، معناها حبينا زادا نحاولوا نعرفوهم برشا فنون معناها من العرائس هذو، خاطر فما فنون، فما عرائس الطاولة، فما عرائس اللي معناها العرائس الماروطة، معناها فما مختلف الأنواع العرائس معناها القوم، حاولنا ننوعوا في العروض كل عرض يكتشفوا منه نوع من العرائس. وكذلك كانوا الورشات زادة، كانت عنا فورشة الرسكلة والتدوير وورشة صنع عروسة الماروطة، هذو ما كانوا معناها ديما نحاولوا شرسخوا فيهم السلوك البيئي، هما هدفهم معناها نجمعوا كل القوارير البلاستيكية ونصنعوا منهم عروسة، معناها شو معناها كيفاش نوصفوا خامات بسيطة ونحاولوا معناها نقوموا باستثمارها في أعمال فنية. هذا حبينا نوريهم من الورشات اللي انطلقت نهار الاثنين وتواصلت اليوم. العرض البارح هذا كان عرض كاريتا لإنتاج دار بابا بسوسة، كان زاد عرض مزيان برشا لغايته لهدف معناها البيئي، فيه عبرة في معناها كيفاش ما نلقيوش الفضلات في الشاطئ بما أن في موسم البحر. وهذا هو اليوم إن شاء الله باش يكون عرض الاختتام كذلك كالعادة بعرض تحت كل عرائس الثمانية مع رباب بن محمد، ومن بعد باش يكون عرض خيال جميل محمد لحوة دي الطريقة عن العروسة التكلم الباطني. كل نهار فما عرض جديد والورشات تتواصلوا على نهارين، واليوم إن شاء الله باش يكون الاختتام إن شاء الله بالعرض هذا خيال جميل كالعادة في ساحة مرجانة. وحاولنا نخرجوا من فضاء المركب الثقافي ونتفاعلوا أكثر مع الجمهور ونخرجوا له، معنا نمشيوا أحنا للجمهور، ولقينا بالحق صدى كبير، معنا التظاهرة صدى كبير ومعنا مست برشا شرائح عمورية. الحقيقة معنا كان حضور فاق التوقعات بصراحة، من حاجة مزيانة برشا. إن شاء الله عام الجاي يكون إن شاء الله العروض تكون معناها عروض تولي دولية، علاش لا تكون عنا عروض من برا، معناها راهو التظاهر معناها اللاقية معناها بالحق استقبلت برشا عباد، حتى صغيرات اليوم على الشط القرعية في الورشات الحقيقة كانوا ورشات الحقيقة ياسر مزيانين يجيو معناها كل واحد يجيب مثلا القاروره نتاعه البلاستيكيه ويردها عروسه، ولا عملوا كل عملوا زاد عملوا الأقلق وعاموا مشاو عاموا بيه في البحر. معناه حاجات وصفوها محلاهم حاجات مزيانين، زاد ان شاء الله اليوم زاد تكون معناها العرض مزيان ومرحبا بيهم الناس الكل في ساحة مرجانة، عرض خيال جميل. الموعد ان شاء الله 8 متاع الليل، ويعطيكم الصحة
0: ان شاء الله يعيشك مدام أميرة. لكن حبيت نسأل شوية على الامكانيات، امكانيات متوفرة، مستحقين اكثر تشجيع اكثر دعم بالنسبة للتظاهرات؟
1: احنا وسعنا الشراكات
0: حتى لأصحاب الشركات ولا المؤسسات ولا رجال الأعمال في المنستير ولا في الساحل، خلي تزيد التظاهرات
1: ان شاء الله. علاش ليه تكون عام جي اكثر شراكات؟ معناه باش نزيد ونكبروا اكثر في التظاهرة، مش 3 أيام كهو مثلا نولي واحد، حتى 5 أيام 6 أيام الحقيقة، معناه تكون اكثر، تزيد اكثر اشعاع واكثر عروض تولي معناها موجودة، من عروض كبيرة. خاطر عندنا برشا عروض مزيانين لهنا في تونس، عندنا برشا عروض رئيسية، انتاجات ياسر مزيانة وياسر معناها فيهم عبرة، كل عرض معناها تلقى فيه عبرة، خاصة تو احنا نحكيه على البيئة وعلى السلوك البيئي، ومعناها عند الصغيرات نحاولوا نزرعوا فيهم على السلوك هذا من الصغرى، فهمت؟ خاصة واحنا تو في الشاطئ، كل حد معناها يلزم ينظف الشاطئ قبل مش تعوم وتروح، لا ينظف البلاصة اللي قعدت فيها وتعوم. مرحبا بكم الناس الكل، هذا هو معناها في شنو حبينا. ان شاء الله الشراكات عام الجاي تكون اكثر، ويكونوا اكثر عروض مزيانين واكثر ورشات، وهذا هو.
0: واليوم نحكي على تظاهرة، وإن شاء الله عام الجاي ولا اللي بعده نحكي على مهرجان كامل، مهرجان فنون الأعراس على شاطئ روسبينا. حب نشكرك برشا مدام أميرة بكوش، شكرا ليك زادة، وإن شاء الله ربي يوفقك. تحية ليك وللفريق اللي معك الكل.
1: شكرا عايشك. شكرا
0: يلا نمشي للموسيقى مع كاردي بي، I like it too sweet.

0: موج مع الموجة. نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوار فيم. فقرتنا المتنوعة الكل كما كنا بكري شوية مع الكوكتيل صيفي الميتيو دي بلاج السامميكس وغنية الصيف ديما جوكم أحلى جو. حكينا بكري شوية على تظاهرات فنون العرس في المنستير. ما زلنا باش نحكيو على زادة نصائح مهمة تهمكم انتوما وين ما تكونوا معنا في الصيفية هذية. اليوم باش نحكيو زادة على موضوع مزيان برشا اختار متعلق بالصيف هكا على جو الفاكونس على جو العطلة الصيفية. موضوع اليوم هو كيفاش العلاقات الصيفية نجم تكون علاقات تقعد وإلا علاقات عابرة علاقات موسمية. إذا تعرف شكون في الصيف تنجم تكمل معاه على طول ولا على طول العام ولا هكا حياتك الكل وإلا ليه هكا جوست في فاكونس مثلا في ظروف معينة. هذا اللي باش نعرفوه مع المختصة رقم واحد الدكتورة هدى صغير سبيسياليست نمبر وان بسيكولوج بسيكاناليست وبسيكوثيرابوت هيبنوثيرابوت زادا ماتر براتيسيان. أهلا وسهلا دكتورة هدى. مرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهري فامي الكل.
0: شنحويلك سافا؟ سافا
1: تخي بيان. وانت شنحويلك تحت
0: الباراسول؟ لاباس لاباس سافا
1: صافا شوية رويح لاباس.
0: هاي باهي النسمة باهية
1: النسمة باهية. العلاقات الصيفية الصيف هو بطبيعة النهار يطويل العباد تبدا ناخذ راحتها القلوب تتحل شوية وأكثرية الوقت المدة تاع العطلة الصيفية نعملوا اتصالات جدد صحاب جدد على البحر عبد اللي تنجم تتعرف عليه في فواياج فما قصة حب زادة اللي تنجم تبدا هكاك من غير ما تتخيلها. والسؤال كما قلت يا غازي اللي يرجع ديما اسكو العلاقة هذه باش تدوم اي ولا لا كاين معناتها القيمة تاع العلاقة مربوطة بالوقت. فما نظرة أخرى اللي يزن نعرفه اللي أكثرية الوقت لجيعة جيم الخيال الخيال اللي نستخيله اللي السعادة نجم جينا بعد المستقبل. معناتها أنا باش نكون سعيد كان الشخص هذا باش يقعد معايا حياتي كاملة ولا عام ولا ستة شهور ما نعرفش. أكثرية الوقت نحبوا نستملكوا التجربة نحبوا نشدوها نحبوا هدوها لكن الدنيا ما تمشيش هكا. الحاجة الوحيدة اللي نكسبوها هي الوقت الحاضر وقت اللي نتعرفوا على شخص في الصيف المطالب تاعنا ديريكت يبدأ يبني فيها حكاية اسكو باش يكلمني اسكو باش نقعدوا صحاب اسكو باش نزيدوا نخرجوا مع بعضنا ايه مخنا ديجا قاعد في المستقبل ننسيو اللي ساعات مع تنزيم الحياة موجودة في اللي قاعد يصير في الوقت الحاضر في البقعة اللي نحن فيها وقت اللي نبداو موجودين 100% في الوقت الحاضر كل علاقة اللي جديدة باش تتربط باش تولي كل هدية مش على خاطر باش نقولوا باش دوم ما على خاطر تبدل فينا أي شخص اللي باش نقابله باش يزيدنا حاجة باش يبدل فينا حاجة باش يخلينا نخمو في حاجات جدد. فما عبيد اللي هي تتعدى في حياتنا سواعة ساعات هكا ساعتين وفي الساعتين هذيك باش تقعد معناتها تتفكر الشخص هذيك وتقعد تتفكر الكلام بتاعه بسيمة في الوقت المناسب تخلي معناتها قلبك يتحل تخلي ضحكة تترسم على وجهك نظرة إيجابية في الأوقات اللي أنت تستحقها باش تخلي مع هذا البصمة بتاعها سيف وعام وستة سنين اللي قدام. دونك نحن تعلمنا نقيس النجاح بتاع العلاقات بالوقت اللي هي تدوم لكن معناتها في العلم النفس نقيسها بطريقة أخرى. ساعات فما علاقات اللي هي تقعد 20 سنة وتبدأ توكسيك وساعات علاقة اللي هي تقعد نهارين تبدل لك حياتك الكل انت وكيفاش صرحت روحك باش تعيشها داخليا. السيب هو اشتي يعلمنا يعلمنا اللي ما فما شيء دو او فيه تو معتها كسخانة الكبيرة مشت العطلة عندك بها باش توفى ما عادش باش نجمو نعوم. مي لكن حتى حد ما يقول لك ما عشناش الصيف عشناه شطو الصيف السنة عشناه بالكدي دونك علاش ماشي في بالك إلى علاقة يلزم تقعد في طويل المدة باش تكون مهمة أي شخص مقابلوه كي المراية ينجم يحيي مشاعر ينجم يحيي ثقة الثقة في النفس احترام ذاتك السعادة القدرة بتاع المحبة ويلزم زادا نحطوا الضوء على الحاجات الإيجابية اللي باش تاخذها في العلاقة هذيك وساعتها بدي يجي باش يعلمك درس اللي هو بالك معناتها في في وقت اللي يصير يوجعك لكن معناتها يعلمك على شنو يلزمك تخدم وقت اللي نبداو موجودين في البقعة اللي نحن فيها في الوقت الحاضر من لوجوش ومن سهلوش رواحنا شنو الاخر باش يضيف لي ولا باش يزيد نبداو 100% معاه وعايشين السعادة تامة على خاطر مانيش قاعدين نضغطوا عليها العلاقة هذه دونك طلعت بسروحك اسكو باش تدوم اسروحك شنو العبد هذا قاعد يزيد لي شنو المشاعر الإيجابية ولا المشاعر تكور اللي أنا قاعدة نحس وقاعدة نمر بيهم توا مثل وش تشد اللحظة بتاع السعادة عيشها 100% والعبد دو توت فاسون اللي مهم ليك كلك سوا طويل المدة وطويلة العلاقة باش تقعد ديما تتفكره وتعيش معاه في قلبك
0: ولا يعطيك الصحة ميرسي بوكو شكرا لك دكتورة تحية كبيرة أدما إن شاء الله باي باي يلا احنا نكملوا رانديفو باراسول لليوم ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا تحيه ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سمية صغير في الاخراج ياسمين جديدي في الديجيتال الرحله مازالت متواصله بعد شويه موجز اخبار الاربعاء وبعدها يكون المواد مع بايلا مع سنه مهني بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا وفي الامان باي باي

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير النقل رشيد عامري ونائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار اللجان الفنية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة وبحث سبل إعداد برامج للتعاون وتبادل الخبرات خاصة في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات إلى جانب تعزيز الربط عبر شبكات نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين. كما شدد خلال لقاء جمعهما اليوم على أهمية دعم التعاون الثنائي وإرساء شراكات استراتيجية في مجالات النقل واللوجستيك بما يواكب مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين ويسهم في دعم المبادلات التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين. أيضا استعرض وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل هذا اليوم واقع التعاون التونسي الإيطالي في مختلف مجالات النقل معربين عن تطلعهما إلى مزيد تطويره تجسيدا للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها ولا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم على أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهيكلها وصفحاتها الرسمية. وزارة التعليم العالي حذرت في المقابل من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها. ونشرت أيضا الوزارة القائمة الرسمية والسارية المفعول لمؤسسات التعليم العالي الخاصة المخول لها تأمين التكوين في المجال الهندسي والتي تضم 25 مؤسسة موزعة على عدد من ولايات الجمهورية من بينها تونس وسوسة وصفاقس والمنستير ونابل ونفطة وكرتاج. دولياً قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن السلطات الإسرائيلية نفذت أكثر من 3600 اعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بينهم نساء وأطفال والمئات في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2026. ختاما بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم سبل تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز. موجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
3: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Baila.
1: Baila.
2: دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا. غونديفو متجدد ديما من بايلة بتاريخ اليوم 3-28 جويلية 2026. رافقكم فيه حتى للسبعة نتاع العشية. أخبار، متابعات وتصريحات حصرية باش ترقبها اليوم في بايلة في علاقة مباشرة بأبرز التظاهرات والسهرات الصيفية في إطار المهرجانات الدولية والمحلية. إن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب الكل. إن شاء الله تتونسوا معنا وين اخترتوا باش تتابعونا وتسمعونا في ديناميكية وحركية بديت هكية بشوية بشوية تكون موجودة. دونك كل واحد والوجهة متاعه، كل واحد وأموره، كل واحد والريتم متاعه، كل واحد والمود زادة متاعه. هذك علاش نقول لكم إن شاء الله تتونسوا ديما معنا طيلة المشوار هذا. اليوم ترافقنا ياسمين جديدي في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. والبداية دي ما تكون بالموسيقى، وأحلى موسيقى تسمعها على جوهرة فيلم.

0: Baila.
1: Baila. تكون بتاريخ اليوم 28 جويليا 2026 بطبيعة على إيقاع المهرجانات الصيفية الدولية. اخترني لكم الحقيقة كوليكسيون ولا سيليكسيون تاع أبرز السهرات اللي تنجموا تتابعوها الليلة، وما زال عندكم الوقت بيان سور وتنجموا تلتحقوا بأي سبكتاكل انتوما تحبوه. خليني البداية تكون بالدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي ما زال متواصل حتى 13 أوت 2026. العرض باش يكون الليلة من كوبا تحديدا مع فرقة The Buena Vista Orchestra، دونك أجواء مختلفة تماما على سهرة البارح وتوا نرجع لها بعد شوية. سهرية البارح نمشي بيكم للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي يتواصل زيدا حتى 19 أوت، وسهرية الليلة سهرية الفنانة التونسية يسرى محنوش اللي هي أمام شبابيك مغلقة القروحة اليوم قدام جماهير قرطاج. الدورة 53 من مهرجان المستير اللي يتواصل 18 أوت، عرض مسرحية بامبينو للمخرج بسام الحمراوي. الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا اللي يتواصل حتى 6 أوت، عرض مسرحية بابا نويل للمخرج صابر محمد صابر الوسليتي. الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي يتواصل حتى 5 أوت، عرض الراب الليلة مع الفنان كازو. الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي الملوف والموسيقى العربية التقليدية باش يتواصل حتى 30 جويليا، والليلة سهرية الفنان التونسي محمد جبالي. نمشي بكم السليانة الفعالية الدورة 49 من مهرجان سليانة الدولي لعرض الليلة التونسي تحت عنوان سينوج. الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا اللي يتواصل حتى 2 أوت، سهرة فنية مع الحبيب الشنكوي وعاطف نور اللقب الفني أو الاسم الفني متاعو الكينج. نمشي بكم للدورة الثانية من المهرجان الصيفي بماتر ببنزرت اللي يتواصل حتى 31 جويليا، العرض من الليلة بش يكون مع السينما وأجواء السينما التونسية. ونختم بالدورة 37 لمهرجان للمهرجان الدولي الفروسية ببنجردين اللي يتواصل حتى الغرة أوت، السهرة الليلة أباغ عروض الفروسية اللي تتواصل يعني من 5 متاع العشية حتى 9 متاع الليل، باش تكون السهرة فنية للفنان خالد إكعيب. هذا شنو اخترنا لكم الليلة بالنسبة لسهريات في أبرز المهرجانات الصيفية، ولكم الاختيار بطبيعة شنو تحبوا تتبعوا. احنا بعد شوية باش نرجع بكم لأجواء الحمامات الليلة اللي كانت أجواء مميزة جدا وحضور جماهيري قياسي في سهرة تونسية. مع شكون وشنو كانت الأجواء؟ أدق التفاصيل تلقاها بعد لحظات.

0: baila.
1: Baila. رجعنا لكم باش نحكيو على المهرجان اللي اختار شعاره عام سنة ذاكرة تعيش. نحكيو على دورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، دورة استثنائية إلى حد الآن ونجاح لعدد كبير من السهرات، والنجاح لا يقاس فقط بحضور الجماهير بل يقاس بالصيت أو الحاجة والفيدباك اللي تنجم تعملوا السهرة هذيك في المواقع، في الصحافة الإلكترونية اللي تعنى بأخبار الفن والفنانين، وخصوصا زادة بالنجاح التقني. زادة حتى هو عنده دور الديكور، يعني كلها هي عناصر تكون متداخلة باش نحكيه على عرض ناجح. لكن زادة وقت اللي الجمهور يكون حاضر بأعداد قياسية مقارنة بسهرات أخرى، وتغص المدارج بحضور العبيد وبحضور التوينسة وغير التوينسة الحقيقة من جنسيات مختلفة باش يتبعوا سهرية البارحة اللي كانت ليلة استثنائية مع نوردو في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، وين كان فما لقاء بين برشا عناصر، أولهم الطاقة، وهي طاقة رهيبة جدا عند نوردو ما شاء الله عليه وربي يحميه بيان سور، من كارتاج الى الحمامات، الايقاع، الاضاءه، تقنيه الصوت، الجمهور اللي زاد كان حاضر من خلال مشاركته بالفعل اللي هو كان عنصر اساسي للجمهور البارح في سهريه الحمامات. قاعدين نتابعوا معنا على جوهرة فيم تي في كواليس السهريه، التحضيرات، البروفيت اللي قام بها نوردو اخر وقت مع المجموعه، دونك المجموعه الموسيقيه الكل بيان سور. ديما كل الشكر موصول لليكيب ديجيتال اي كوميونيكاسيون تاع الفستيفال اللي هي مهرجان الحمامات الدولي، شكرا لهم على الحرفيه العاليه زادة في تامين كل النشرات اليوميه، واحنا على تواصل يومي تقريبا، فيعطيهم الصحه على المجهود الكبير هذايا. دونك سهريه نوردو سهريه استثنائيه بعد التعليق اللي كانت ممكن على ممكن حضور نوردو في مهرجان كارتاج اللي كانت زادة سهره ناجحه جدا، لكن برشا منكم تعرفوا مش الناس الكل يعجبهم كل شيء، وديما كي تبدا فما حويجه ناجحه ومزيانه يحبونا نقولوا كل كوتي الاخرى شبيه لبس هكا وشبيه لبس مرايه شمس هكا وشبيه، راهو هذيك الكل يدخل في التصور الفني اللي عند الفنان، هذيك ستيلو، هذيك الموندو نتاعو، هذيك جو، هذيك الريشه نتاعو اذا نجم نقولوا. دونك نوردو فاجأ جمهور الحمامات البارح باناقه الحقيقه وحضور جميل جدا، ما نجم كان نهنيه مره اخرى على الاختيارات هذيا، ما نجم كان نهنيه على نجاح الحفل هذيا، وصحه على الجمهور اللي كان حاضر البارح في الحمامات وحضر سهريه ياسر مزيانه. وتعرفوا من أبرز الخصوصيات اللي موجودة في مسرح الحمامات اللي هي خصوصية القرب بين الفنان، يعني بين الركح وبين المدارج متاع الجماهير، يعني فقط بعض الأمتار، وذي اللي يخلي فما طابع الحقيقة ياسر سبيسيال بالمسرح هذي، يعني مش كيما كارتاج، مش كيما بنزرت، مش كيما أسفاقس، يعني تكون فما مسافة وفما علو يعني للركح، لكن المرة هذي نلقاو فما قرب جميل جدا، خلى فما تفاعل متواصل بين الجمهور اللي مش موجود في في الأمامية بركة، يعني القرب هذيك يخلي الجمهور يحتضن الفنان ويحتضن الركح بصفة عامة. شفنا وليدات صغيرات طلعوا سلموا على نوردو، شفنا تفاعل كبير برشا، شفنا احترام كبير برشا من عند نوردو لجمهوره، ونتصور الناس الكل باش تحكي وتحكي ديجا في مواقع التواصل الاجتماعي على السهرية هذيا. الأهم هي النقطة الإعلامية اللي قام بها الفنان نوردو بعد ما وفات الحفلة. بيان سور زميلتنا روضة العليقي حاضرة وكان قدم لنا التصريح هذيا في علاقة ببعض النقاط اللي ممكن أثارت الجدل حول سهرة كارتاج وحضور الفنانة اللي شاركته في آخر ديو غنائي ليه. بيان سور هو علق على النقطة هذية، أما زادة ود جمهور الحمامات ومتابعين على جوهرة فام وجوهرة فام تي في بسكوب اللي هو في علاقة بالتمثيل والاتصالات مع واحد من أبرز النجوم العرب من مصر تحديدا للمشاركة في مسلسل رمضاني. دونك نسمعوه تو سويت باش يحكي على الحفلة، باش يحكي على مشاركة رحمة معه في كارتاج، باش يحكي زيادة على يارا والحضور في الدراما الرمضانية.
2: الحقيقة فرحان برشا برشا بمحبة ناسي، الحمد لله العمارة كل كانت موجودة وكانت حاضرة وتغني معايا كلمة بكلمة، حافظين أغنية الكل، حتى أغنية الجدد حافظينهم الكل. ما تنجم تكون كان نقطة إيجابية باش مروان يزيد يخدم على روحه ويزيد يكون صادق أكثر في خدمته، يتعب أكثر وكهو دفع عمك يسمو سولد أوت في مهرجان يفرحوا. الحقيقة أنا نخاف برشا، لخاطر كما قلت لكم مسؤولية كبيرة أنه سولد أوت قبل بيامات ديجا شاز وفيه قبل بجمعتين، ما نخاف، خوف الحقيقة، خوف كبير ومسؤولية كبيرة. أنا التوى اللي حد هذه الساعة قاعد نشوف كان الحاجات الباهية اللي صاروا في كارتاج، نعاودوا نرجعوا كارتاج مثال شلول، نعاودوا نرجعوا كارتاج اللي صاروا كارتاج التوا، قاعد نشوف كان في اللي فيديو المزيانين الباهين ورحمة تغني والزعيم زاد باش ما ننساهوش يغني وجا وشرفني، حاجة تشرفني الحقيقة وفرحان بجاية رحمة، فرحان أكثر واحد في العالم أنا بجاية رحمة وجاية الزعيم. نتصور التوانسة كل عرفوا رحمة بغنية سري وقعنا، عارفوا ايش بالمهرجانات اثنين راو مش اوبليجي اللي يغني في المهرجان يكون بي ولا عليه، فنانين كبار غنوا في المهرجانات وبداوا بالمهرجانات وبداوا بالكباريات ورحمه راو رحمه محسن ابار انها فنانه صوت وانسانه، وانا الحقيقه خلطتها يعني ما خلتهاش برشا، ما مريت منها كان الخير الحقيقه، انسانه متخلقه متربيه تحب خدمتها تحب التوانسه، فرحت برشا كي قلت لها رحمة نفرح كي تكون موجودة معايا الحقيقة، فرحت برشا وقلت لي شرف لي أنا أني يكون موجودة في مهرجان كارتاج، وحتى سيرسان ما شفنا من رحمة كان الخير، ما شفته منها كان الخير، نتصور غنات أدات زادت خذت بخاطر الجمهور الغنات اللي حافظينهم غناتهم محترمة سيرسان وكام ويارا راو كما انا نزيدها كما هي زادت تزيدني، فهمت في كارياري فهمت صوت واحساس رائع وغنياتها ناجحين والعالم العربي كل معناها حافظينهم وعامله برشا هيتات. كلمتها وحكينا مع بعضنا على الانستغرام، قلت لها ان شاء الله ربي يوفقك ومحلاها ميساجك وافيك بليزير اني يكون موجود معاك في لحن ولا في غنيه كامله وكا. كلمني احمد العوضي بعث لي ميساج وقال لي تشرفني في المسلسل ان شاء الله رمضاني باش يتعدى في مصر ان شاء الله وباش يكون بطوله ان شاء الله وهذه سكوب لولين.
1: دونك فوالا نحضروا روحنا ان شاء الله في مسلسل رمضاني بطوله نوردو علاش ليه مع سلسله ولا مجموعه من النجوم العرب، ان شاء الله ربي يوفقوا واحنا في الانتظار بيان سور لكل المفاجات المزينه اللي تخلي الاسماء التونسيه عاليه في العالم العربي وتلتحق من النجوميه. مشوارنا مازال متواصل في بايله حتى للسبعه نتاع العشيه، مكملين معاكم الغونديفو مستمعينا بالموزيكا توت سويت، وبعد شويه باش يكون الموعد مع زملائنا من قسم الاخبار في تحرير وتقديم النشرة الاقتصادية على موجتا البزنس نيوز.

0: النفريات والبرموات مزروبة على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة
1: بليسيتي. Business News.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أعلنت بورصة تونس هذا اليوم الثلاثاء تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تيونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 3.7 من النظام الداخلي للتداول في البورصة. وأوضحت البورصة في بلاغ وجهته إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم أيضا أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة ب3%، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. يأتي هذا الإجراء أيضا في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول بحسب البلاغ ذاته. كشف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بجرومباليا شكري بوزيري في تصريح لمراسلتنا بالجهة إثر عقد اجتماع الاتحاد المحلي للفلاحة لتقييم تقدم المواسم الفلاحية بالجهة وعلى رأسها قطاع زراعات الكبرى والكروم، كشف عن تسجيل تقدم كبير في موسم حصاد زراعات الكبرى، حيث بلغت النسبة نحو 95% وسط إقبال من الفلاحين على تسليم المحاصيل في ظروف وصفها بالطيب.
3: قمنا باجتماع دوري الاتحاد المحلي وقيمنا يعني المواسم اللي هي قاعدة توا تمشي، اللي هي خاصة الكروم والزراعات الكبرى. نبدأ بالزراعة الكبرى اللي هي مشينا فيها شوط كبير قريب نخلطه، معناتها 95% يعني صار معناتها حصاد، ورخيا الفلاح يعني يسلموا المنتج نتاعهم والحمد لله. يقعد فيما يخص الكروم، الكروم كما حكينا وقبل وقلنا راهو الكروم في وضعية صعيبة، تعدي سنوات جفاف خلت الدالية الهرمة ماتت مالوريزمون، والدالية اللي قاعدة قاش كيف معناتها مشات، دونك ثم تراجع في المساحات، ثم نسبه كبيره نجم نقول حتى اكثر من 50% تراجع. وقربيه تقعد ديما هي عاصمه الكروم، احنا بالتحويل ما نكذبوش، احنا عنا بالطاوله ولا موجود في الجنوب اكثر يعني في سيدي بوزيد وقايع اخرى. قربيه تقعد ديما في الصداره يعني في عنا بالتحويل، وعندنا 5 معناتها مراكز تحويل في المعتمديه. ان شاء الله الفلاحه يلقاو معناتها شويه تشجيعات، خاطر ثم برشا الفلاحه يحبوا يعاودوا يزرعوا معناتها ويجددوا المساحات تاعهم. اشكال اللي يقع تو فيه هو في المشتلة اللي مش موجودة، وحتى كانت تتوفر ثم مشاكل تاع أمراض جديدة هذه قاعدة مرض الحطب وغيره قاعد فلاحي عني فيها. إن شاء الله نقول وقفة مع المجمع الخضر الجيفري، إن شاء الله هو هذي الشياف إن شاء الله يقف معناتها مع الفلاحة، وفر لهم الكروم المشات اللازمة، وثم وزارة الفلاحة تقف معهم شوي في المدوات، حتى ولد المدوات صعيبة وموقت فرق.
2: شركة تونسية للملاحة أنه ما زال بإمكان المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين مينائي في إيطاليا وحلق الواد الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا. وفي هذا الصدد دعت الناقلة الوطنية الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالاتها في تونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة في العالم المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم، حققت العلامات التونسية نتائج هامة، منها 3 جوائز في فئة دوبل جولد باس اند كلاس، و45 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية. وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته اليوم على صفحتها الرسمية أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. دولياً أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال حرب 40 يوماً الأمريكية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. انخفض مؤشر نيكاي في اليابان وكوسبي في كوريا الجنوبية بشكل حاد هذا اليوم وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية التي تستخدم على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن مؤشر كوسبي للأسهم في كوريا الجنوبية مثالا انخفض بنسبة 14%، الأمر الذي دفع إلى وقف التداولات لفترة، وذلك بعد أن تخلص مستثمرون من أسهمهم في شركتين رائدتين للرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة 28 جويلية مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

0: بالعالي. عودكم في الساري 29 جويلية مع عرض فولكلوري. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرية 28 جويلية مع عرض أغاني الكرتون سبيس تون. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 29 جويلية مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالح. برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ان تندنس.
1: برعاية
2: معبوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة في فقرة توندونس. جولتنا اليوم باش تهزنا لتسريبات جات سابقة بأيامات لحدث ميد باي جوجل المقرر في 12 أوت القادم. التسريبات هذه تحكينا على تصاور كاملة لسلسلة جوجل بيكسل 11 وتشمل الصور المسربة تليفونات البيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو إكسل والبيكسل 11 العادي مع استعراض جميع خيارات الألوان والتصميم النهائي المتوقع. وتستمر التليفونات في استخدام شريط الكاميرا التيلاني المميز مع جوانب مسطحة زوايا مستديرة. إكران نلقاو فيه هك النوتش المركزي للكاميرا الأمامية. أما أبرز تغيير في الجيل هذا يتمثل في اختيار الألوان. مثلا البيكسل 11 باش يجي حسب التسريبات بألوان جريئة، نلقاو فيها الفوشيا، نلقاو فيها الأزرق الفاتح، ونلقاو فيها الأخضر إلى جانب بتبيع البلاك لو تراديشنال. في المقابل نلقاو النسخ نتاع البيكسل 11 برو والبرو اكسل على الوان اكثر هدوءا كما الاخضر مثلا ولا الرمادي ولا الاسود، بالاضافه لون جديد سماوه دون وهو مزيج من اللون النحاسي مع لمسات ذهبيه. نذكركم اللي كانوا في تسريبات سابقه قالوا اللي كانوا سلسله البيكسل 11 باش تخدم بمعالج التنسر جي 6 جديد المصنع بتقنيه 2 نانومتر من عند تي اس ام سي مع اعتماد 256 جيجا بيت كسعه تخزين أساسية لجانب تحسينات في الكاميرا خصوصا في البرو إكسل والبرو. وتتحدث بعض التقارير عن احتمال في ارتفاع سعر الإصدار الأساسي مقارنة بالجيل السابق. نعود نذكر لكونه جوجل باش تكشف رسميا على كل التفاصيل خلال الحدث المرتقب ميد باي جوجل واللي باش يكون نهار 12 أوت القادم. هذا شعنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
3: موج مع الموجة.
5: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
6: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا أمي الوالد قبل ما يتوفى. خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. من يسهل بكل مختلفة تماما مش هذا. حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت، خرجته مديت له إيدي عمل لي هيك صفحني إيش هي تعرف دختني أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري قلت له بطلت
7: مروح
6: وتحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وبش تروح وفشلت. توا يا ترجع استيا يا ترجع في الليجون تاع الادوار وهذاك حدك. اني مخلوقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنه ولا 35 سنه وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
7: وينك الكتاب؟
1: شو أحمد العجلان؟
6: الجواب الجواب بالعربي إن شاء الله مش نحضر قاعد نحضر في نسخة بالعربي هي مسيرة عصامي. ثم سيستم أنا مش تابع سيستم لي غران بريزيدان هما اللي يعملوا لي غران زونترنا. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
1: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
6: شكرا للمرتي.
1: كلمة فما ربي
6: المسؤول في الجامعة والسيد اللي اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي معناها حب نقول لهم شكرا.
5: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: Baila.
1: Baila. مازلت متواصلة معكم، مرحبا بكم الناس الكل. بين أخبار تأجيل العروض في المهرجانات الصيفية، وهذا بيكون محور حديثنا إن شاء الله بعد شوية، وعروض الافتتاح ولو غران جو خليني نقول في المتلوية تحديدا، وين اليوم باش يتم افتتاح مهرجان المناجم بالمتلوي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الدورة 35 مع سي فريد الخميلي مدير الدورة اللي يكون حاضر معنا بالتليفون، وضيفنا توت سويت على جوهرة فام. نقول له مساء النور سي فريد، أهلا وسهلا سي فريد.
2: الو،
1: صباح النور. مساء النور يا سي فريد.
2: مساء النور، عسلامه مدام، لاباس؟ واش حالك انت؟ لاباس،
1: مرحبا بك، يعيشك. شكرا لك سي فريد. دونك سعيده جدا باستقبالك في حديث ان شاء الله باش يكون مطول على تفاصيل الدوره 35 من مهرجان المتلوي. اما خليني نركز على عرض الافتتاح اللي عندكم اليوم، ونعرف اللي نورمالمون كيقولوا نهار الافتتاح معناه فما خدمه كبيره برشا، فما تنسيق كبير برشا. اعطينا شنو اللي يستنى في الجمهور ان شاء الله.
2: والله الشعب أول بأول مشكورين متابعتكم لكل جديد على مستوى الجهات، على مستوى المحليات والجهويات. إن شاء الله مهرجان المناجم بالمتلوي يكون معناه في برمجة وفي متأنق سناء برشا نجوم وبرشا أسماء. الافتتاح هو مع الفنانة ألفة بالرمضان إن شاء الله. هذه الدورة الفنانة المتميزة المتألقة اللي عنده صوت جميل وحضور أجمل، جمهورنا كان طلبها. إن شاء الله اليوم الافتتاح بيشكون مع ألفة رمضان إن شاء الله المهرجان المناجم المتلوي.
1: بيه دونك عرض الافتتاح نتصور كما قلت قبيلة فيه تركيز كبير برشا من حيث التنسيق والاستعدادات. أعطينا آخر الأخبار والأجواء عندكم، خاطر نورمالمون السهرية باش تصير في المسرح البلدي بالمتلوي هكا ولا؟
2: طبيعي، مسرح الهواء طلق بالمتلوي على الساعة 10 مساء باش يكون جمهورنا يلاقي الفنانة ألفة بالرمضان. البرنامج كما تعرف برنامج ديما تحضيرات والكواليس والتنظيم وعلى مستوى الصيانة في المسرح وتحضير والإضاءة والتجهيزات الصوتية وكل ما ذلك، مع أنه زي نخدمه على الدعم المادي ونخدمه على الدعم اللوجستي وإن لإنجاح معناها الحدث هذا العرس وعرس المتلوي كاملة إن شاء الله. معناها كل عام احنا مش جديد علينا معناها النشاط هذا، نشاط المهرجان في كل عام ننظم دورة وتكون دورة ثرية. يبقى ديما كما تعرف انت بعض الصعوبات ديما نلقوها على مستوى النشاط هذا، وتعرف نشاط جمعيات معناها مربوطة بالدعم العمومي ومربوطة بالدعم المستشهرين
1: الدعم المالي هكا ولا؟
2: أكيد صعوبات ديما، الصعوبات المادية هي اللي تكون طارحة نفسها، وتعرف أنت المال معناه قوام الأعمال.
1: دونك هذا ما يمنعش انه نلقاو عام سنة فما دوره قائمه الذات اللي هي الدوره 35 تفتتح اليوم مع الفنانه ألفة بالرمضان. اللي نعرفش اللي يسمعوا فينا وبتاتخ ما وصلتهمش المعلومه، لكن توا وصلتهم ينجموا يخلطوا ياخذوا التذاكر نتاعهم ويحضروا للعرض ولا؟
2: اكيد احنا عندنا نقطتين معناها اللي بيع التذاكر. النقطه الاولى هي في دار الثقافه، والنقطه الثانيه امام المسرح الهواء طلق المسرح البلدي. وكما تعرفوا ديما شوية ضغط في النهار الأول باعتبار أنه الافتتاح ديما يجي متزامن مع تحضير الدعاية وتحضير ليزافيش، تحضير ليبوندرول، تحضير الليباش اللي مش يكونوا موجودين، السيارة في الدعاية، نقاط اللي زادنا نعملوا بها في الدعاية مع أنه زادت المحملة نقوموا بها على صفحات التواصل الاجتماعي، وزاد مع لخيان وسائل الإعلام كل اللي هما مهتمين بالنشاط الثقافي واللي دعموا معنا في أنشطتنا هذه.
1: موافقين إن شاء الله سي فريد. دونك خلينا توا نقدموا شوية. دونك الدورة 35 تنطلق اليوم وتتواصل حتى الستة أوت. أعطينا فكرة عامة على البرنامج وأبرز العروض اللي بشكون موجودة.
2: والله حاولنا باش نضبطوا برنامج ثري ويلبي كل الأذواق ويكون معناها في انسجام مع تطلعات الجمهور. غدوة اليوم الافتتاح هو مع الفنانة ألفة برمضان، إن شاء الله غدا مسرحية كريم الغربي ليزا باش يكون مع الجمهور معناها في مصافحة كريم الغربي. يوم الثالث اللي هو يوم 30 جويليا باش يكون مع فنان الراب أمباير اللي هو هذا عامل توندونس وفنان معناه كبير على مستوى وعنده حضور عند الشباب. بعد غدوة مع الفن الشعبي المحلي، هي الفرق المحلية تدعيما لهذه الفرق ولمصافحة جمهورها، بيشكون عندهم لقاء نهار 31 جويليا مع لمة الفن الشعبي لأبناء الفرق المكوي. سهرة الحدث باش تكون نهار 1 أوت مع المطربة الكبيرة يسرى محنوش يوم 1 جويلية نهار السبت. بالنسبة لنهار 2 أوت باش يكون لقاء مع الفنان الراب نوردو باش يكون في لقاء مع جمهور زادة. واليوم 3 أوت باش يكون عنده مسرحية بومبينو بسام الحمراوي جمهور العائلات هذايا ومتعرف انت في المتلوي يحبوا المسرح وعندهم عشق للومن شو والمسرح بصفة عامة. ان شاء الله بالنسبة لنهار 4 أوت باش يكون عندنا لقاء مع الفنان اللبناني روني فتوش هذا داخل في العروض الدولية. جبناه بالذمة معناها في المتلوي وعملنا له التصاريح اللازمة وخذينا التراخيص باش يكون في لقاء نهار 4 أوت إن شاء الله مع على مسرح الهواء الطلق بالمتلوي. بالنسبة لخمسة أوت باش يكون عرض للأطفال هذا يكون مع نجوم الكرتون مع سهيل في لقاء مع نهار الأطفال ونقوم زادة برامج الأطفال نعطوها عناية كبرى زادة في مهرجانا. ولقاء الاختتام في سهرة الاختتام مع الفنان وليد صالح اللي هو فنان معروف من أبرز الأسماء على مستوى الفن الشعبي في تونس.
1: في المجمل سي فريد نلقاو 10 عروض فيها نسبة هامة الحقيقة مقارنة بمهرجانات أخرى من العروض المسرحية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل كما قلت أنت على عشق أهلي قفصة بصفة عامة للمسرح، والمسرح اللي باش يجمعهم باش يكون مسرح عائلي، وحتى العروض يعني الفنية هي عروض يعني تستقطب كل الفئات العمرية تقريبا، ما فماش يعني إقصاء حتى شريحة وكل الألوان زادة موجودة. دونك فما سهرية للفن الشعبي كما سيتك أشرت، الافتتاح مع ألفة بن رمضان، في الحضور التونسي مميز زادة بين ألفة بن رمضان ويسرى محنوش نوردو ليستقطب عدد هام من الشباب، العروض الدولية موجودة. يعطيكم الصحة الحقيقة على البرمجة هذه اللي إن شاء الله تحظى بإعجاب ورضا الجماهير، اللي يظهر لي أكبر وأهم مقياس عندكم أنتم بالنسبة لنا باش نحكيهم بعديك على نجاح الدورة هكا ولا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله. احنا الهدف من هذا كل هو انه كما تعرف في مناطقنا الداخليه وخاصه في المتلوي جهه قفصه مع الناس بحر مع الناس كذا شبابنا والعائلات والفئات وكل تستنى في البرمجه نتاع المهرجانات باش تنفس شويه على روحها وتلقى شويه معناها ترفيه وتثقيف. واحنا خذينا بكل معناها نوع من انواع الفن معناها بطرف. تعرف انه المال ديما نرجع نقول المال راهو قوام الاعمال. احنا كان عندنا ديما الامل انه كل عام قاعدين نحاولوا باش نطوروا شويه في البرمجه ونسعوا باش يكونوا الفنانين اللي موجودين على الساحه اللي يكونوا موجودين في البرمجه بالنسبه للمهرجان المتلوي. وهذا يلاحظوه في كل عام انه ثم معناها تركيز على الفنانين اللي موجودين على الساحه واللي يخدموا في كبرى المهرجانات تونس.
1: وهذا اللي يجبد الجماهير ابخيتو، وانتم هذا اللي حاجتكم به كما قلت انت متنفس بالنسبه للاهالي اللي يستناو الصيف كما نقولوا بعد عام كامل من الخدمه من القرايه من الانضباط انهم يتفرهدوا شويه، وهذا معقول من حقهم. مشكور جدا سي فريد الخميلي، يعطيك الصحه سيدي على كل المعطيات هذه اللي قدمتها لنا. نشجعوكم مستمعينا، نقول لكم اذا جيتكم الفرصه باش تكونوا متواجدين في قفصه في الفتره ما بين 28 جويليه يعني اليوم وحتى 6 اوت راه فما مهرجان المتلوي بقفصه يستنى وعنده مجموعة من العروض. المهرجان هذا يقام في إطار الدورة 35 وبإشراف جمعية مهرجان المناجم بالمتلوي وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية. من قفصة باش نهزكم للمهدية بعد شوية، وحديث على مهرجان من مهرجانات المهدية وإلغاء واحدة من سهرات الأسباب والتفاصيل بعد شوية.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك جوهرة مع نيكو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: الفريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور، وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى

0: Baila.
1: Baila. اللي مبرمجة العروض اللي باش تصير ونحكي ونعلمكم زيدا مستمعينا بالعروض اللي للأسف الشديد مش باش تصير. الله أعلم شنية الأسباب اللي على خاطر هيئة المشرفة على المهرجان ما أعلتش على أسباب إلغاء الحفل هذي. نحكي لكم على الدورة الحالية، الدورة 49 من المهرجان ليالي المهدية الدولي، من المفروض اليوم 28 جوليا باش يكون عرض الفنان العربي إيهاب توفيق، لكن الناس الكل تفاجأت ببلاغ محين نشرته الهيئة المشرفة على المهرجان، وين أعلمت أنه الجمهور الكريم، أعلمت الجمهور الكل أنه قد تقرر تأجيل عرض الفنان إيهاب توفيق إلى موعد لاحق دون تحديد زاد تاريخ آخر بالنسبة للحفل هدية. وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد للعرض في الإبان من خلال الصفحات الرسمية للمهرجان، وهذايا اللي خلى عدد كبير من الجماهير ممكن لقصد التيكيات متاحة، ولو أنه التيكيات يعني ما هيش رخيصة كما نقوله. دونك الجمهور يقعد يستنى يقول لك وقتاش باش يتم تحديد موعد جديد للحفل هذي. دونك التيكيات نتاعنا باش يبقاو فالابل والا لا. بالنسبه للكراسي والمدارج 40 دينار، وبالنسبه للفي اي بي 60 دينار. الى حد الان للناس اللي سالتنا انه الهيئه المشرفه على المهرجان ما عطاتش حتى معطى في علاقه بالتاريخ الجديد، وهذا ما يفسر انه التيكيات نتاعكم تبقى فالابل الى ان يتم تحديد موعد جديد بالنسبه لحفل ايهاب توفيق في اطار مهرجان ليالي المهديه الدولي. المهرجان ما عندوش برشا من انطلاق نهار 25 جويليا بعرض الافتتاح الحان من تونس، والبارح كانت سهرة مميزة الحقيقة، سهرة عائلية بامتياز من خلال عرض مسرحي خيال جميل اللي كانت موجهة للعائلة بصفة عامة مش كان للأطفال. والجمهور كان يستنى في عرض الليلة مع إيهاب توفيق، لكن للأسف الشديد تم تأجيل العرض هذايا إلى موعد لاحق وما فماش حتى تاريخ تم الإعلان عليه رسميا. وطبيعة كي توصلنا معلومة مؤكدة وموثوق منها أكيد نمدكم بها مستمعينا. دونك هذه آخر الأخبار في علاقة بمهرجان ليالي المهدية. نذكركم المهرجان مش يتواصل حتى ل 15 أوت باش يكون الاختتام معنا بها كراولي. مجموعة كبيرة من العروض في المهرجان هذية كما مرتضى الافتتاح 13 أوت، 11 أوت فيزا لكريم الغربي، 10 أوت جنجون، 8 أوت جعفر القاسمي في مسرحية بسي، دونك المحافل 3 أوت، كازو 4 أوت، أي دغنوج 6 أوت، وغرة أوت يونغ. دونك تستناو العرض الشبابي هذية. دونك أفون جو كما قلت لكم على العروض اللي تستنى فيكم في الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله يا ربي المانع خير راح نقوله، وإن شاء الله بيان سور إدارة المهرجان أو الجمعية المشرفة على المهرجان تتدارك في علاقة بالناس اللي قصد التيكيات متاحة، وتتسائل شنو باش يعملوا بيهم التيكيات، هل ترى يسترجعوهم فلوسهم وإلا يبقوا صالحين للعرض الجاي. كل الأخبار وكل المعلومات تلقاها معنا ديما في بايلة، خليكم معنا احنا لحظات، ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضة لتقديم آخر الأخبار والمتابعات الرياضية، وهذا إن شاء الله بيكون في جوهرة سبورت 6 نتاع العشية بالضبط.

0: لك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ايليميتي.

0: وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريد طور عالمك. جوهر الصباح.
2: أهلا وسهلا بكم في آخر أخبارنا الرياضية، والبداية بالجامعة التونسية لكرة قدم اللي اليوم رسميا تم الإعلان على تركيبة الإطار الفني اللي باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي للأكابر. طبعا تعويض لصبري اللموشي وتعويض لإيرفي رونار اللي كان جاء لزوز مقابلات ثم غادر المنتخب. إذا تعيين رسميا كان منتظر هو معين الشعباني مدرب نهضة بركان للموسم الفارط المغربية، هو على رأس المنتخب. يعني اليوم نجم نقوله أخذينا كل أمور رسمية، ولكن الاسم هذا كان منتظر أنه باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي، لأنه المفاوضات كانت انطلقت عندها مدة. ونفس الأسماء كذلك اللي يعني تسربت على الإطار الفني اللي باش يخدم معاه، وهي رسمين وليت اليوم. دونك المدرب الأول معين الشعباني باش يقود المنتخب لمدة 4 سنوات، يتكون بقية الإطار من مراد المالكي كمدرب مساعد، سيف الله حسني كمدرب مساعد، خالد المغزاوي كمدرب حراس، وحاتم بوليلة كمعد بدني. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. حصة تمارين صباحية وحصة مسائية قاعدة تدور كذلك حاليا، والنجم أعلن على بعض الانتدابات كما المتوسط للميدان محمد سنغاري في انتظار الإعلان على بقية المنتدبين، مع تواصل غربلة الرصيد البشري. تقريبا أكثر من 10 لاعبية خارج الاهتمامات، وطلبوا منهم أنهم يبحثوا على فريق وإعارة للموسم القادم. نحكيه في النجم الساحلي لجنة فض النزاعات اللي قاعدة تجري مع الوقت، أعلنت أنها تمكنت من تحقيق المليار الثاني، طبعا جاء من مساهمات جماهير النجم باقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 اللي هو ملف حمزة جلاسي، إلى حد الآن تم جمع 166 مليون والمبلغ المطلوب هو 281 مليون. ثم ملفات أخرى طبعا بعدها، ملف فوزي البنزرتي فيه 75 مليون، وملف الأسعد الدريدي اللي فيه كذلك 150 مليون. الاتحاد المنسيري تم الإعلان على الهيئة التسييرية الجديدة واللي باش يقودها السيد جمال السقا وبقية التركيبة، ثم نائب رئيس نزار الجمالي، رئيس أو نائب رئيس ثاني ناجي السخيري، الكاتب العام كمال هلال، عضو نبيل تورجمان، منير والشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، سفيان بشير، وأنيس أنيس المدب. هذم أعضاء في الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد المنسيري. مدامنا نحكيه على المناسير، نادي صفاقسي وهي الصور قدامنا قاعد يواصل في تحذيراته، وهو الحقيقة مقيم بالتربص متاعه في سوسة، ولكن تحذيراته اليوم كانت في الفاليز في المناسير. هاي قدامنا الصور في حصة بدنية، ثم العشية ثم حصة طبعا للأمور الفنية تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي. الاتحاد الرياضي ببن قردان أعلن رسميا على تركيبة الإطار الفني متاعه للموسم الجديد. مدرب أول سفيان الحدوسي، بسام قراجة مساعد مدرب، أشرف المغربي معد بدني، علي مفتاحي مدرب حراس، وكريم الرزقي محلل أداء. على مستوى الإفريقي، الاتحاد الإفريقي أعلن تاريخ 6 أوت كموعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. 4 فرق يعني مثلوا تونس في المسابقات هذية، في دوري أبطال إفريقيا الترجي والنادي الإفريقي، وفي مسابقة كأس الكاف النادي الصفاقسي والترجي جرجيس. هلا نحكي كرة يد. الرابطة الوطنية لكرة اليد أعلنت أنه سحب الرزنامة الموسم الجديد اللي هو 2026-2027 باش تصير نهار الأربعاء 5 أوت بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أكيد تتذكروا المباراة الكبيرة بين الأرجنتين والرأس الأخضر، الرأس الأخضر اللي كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة. طبعا مجهوداته ممشتش كاكا، يعني بعد الأداء اللي قدمه، هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيز كابيرال في مرمى الأرجنتين كنت تذكروه، وقت الأرجنتين عانت الويلين من أجل الترشح، هو أجمل هدف اختارته الفيفا في المونديال. هدف كنت تذكره تسجل في الدقيقة 103 وقت اللي راوغ كابيرال مدافع الأرجنتين وصوب تصويبه، سجل به هدف ممتاز. الفيفا اختارته كأفضل هدف في مونديال أمريكا المكسيك وكندا. الجامعة الفرنسية أعلنت رسميا أن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد خلفا لديشان، وطبعا عقد مدته 4 سنوات باش يتواصل لمونديال 2030. أول مباراة رسمية لزيدان

زين زيدان باش يكون ضد المنتخب التركي يوم 15 سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية، بعدها باش يلعب مع بلجيكا يوم 28 سبتمبر ولقاء كبير وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر باش يكون ضد إيطاليا اللي طبعا كانت متغيبة بارزة على كأس العالم. والخبر الجاي باش يحكي على إيطاليا، نحكي على إيطاليا وين زاد بدورها اختارت المدرب الجديد، المدرب القديم الجديد روبرتو مانشيني يعود على رأس المنتخب الأول، هي المرة الثانية اللي بيشرف فيها على المنتخب الإيطالي. سبق له فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية سنة 2020، ونذكر المنتخب الإيطالي يعاني على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي في التأهل لكأس العالم، كان متغيب على نهاية كأس العالم تحت قيادة المدرب السابق جينارو جاتوزو، ما تمكنش من الترشح لنهاية كأس العالم، وبالتالي فمرحلة جديدة مع مانشيني من أجل إعادة البريق لمنتخب إيطاليا. الموعد الرياضي جاي باش يكون في بلانيت سبورت انطلاقا من 7 مع كامل فريق المحللين، واكيد سنعود لتعيين معين الشعباني على رأس المنتخب الوطني التونسي كمدرب اول. تحيتي جوهر سبورت.

Joara FM TV.

0: Baila.
1: Baila. طريق السلامة للجميع اللي يسمعوا فينا لغة يتريع على جوهرة فيم ويتفرجوا فينا زيدا على جوهرة فيم تي في. نقول لكم ديما مرحبا بكم. علاش نقول الكلام هذي التوقيت هذا 26 دقيقة نورمالمون فما حركية سي بون فات القيلولة نخرجوا من الدار نشوفوا شنو باش نعملوا كيفاش باش نعديوا العشية كيفاش باش نستغلوا السهرية نتاعنا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نذكركم في إطار متابعتنا الثقافية والفنية اللي احنا على وقع أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس. أربع عروض دولية ضمن مهرجانات قرطاج والحمامات والجم, والعروض هذه تصير بالتعاون بيان سور مع السلطات المحلية اللي موجودة في المناطق هذوما أو المشرفة على المهرجانات هذوما. الحقيقة تلقاو مجموعة من العروض الموسيقية, وهذاك علاش احنا عدد كبير من مهرجاناتنا في تونس هي مهرجانات دولية بامتياز, على خاطر نلقاو ضيوف من الخارج من تونس باش يقدموا مجموعة من العروض الأسبوع هذايا. دونك فيه أربع عروض. العرض الأول غرة أوت باش يكون في الجم, ومجموعة أخرى من العروض باش تلقاوها تباعا في الحمامات وفي مهرجان قرطاج الدولي بيان سور كيف يقرب الموعد نتاعها باش نعطيكم اكثر تفاصيل عليها, على خاطر الاسبوع هذايا هو اسبوع مميز, هو احتفالا بالذكرى 70 لتاسيس العلاقات الدبلوماسيه بين تونس وايطاليا. والاسبوع الموسيقى الايطاليه ينطلق في 2 اوت ويتواصل حتى 8 اوت. اربع عروض دونك كما قلت لكم, نلقاو واحد في قرطاج في حمامات, وفي اطار زاد الدوره 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه. المبادرة هذه تقوم بها سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع AA تنظيم المهرجانات. دونك نهار 2 أوت باش يكون جمهور الحمامات على موعد مع عرض لو ماريو بيوندي المعروف بصوته القوي والدافئ برشا, والمؤلف والملحن الإيطالي هذايا باش يحتفل معنا في تونس بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم ليه Handful of Soul عام 2006 اللي كان هو العنوان الرئيسي متاع النجاح العالمي متاعه, وخصوصا الأغاني اللي موجودة في الألبوم هذي. هذيك علاش اختار في جولته أنه يكون موجود تونس من خلال جولة فنية تمزج بين أمطات أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى الساول الأمريكية والجاز ورصيده الموسيقي. مهرجان قرطاج الدولي 4 أوت, مجموعة روندو اللي أسسها المؤلف وقائد الأوركستر جان بيرو ريفيري عام 79, والمجموعة هذي المجموعة الموسيقية من اللي ظهرت نجحت في ابتكار هوية موسيقية خاصة بها جعلتها ولا خليتها واحدة من أكثر التجارب تميزا في الموسيقى الآلاتية الأوروبية المعاصرة. بيان سور فما الاختتام متاع أسبوع الموسيقى الإيطالية يختتم بالجم بالمسرح الأثري بالجم بزوز عروض, عرض للأوركستر أويدا أوركسترا وجمهور الدورة 39 من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية باش يكون على موعد زادة مع عرض نهار 6 أوت تحت شعار تشيتشيتا هوليود. دونك رحلة موسيقية مع أشهر مقطوعات موسيقى الأفلام اللي لقات رواج كبير برشا في تاريخ السينما والفن السابع, ويجمع العروض هذه تجمع بلوتو بين الموسيقى الكلاسيكية والسينما والموسيقى الإيطالية وكلاسيكية هوليود. إذا نجمو نقولو دونك مجموعة كبيرة من الفنانين الإيطاليين نعرفوا اللي هما برزوا ونجحوا وأبدعوا في تأليف موسيقات الأفلام, مجموعة كبيرة برشا الحقيقة من الأفلام. والاختتام باش يكون نهار 8 أوت بحفل نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المايسترو في ليبو زامبلي, وبمشاركة ثلة من الموسيقيين باش يقدموا أوركستر أويدا اللي يجمع بين الأسلوب الغناء الكلاسيكي الإيطالي والفنون الشعبية باش يسلطوا ضوء من خلال العرض هذايا على خصوصيات مدينة نابولي الإيطالية. دونك هذايا الجولة ولا هذايا أبرز العروض اللي تلقاوها في إطار الاحتفالات بالعلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا اللي تأسست عام 1956 من عام استقلال تونس, وتستند العلاقات هذايا الثنائية في المجال الثقافي إلى اتفاقية تعاون تم إمضائها عام 1997. عشاق الفن الإيطالي, عشاق الريتم والطابع الإيطالي, كونوا في الموعد وإن شاء الله تستمتعوا بسهرات هذوما اللي هما قلت لكم أربع عروض رئيسية باش تقام احتفالا بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا.

0: Baila.
1: Baila.
2: في بايلة متابعتنا وأخبارنا بعد ما حكينا فيها على أجواء الموسيقى الإيطالية وأسبوع الموسيقى الإيطالية. خليني نهزكم لتفاصيل دورة جديدة من مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. أكثر تفاصيل مع مدير الدورة أسامة العتيبي، ضيفنا توتسويت في بايلة على جوهرة فام. يقولوا له مساء النور، أهلا وسهلا يا أسامة.
3: مساء الفل، مساء الياسمين، اهلا بك.
2: مرحبا
3: بك بجميع مستمعي اذاعه جوهر اف ام.
2: مرحبا بك يا سيدي. دونك قريبا نعيش على وقع الدوره الخامسه من مهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان من غره اوت حتى ل 16 اوت. جمهور القيروان متشوق لاكتشاف التفاصيل هذه ومتشوق لمتابعه مختلف عروضكم. دونك اعطينا الخطوط العريضه، شنو اللي عندكم ان شاء الله في الدوره الخامسه؟
3: هذا ان شاء الله نهار السبت 1 اوت باش يكون افتتاح مهرجان الفسقيه الدولي في دورته الخامسه. السنه حابين نلبيو جميع الاذواق، جميع الانماط الفنيه موجوده في البرمجه نتاعنا، من عروض ترابيه، عروض شبابيه، المسرح والسينما، وطبعا للاطفال نصيب. كما تعرفوا ان شاء الله في الافتتاح باش يكون عرض عشاء بالمحفل، المحفل الجربي. إن شاء الله كذلك عن يسر المحنوش، مرتضى، الفنان الكبير شكري بوزيان، آية دغنوش.
2: خليني أسامة نعاونك شوية، خلي باش ما نكتروش المعطيات على مستمعينا ويكونوا مركزين معنا. يسر محنوش باش تكون نهار لحد 9 أوت هكا ولي؟
3: نهار لحد 9 أوت.
2: شكون سميت آخر أنت قلت؟ مرتضى لفتيتي نهار 11 أوت.
3: نهار 11 اوت، ايه دغنوج ان شاء الله باش تكون نهار 3 اوت.
2: اي
3: شكري بوزيان نهار 12 اوت، نوردو باش يكون نهار 13 اوت. كذلك في المسرح عندنا مسرحية خيال جميل، مسرحية للكبار والصغار ان شاء الله باش تكون نهار يوم 4 اوت.
2: وخيال جميل البارح كان عندهم عرض مميز جدا في مهرجان
3: المهدية. بالضبط، عرض ممتاز جدا. كذلك مسرحية بابا نويل محمد صابر اللوسلاتي باش تكون معنا ان شاء الله نهار 8 اوت، ومسرحية ولد الطلياني اخراج صادق حلواس وتمثيل سفيان الدهش ونظيف بوحجبه ولبنى الزديري ان شاء الله باش تكون نهار 15 اوت، وباش يكون الاختتام ان شاء الله بعرض مميز جدا، عرض سينوش ان شاء الله نهار 16 اوت.
2: فوالا، دونك البرمجة تمتد من غرة أوت حتى ل 16 أوت، العروض الكل تنطلق في العشرة متاع الليل. مكان العروض هو مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي أسد بن فرات بالقيروان.
3: وهو كذلك كل العروض باش يتم تأمينها في مسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي أسد بن فرات، إلا طبعا عرض الشريط السينمائي للأطفال وعرض لوبيرا ناسيونال دي بيكا ان شاء الله باش يكونوا في قاعه العروض الكبرى بالمركب الثقافي.
2: باه باه، دونك معقول جدا. المهم فما نفس الوجهه نفس العنوان. نجيو للتيكيات، نجيو للاسعار، شنو حضرتوا في النقطه هذيا، شنو نجموا نقولوا لجمهور المهرجان هذيا، مهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان، من الى الاسعار؟
3: الأسعار تتراوح إن شاء الله من 5 دنانير إلى غاية 25 دينار، يعني فما زوز عروض تقريبا من 25 دينار اللي هم عرض الفنانة يسرى المحنوش والعرض الشبابي يونغ أخزيت. بقية العروض تقريبا بين 20 إلى 15 دينار. فما العروض الدولية اللي دعمتنا بها وزارة الشؤون الثقافية، مشكورة في دعمها المادي والمعنوي، كما عرض فرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية أو العرض لوبيرا ناسيونال دي بيكا، بالإضافة إلى الشريط السينمائي خاتم عليسة، باش يكون فما الدخول 5 دنانير.
2: نتصور في المتناول إن شاء الله، وإن شاء الله يكون مقدور بالنسبة

0: مقدور علي بالنسبة للعائلة التونسية اللي تسمع فينا في القيروان عموما واللي نجم يكون المهرجان هذية متنفس ووجهة لها باش تتفرهد. مقارنة بالدورات السابقة نسبة التجديد عام سنة أسامة قديش نقولوا عليها في البرمجة الحالية لمهرجان الفسقية الدولي بالقيروان، وهل هناك أسماء عائدة؟ يظهر لي فما أسماء كانت موجودة عام ناول ورجعت السنة هكا ولي؟
1: عم ناول يمكن الدورة اللي قبل عم ناول كيما مرتضى وكيما نوردو مع عم ناول مبدأ نورمال ما هم فما حتى عرض من العروض اللي موجودة في هذه الدورة خدمناها عم ناول.
0: ممتازة جدا. خليني نذكر عرض مرتضى باش يكون 11 أوت وعرض الفنان نوردو نهار 13 أوت. كيفاش ينجموا يشريوا العباد التذاكر متاعهم؟ وين نقاط البيع؟ فما إمكانية متاع اشتراكات للناس اللي ترغب في الشيء هذايا ولا؟
1: بالنسبة للتذاكر باش يكونوا متوفرين إن شاء الله غدوة في شبابية المركب الثقافي أسد بن فرات، وهي نقطة البيع الوحيدة. إن شاء الله غدوة الصباح باش يبداو متوفرين معنا قدام شبابية المركب. الاشتراكات لا ما عندناش اشتراكات خاطر كانت عندنا تجربة قبل خدمناها وما نجحتش. ألور خلينا معناها كل عرض وعرض
0: خاطر راني كنت
1: بالضبط خاطر المواطن يقول لك انا يحسبها يقول لك باش ناخذ اشتراك مثلا فما عروض ما نعرفش انا الشباب انا مانيش باش نحضر لها علاش ندفع. فخيرنا كونوا الاختيار مفتوح اللي حب ياخذ التذاكر نتاعو يمشي يقص ديريكت من المركب الثقافي.
0: معقول جدا. رهينكم عام سنة في الدوره الخامسه على شنو مركزين اكثر اباغ الافتتاح والاختتام اللي هما يعتبروا سهرات كبرى بالنسبه للجمعيه المشرفه او الهيئه المشرفه على المهرجان؟ رهينكم على شنو يكون بالضبط؟
1: طبعا هو رهان وهو كان الهدف من احداث المهرجان الفسقية واللي قاعدين نحن كل عام من طالب ونعاود ونكرر ونظروا فيه هو حديث مسرح الهواء الطلق بولاية القيروان. وكان الهدف من الأول كوننا حبينا يكون فما مسرح الهواء الطلق بالفسقية. نورمالمون يتعذر ما عنديش الأسباب شنو وتم تغيير المكان اللي في بنبي الدراسات معناها بلغت مرحلتها الأخيرة في انتظار انطلاق الأجهال. ما رانا فيكم سهرية باش نذكروا السادة المسؤولين رانا نحبوا مسح الهواء التلق في ولاية القيروان.
0: بطاقة استيعاب تكون محترمة زيدا.
1: بيان سير انت تعرف يعني المركب الثقافي معناها مسح الهواء التلق إذا نقوله معناها تقريبا 750 كرسي معناها حاجة بالحق معناها كي أنا نعمل عروض كبرى كي هكريت معناها كما يسرى ولا مرتضى ولا نورد ولا كذا ونلقى روحنا في خيار بتاع 750 بلاصة. هذاك علاش حتى الأسعار ترقى ب 20 دينار 25 يعني كان جاي أنا عندنا مسرح يرتفع العدد محترم بالطبيعة مش ترقى زادة نفس الأسعار بتاع التذاكر خاطر نحن كيما قلت لك بالحق ومشكورين وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية والشؤون الثقافية إذا ما كانوش هما يدعموا فينا ما كناش نجموا نعملوا البرمجة هذيا ولا نوصلوا نأسسوا المهرجان
0: بمثل هذه العروض. ورغم الإمكانيات هذيا ورغم الدعم هذيا احنا زادة نشجعوكم ونقول لكم إن شاء الله موافقين في تنظيم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الفسقية الدولي. مشكور جدا أسامة يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية. مستمعينا في القيروان والمدن المجاورة الكل اللي نجم يلتحق ونقول له مرحبا ما تفلتوش على رواحكم. سهرات الحقيقة مميزة وأسماء تستقطب الجماهير نورمالمون في إطار الدورة الخامسة من مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان. مشوارنا يتواصل توت سويت مع بقية اختياراتنا الموسيقية البلاي ليست نتاعنا اللي كالعادة تكون فاغيي بناشي وخصوصا نجم قوي وشوية في الريتم نقيد هذية سيبون نسمة تحركت العبيد زادة تحركت وإحنا نتحركوا معها ونقول لكم إن شاء الله ديما متونسين على جوهرة فيم وعلى جوهرة فيم تيفي.

0: Baila.
1: Baila.
2: كالعادة رحلتنا ما زالت متواصلة من القيروان إلى صفاقس التوقيت هذايا، وبعد النجاح الكبير جدا جماهيريا لعرض وائل جسار البارح في إطار مهرجان صفاقس الدولي، حبينا نقدم لكم المعلومة للناس المهتمة بعرض غدوة بحول الله في مسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، غدوة 29 جويليا مبرمج الفنان التونسي لطفي بوشناق، وإن شاء الله ما فما كان الأخبار الطيبة على سبيكتاكل هذايا اللي إلى حد الآن وصلتنا المعلومات إنه تم نفاذ تذاكر الكراسي الكل، دونك سولد اوت بالنسبه للكراسي، لكن ما زالت تذاكر المدرجات متوفره، دونك 25 دينار بالنسبه للمدارج، واليوفيو هما نتاع 35 دينار بالنسبه للكراسي. عملاق الاغنيه العربيه لطفي بوشناق باش يكون غدوه ان شاء الله انطلاقا من 10 نتاع الليل بالمسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، في سهره اكيد باش تبقى في بال كل الجماهير اللي اختارت انها تحضر للعرض هذايا، ولو انه زاد البارح كما أشرت منذ البداية كانت سهرة مميزة جدا مع الفنان اللبناني لطفي، مع الفنان اللبناني وائل جسار، اللي كانت سهرته ناجحة جماهيريا من حيث عدد الجماهير اللي حضرت، اللي كان بالحق المسرح معبي الكل وكلهم حضروا لوائل جسار مع مشاركة الجمهور طويلا ومطولا في أداء تقريبا كل الأغاني، يعني ما شاء الله الجماهير اللي حاضرة كانت حافظة أغنيات وائل جسار الكل. عندي يقين إن شاء الله وثقة أنه غدوة زاد الجمهور اللي باش يحضر للطفي بوشناق باش يكون بأعداد كبيرة وباش يشارك حتى هو في الحفلة وباش يشارك في أداء كل الأغاني المميزة والناجحة جدا للفنان العملاق لطفي بوشناق. كونوا في الموعد وإحنا مكملين معاكم الغونديفو في بايلة.

0: Baila.
1: Baila. Va bene, Marand Rida Taliani, معنا خلطوا لختام موعدنا اليوم من بايلا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الاربعه نتاع العشيه حتى التوا بتاريخ اليوم 28 جويليا 2026. غدوه بحول الله يجدد اللقاء اكيد مع محتوى متغير ومتجدد ديما في علاقه بمتابعتنا واخبارنا اليوميه والسهرات الصيفيه في تونس. شكرا لكم على التفاعل, شكرا لكم على المشاهده والاستماع لنا. احنا نخليكم توت سويت مع قسم الاخبار بيان سور على جوهرة فاملي باش يقدموا لنا النشرة الرئيسية الثالثة للأخبار على موجاتنا اللي فيها آخر الأخبار والمستجدات في تونس والعالم, وبعدها يجدد اللقاء مع ليكيب سبور كالعادة في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. تحية توصلكم عن جميل بوقديدة في التنسيق, دونك ياسمين جديدي في الديجيتال, سمية صاير في الإخراج التقني, وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. بون سواري لكم الكل, باي باي.
2: تانيا توان.

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وصدام حفتر يناقش مع وفد أمريكي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. في تفاصيل أخبارنا، صدق مجلس نواب الشعب هذا اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. وحظي مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 بموافقة 58 نائب مقابل 13 رافض، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. ويهدف القرض إلى دعم شركة فوسفات قفصة في اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة قفصة، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استغلال الموارد المائية في الأنشطة المنجمية. أقر وزير البيئة حبيب عبيد جملة من التدخلات والإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير في ولاية زغوان، شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة والتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء، إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة التطهير بالفحص حقي. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم إلى ولاية زغوان، واستهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بعشير، حيث تم الاتفاق على التدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي معتمدية صواف اطلع وزير البيئة على مشروع تهذيب الحي الذي يتضمن تجديد وتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة على طول 2500 متر، كما تم الاتفاق على الشروع في إعداد دراسة لإنجاز محطة تطهير إلى جانب برمجة تدخل لرفع النفايات الملقاة بصفة عشوائية في الوادي المجاور. كما عاين وزير البيئة بمنطقة الناظور موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل النفايات المنزلية المشابهة، مؤكدا ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار المخصص لهذه المحطة بما يسمح بالانطلاق في تنفيذ المشروع سريعا. تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين، فني سامي ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس. وتشمل الخطط المعروضة للتناظر انتداب 5 تقنيين في اختصاص فني سامي في اختصاصات الكهرباء والطاقة أو الصيانة الصناعية من الحاصلين على شهادة ختم الدراسات التكنولوجية العليا وشهادة مؤهل تقني سامي أو شهادة تقني سامي لتولي مهام متابعة تركيز السخانات الشمسية ومحطات إنتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية ومعاينة محطات الإنتاج والمرافقة الفنية. وتهم المناظرة أيضا انتداب مهندس أول خطة واحدة في اختصاص الهندسة الكيميائية أساليب شهادة وطنية للمهندس لمتابعة برامج تطوير شبكات التسخين والتبريد الحضري وتفعيل برامج التخزين الناجع للبرودة. أفاد بلاغ الوكالة أن التسجيل يتم عن بعد حصريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة، وأن الاطلاع على التفاصيل يتم عبر بوابة المناظرات العمومية www. www.concours.gov.tn مع تحديد تاريخ 27 من أوت القادم كآخر أجل لغلق باب التسجيل الإلكتروني. دورياً استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم أمس. وقبيل اللقاء أكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية وفق تقديره، مجدداً التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق من جديد بين الطرفين. ختاما، بحث نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر اليوم مع وفد من الكونغرس الأمريكي دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون في المجال الدفاعي. وأشار البيان أيضا إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في عموم ليبيا. نشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويليا مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويليا مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا، موعدكم في سهرة 28 جويليا مع حبيب الشنكاوي وعاطف نور.

0: يتلاقوا في الساري 29 جويلية مع عرض فولكلوري. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. ساري 28 جويلية مع عرض أغاني الكرتون سبيس تون. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 29 جويلية مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالح.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جيت سيت. موج مع الموجة.
2: المدرب القدير أحمد العجلاني في لقاء خاص في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي. حوار حصري وصريح جدا يكشف فيه كل الحقائق وكواليس رحلته في عالم التدريب داخل وخارج تونس وحكايات يحكيها لأول مرة.
3: مرحبا بكم انتم في داري. أفضل حاجة عملتها في حياتي اللي أنا حجيت أنا وبابا وأمي الوالد قبل ما يتوفى. خدمت في خمسة بلدان وخدمت دائما في الممتاز. ماني ساهل بكل مختلفة تماما مش هذا. حتى داير الناس اللي تعرفني يقول لك ثم زوز العجلاني، ثم العجلاني في الملعب، ثم العجلاني برا من الملعب. أول شيء نسكت. خرجته مديته إيدي عمل لي صفحني مش هي تعرف دختني. أني ما نخسرش، يا نربح يا نتعلم. أعطيني باسبوري. قلت له بطلت
4: مروح
3: وتحب تخرج السعودية. مشيت السعودية وخسرت وباش تروح وفشلت. توا يا ترجع استيا يا ترجع في الليجون تاع الإدوان وذيك حدك. أني مخلقش رئيس اللي خدمت معاه توا 30 سنة ولا 35 سنة وقال لي خرج فلان ودخل فلان.
4: وين وقت الكتاب؟ شو أحمد العجلان؟
3: الجواب بالعربي إن شاء الله. مش نحضر، قاعد نحضر في نسخة بالعربي. هي مسيرة عصامي. ثم سيستم. أنا مش تابع سيستم. لي جران بريزيدان هما اللي يعملوا لي جران زونترونور. ثم خيانة بتاع واحد اللي كان يدخل لداري. خيانة كبيرة اللي أعطيته برشا فلوس.
4: كل واحدة لشكون مش تقولها كلمة شكرا.
3: شكرا لمرتي.
4: كلمة فما ربي.
3: مسؤول في الجامعة والسيد اللي خل الأمانة اللي وقف معايا واللي كذا والناس اللي عاونتني واللي أمنت بي. معناها حب نقول لهم شكرا.
2: الموعد الثلاثاء 9 ليلا على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض على قناة اليوتيوب بداية من يوم الأربعاء.

0: Retrouvez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناشن دقيقة أهلا وسهلا بكم في بلانت سبور. مرحبا بكم من توا حتى للثمانية. تحية لك كل السادة المستمعين والسادة المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. خلينا نرحب بكامل فريق ستوفيق زعبوب. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا جمال. مساء الخير. مساء الخير لكل حضور استوديو وكل مستمعين ومستمعات نولي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: نرحب كذلك بسي هشام قيرة. سي هشام أهلا وسهلا بك. مساء الخير.
3: مرحبا سي جمال. مرحبا سي توفيق والسادة المشاهدين والمستمعين كذلك.
1: البداية طبعا بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلنت رسميا عن تعيين الإطار الفني الجديد على رأس المنتخب الوطني التونسي. طبعا الاسم كان منتظر وطبعا وقع تسريب الاسم هذايا, وخلينا نقول الناس كل على علم انه من المنتظر انه باش يكون معين الشعباني, وبالفعل تم تثبيت معين الشعباني او تعيين معين الشعباني في تدريب المنتخب لمده 4 مواسم حتى كوب دي موند 2030. والاطار الفني المصاحب او المساعد وفريق العمل يتكون من مدرب مساعد مراد الملكي مساعد اول, مساعد ثاني سيف الله الحسني, خالد المغزاوي مدرب حراس, وحاتم بوليلا معد بدني.

0: هذا الفريق معه لتدريب المنتخب الوطني التونسي.
1: والله يا جمال مش نحكي لك، مفاجأة مفاجأة. ساعة للمكتب الجامعي ما خرجناش تقرير على المشاركة متاعنا في كأس العالم، مش هي شنو اللي صار وما صارش. على الأقل مش الواحد بعد كل عمل، خاصة كي يبدأوا في المكتب الجامعي ما عندناش لا مدير فني اللي ما مشاسي منظر الكبير، وعلى صفوار اسكو خرج زاد خلى معناها سويفي وخلى تقرير للي جاي بعده. ان شاء الله يكون صار هذا، مش الباساسيون، على الاقل تكون بينه وبين سي رضا الجدي اللي عينته الوزاره كمدير رياضي ولا مدير فني للجامعه التونسيه القدم. واسمعنا اللي المدير الفني هو اللي مشيخ على عاتقه مش يجيب المدر، فما رانا الا وتم من الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي جابت معين شعباني واتصلت به، والموافقة جات من عند معين اللي بعد رفض ولكن في الأخير استجاب للنداء الواجب. وربي عين وربي وفقه. زيد الحاجة اللي فاجئونا بها زاد اللي أعطوه 4 سنوات اللي ما خذوهاش مدربين أخرين قبله، المدربين الأخرين اللي قبله الكل خدموا بالليشيانس، كل واحد معناها يعطيوه كاس افريقيا او مشاركه في كاس العالم ما تنجحش يجي غيره. معين عطاه 4 سنوات دونك عنده الوقت الكافي باش يخدم ويجهز. والهدف شنو هو؟ ما نعرفوش شنو الاهداف، اسكو باش نفوزوا بكاس افريقيا من الاهداف او المشاركه في الالعاب الاولمبيه او
0: زاد الترشح تقول عليها هو كي يعمل.
1: لا المفروض انه الاداره الفنيه او الجامعه التونسيه لكره القدم تعطي هي الخطوط، والمدرب اكيد مش يقول راهو تفهمت واتفقت على الخطوط العريضه. نجم هو يكون طموح ويحب، ولكن كما شفنا في كاس العربيه السنه اللي فاتت سامي تربسي يحب يشارك والجامعه رافضه ما تحبوش يشارك بالفريق ليكيب تيت، وهذا وشفت الكوارث اللي صارت في البطوله العربيه. فاعتقد اللي الاخفاق والفشل، اعتقد اللي صار في السنه هذه على الاقل تغيير المدربين وشفنا النتائج ما كانتش على حسب اعتقادي في انتظارات الجماهير التونسيه والرياضيه. دونك كنا ننتظر مش المكتب الجامعي هذا يقدم استقالته ويغادر، ولكن هو عين مدرب وكانه ما صار شيء وكانه الامور عاديه وكان المشاركه نتاعنا ناجحه 100%. فان شاء الله ربي نجحوا معين بصفته مدرب تونسي، ونتمناو اي مدرب تونسي النجاح في مهمه كيما هذه. ولكن بصراحه المكتب الجامعي يعمل اخطاء كارثيه، ومازال هو اللي قاعد يقود في السفينه وقاعد يجهز للاربع سنوات.
0: شو رايك في الفريق اللي باش يعمل معاه؟
1: هذاك هو حر، هو المدرب شرط.
0: لا انا اعتقد انه حسب رايي ما يحسب لمعين شعباني، انا اتمسك باللي تم
1: شرط، هو شرط هو الوحيد اللي
0: برافو
1: اللي جمعته اللي خدموا معاه في بركان.
0: القسمه هذيك نتاع واحد من هذه والجمعيه هذه والاخر من الجمعيه هذيك، التوليفه اللي المره هذه هاو مدرب قبل ما يجا قال لهم هاو الفريق نتاعي وهاو الفريق هذا.
1: لا صار سمعنا به مع سامي ترابلس، سامي جاب جمعته.
0: كيفاش؟
1: خمر جابش الضو معاه وجاب شو اسمه المحلل البدني وجاب البلبولي جاب جمعته. لا في هذه بصراحة كيما سامي جاب جمعته، زاد معين شرط انه مش يجيب الستاف نتاعو، تبقى الستاف نتاعو مش نقيموه تو وش عملوا وش ما عملوش، يستاهلوا مش يكونوا في المنتخب ما يستاهلوش. هذا هو يتحمل المسؤولية نتاعو اللي هي انه هو لونترونور اون شيف، هو القائد الفرق. دونك اذا كان الستاف نتاعو مش في المستوى اكيد مش تم مساعدته في القيام بواجبه. دونك نتصور اللي مادام عنده ثقه فيه
0: حافظ على الفني
1: اللي خدم به في بركان
2: وحافظ على المساعدين. جمال
0: اي مساعدين،
2: لانه خالد مغزاوي وبوليله ما كانوش جدد هذوما،
0: لانه مدرب الحراس في المغرب هذاك علاش
2: هو معناها جاب الزوز مساعدين نتاعه، واكيد عندهم تقريبا سنتين يخدموا مع بعضهم في بركان والنتائج نتاعهم كانت نتائج ممتازه. وكما قال سي توفيق من حقه باش يجيب المساعدين نتاعو، لانه في الاخر الكلمه الاولى والاخيره مش ترجع لي هو.
1: حتى نتاع المدرب ولا مساعد من المساعدين اللي مش يكون معاه مصري هو اللي مش يكون لاهي بالاستاتيستيك والمتابعه.
0: صفوت يظل
1: هذا هو المصري. دونك خدم معاه زاد كيف في بركان. دونك يتحمل مسؤوليته كاملة في اختيار الناس اللي معاه.

0: وفقهم وربي نجاحهم وهذا ما نتمنوه لوليداتنا.
1: حسب ما فهمت انه المكتب الجامعي ماهوش في القوه وما كانش في المكانه اللي ربما كان ينجم حتى يناقش واللي ينجم يفرض. المكتب الجامعي طبعا خرجنا من مشاركه كارثيه، يبحث على مدرب يكون مقبول ومدرب يكون يعني
2: جمال راهو سامحني راهو شهر ونص اخرين مش عندنا تصفيات كاس افريقيا، معناها راهو نلعبوا ضد الساعه راهو معناها تعيين معناها اليوم الشعباني من غدوه مش يبدا يخدم لانه في اخر شهر سبتمبر وبدايه شهر اكتوبر عندنا مباريات تاع تاهيل كاس افريقيا 2027 مش يتلعبوا معناها الستة مباريات مش يتلعبوا في صافيسة معناها يلزم يكون عندك الجمعيه حاضره والافكتيف نتاعك في مخك وانه يلزمنا نكونوا حاضرين كذلك في كاس افريقيا لانه البول نتاعنا خاطر فيها برشا حسابات يلزمك تكون انت موجود الاول باش ما تدخلش تحت الحسابات الاخرى باش تكون عندك مشاركه في كاس افريقيا. هذا الكل معناها من غدوه يبدا يخدم كان ما كانش ما ديجا من اليوم، ولهذا معناها احنا توا نقولوا الكلام هذا لكن انه يلزم فيسع ليكيب ناسيونال يلزمها تعاود توقف على ساقيها، يلزم عندنا شكون مدرب عندنا ستاف نتاعنا باش نربحوا الوقت.
0: المسؤولين صارش تغيير فيهم ولا لا؟
1: احنا طبعا نتابع نتابع ان شاء الله، لكن ممكن انه مش نتحصلوا على السيد معز المسيري ناطق رسمي للجامعه التونسيه لكره القدم، ربما بعد الموسيقى نحاولوا نتصلوا به اذا كان تدخل معنا تعطينا ربما بعض القرارات الاخرى، لانه مازال متواصل الاجتماع تاع المكتب الجامعي بحضور كل الاعضاء باستثناء ذوي نائب رئيس الجامعه السيد حسين جناي على ما نيش متاكد، فمن بعد نسالوا معز هل انه حاضر ولا لا. على كل ما على ما يبدو يعني اجتماع حاضرين فيه الناس كل، اذا كان عندنا اي معلومه اخرى نعطيها لكم بعد الموسيقى.

0: السبعة و26 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على اجتماع المكتب الجامعي. يعني كما قلت بعض القرارات قاعدة تخرج شيئا فشيئا. طبعا القرار الأول هو تعيين معين الشعباني على رأس المنتخب الوطني صحبة الفريق اللي كنا نحكيه عليه, وأيضا من المنتظر تثبيت كذلك جمال حمودي في انتظار أن يهبط بلاغ شوية أخرى ولا تهبط المعلومة. يبدو أنه جمال حمودي كذلك مش يواصل في رئاسة لجنة التحكيم. خلنا نوجه الكلام سي جيم جيرات, وطبعا أنت حكم دولي ومتابع وكنت قبل شديد هذا في المهمة هذه. دونك يبدو أن الاختيار على جمال حمودي رغم ورغم ورغم ورغم طبعا نحكي على ما حدث في الموسم الفارط.
1: والله يا جمال الحقيقة كل مؤشرات تقول أنه اللجنة هذه مش تقعد, معناها خطر حتى في ما فما حد شيء يدور في أنه بعض الأسماء جديدة أو فمش مسؤولين جدد ولا حاجة. معناها وقت تعرف أنه إذا كان موضوع ما يتداولش وما يتكلمش فيه أنه حسب اعتقادي, لأنه تقريبا منذ 3 أو 4 أسابيع تولجنا القديمة والموجود فيها سي رضا فهمي, معناها المدير الإداري والمالي, هو قاعد يسير في الأعمال الكل حتى خلاص الحكام قام بهم هو, المباريات الودية توا قاعد يعين فيهم هو, معناها بوتيتر مع الستاف متاعه أو في الكواليس ما عنديش فكرة الحقيقة, لكن البلوزون فيو تاو الموجود هو رضا فهمي قاعد يسير في الأعمال. كذلك أنه خرجوا أنه الاختبارات مش تكون نهار 14 أوت للحكام النخبة. كذلك ثم سيمينار متاع بداية الموسم مش يكون تقريبا في يوم 15 أوت وأربعة وخمسة أيام. معناها العمل قاعد متواصل, وهذا مع كلهم دلالات أنه يعطيه أنه سي جمال حمودي والفريق متاعه مش يواصلوا لموسم آخر. هذا حسب ولكن مع الناس كواليس
0: بالرغم أني مش أعطيك أخبار ونعطيها أخبار للسادة المستمعين أنه مثلا في مصر عصام عبد الفتاح رجع وقع تعيينه من جديد بعد
1: البارحة وقع إعادة عصام الفتاح كرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري بعد الاستغناء على رئيس لجنة التحكيم اللي هو كان
0: حالي عمل برشا مشاكل,
1: كان من أمريكا الجنوبية هو, ورجع عصام. خطر عصام للسادة لما تعرفش أنه كان رئيس لجنة التحكيم في سوريا, شد سوريا تقريبا من بعض الأشهر, اتصلت به الجامعة المصرية ورجع للمصر. وأكيد أن احنا زميننا وأخونا عصام عبد الفتاح نباركوله المنصب هذا. والحقيقة أنه الاتحاد المصري التعيين بتاع الرباعي في كأس العالم أعطاهم دفعة كبير باش يقدموا باش يزيدوا يخدموا باش, لأنه تعرف جمال راهو كما اللوكوموتيف كما القاطرة. القاطرة إذا كان عندك لوكوموتيف باهي وعندك تو عندك ثلاثي وواحد في الفار رابع, وكذلك عندك في الستاتيستيك واحد موجود في الفيفا, وعندك محاضر دولي اللي هو في الفار, معناها هذوما الكل ينجموا يجبدوا, وفما يوليوا أنه العمل يولي متواصل العمل, أنه فما وليدات صغار يجيوا ويحبوا يوليوا كيما الحكام هذوما كقدوة. هذا الكل راهو يأثر ويعطي دفع معنوي كبير للحكام المصريين باش يزيدوا يأكدوا ويخدموا أكثر لتحضير المستقبل التحكيم متاعهم في مصر.
2: والله يا سي هشام شخص توا سي حمودي بارك الله فيه اخويا, كل انسان اجتهد وخدم سنه كامله معانا نقول له بارك الله فيه على العمل اللي قام به. ولكن شكون يقيم في سي الحكومه سي حمودي؟ اثنين, هل معنى اللي شاهدناه طيله السنه هذه انه غضب كبير من الحكام بيدهم صح, لانه الجو ماهوش نظيف الداخل بين الحكام بيناتهم. اثنين, التعيينات والاداره كيف تدار, زاد الناس كل مش فرحانه, الفرق الكل في سواء في النخبه ولا في الهوات الناس كل تتشكى. يا سي هشام شكون مش يقيمه؟ مش السنه هذه تجدد له؟ دونك فما خلل في الناس اللي اخويا تاخذ في القرار. كيفاش تجدد الانسان اللي حسب التقييم مش انا يقيم فيه, راني مش من دوري تبقى اللي نسمع فيه
1: التقييم
2: اخويا اللي طون كو زاد نحطوا نقاط على الحروف
1: سي توفيق
2: عنده سنه كارثيه كما السنه اللي فاتت
1: تعيين المشرف العام والاعضاء معناها نتاع رؤساء رؤساء الدوائر لا المكتب الجامعي المكتب الجامعي
0: لا لا بزار عاده دخلت سي هشام لا لا لا احنا طبعا نعيشوا
2: نحبوا نعرفوا
0: لا لا سي هشام احنا نسميه الاسماء بمسميات احنا نعيشوا في في في في وضع جديد في تسيير كرة القدم التونسية مكتب جامعي ما هو عندوش استقلالية باش نكونوا واضحين
1: نكمل سي هشام على المدير الفني
0: لا نحكي بصفة عامة
1: المدير الفني لأنه المدير الفني
0: لا لا يا هشام تقص علي يا هشام خلينا نكمل فكرتي نحن نعيشوا في وضع جديد اللي ما تعودناش به المكتب الجامعي وتسيير كرة القدم اليوم راهو ما ينجم حتى حد يقول الوزارة ما عندها حتى دخل الوزارة قاعدة تتدخل السيد الوزير قاعد معناتها يتدخل ولكن يتدخل في مواضيع اللي شخصيا مش نقولها في مواضيع اللي هي معناتها من يعني من مهام مشمولات المكتب الجامعي 100% أما الصحيح اللي لازم تتدخل فيه الوزارة مش موجود اللي هو يعني قانون الهيكل الرياضية وكيفاش ننظر بالنوادي البنية التحتية والملاعب اللي معناتها تابعة الوزارة واللي هي اليوم عندنا كان ملعب وحيد العنف في الملاعب واللي الوزارة تنجم تقضي عليه ثم التلاعب بالمقابلات وغيرها اللي الوزارة تنجم تجري عليه أكثر من ذلك المحاسبة على النتائج وعلى التقييم وكذا وغيرها هذا غير موجود وقتاش تدخل الوزارة بالله يحطوا سي توفيق زعبو بالله متمسوش سي هشام كبيرات بالله ماذا بينا راهو تكون يعني الرؤية له مدرب أجنبي احنا ما عندناش فلوس يعني الحقيقة هشام هذا راهو معناتها هذا اللي أخر الرياضة في تونس وهذا علاش اليوم الكرة اليوم الرياضة نتاعنا متأخرة أشواط وأشواط وأشواط
2: فاتونا
0: وقلنا قدش مرة راهو يبدو أنه المشكل ماهوش في الهيكل المشكل يبدو يظهر لي في من يتخذ القرارات على مستوى الرياضة اليوم والناس ولات اليوم راهو الناس اليوم ولات تشكل رئاسة الدولة راهو اليوم كل واحد ولا يبعث رئاسة الدولة لأنه عارف أن الوزارة لا تستجيب ولا لهذا ما عندك تشوف أنت حتى تتبع كل واحد عنده مشكلة يبعث لي وزارة لرئاسة الحكومة يا سيد الرئيس تدخل يا سيد الرئيس يشوف يا سيد الرئيس كذا دونك هنا تفهم لي الحقيقة معناتها فما خلل
2: فما تضرر في المسار
0: أنت حتى توا دبلوماسية حبيت تهرب لي واحد
1: هو الحقيقة مش هي مش دبلوماسية جمال لكن هو الواقع ولا الواقع يلزم يكون هكا الواقع انه رئيس التحكيم واعضاء الدوائر يلزم يتعينوا من المكتب الجامعي والمكتب الجامعي هو اللي ياخذ في القرارات وهو اللي يراقبهم وهو اللي يثبتهم او يعزلهم هذا هو معناه القانون ما مانيش نجيب حاجه من راسي ان تقول لي الوزاره فيها بعض التدخلات الجانبيه ممكن ما نعرفش الحقيقه ما عنديش علم
0: توصيات.
1: او بعض الحاجات اذا هي التوصيات يا جمال اذا كان احنا شفنا السيد الوزير عم ناول اجتماع حتى ببعض الحكام ولجنة التحكيم أنه إذا كان هذا مش يعطي إضافة يا مرحبا الحقيقة إذا كان ثم إضافة من الوزير ولا من الوزارة باش دعم لجنة التحكيم أو الحكام بمبالغ مالية أو بإيكيبمان أو بديستاج كذا هذا حبة ذا لكن أنه مش الوزارة تتدخل في شؤون عمل الإدارة لهنا يولي تظهر مصالح اللي تحكي عليه
2: نحكيه عن التعيين
0: احنا نحكيه التعيين
1: التعيين
0: هذا كما تمسوش خليه
1: بالقانون التعيين المكتب الجامعي هو المخول الأول والأخير لتعيين مشرف الحكام ورؤساء الدوائر
0: انت تحكي على النظر ونحكي لك على
2: ما فهمش استقلالية
1: شنو استقلالية
2: معناه انه يكون المكتب معناه
1: لا في العالم كل هيك سي توفيق
2: مش مستقلين وحدهم
1: لا دائما لجنة التحكيم تخدم تحت إمرة المكتب الجامعي هذا في العالم
2: إداريا
1: وماليا شكون يخلص
2: هم
1: بيان سور المكتب الجامعي يخلص للحكام
2: نمشي معاك
1: اي
2: والتعيينات
1: التعيينات شكون تعيينات الحكام لا تعيينات الحكام
0: عند المكتب الموضوع احنا على من يشرف الحكام
2: على المشرف العام
1: اللي مباراه اسمعني اللي يعين الحكام مش في العام عندك رئيس لجنه التعيين واحد هو اللي هو محمد سعيد الكردي نحكي نسميه بالاسم معناها هو المسؤول الاول والاخير على التعيينات راهو
0: دونك باش تقعد نفس الجوقه نفس الفريق
1: لا حسب اعتقادي احنا مازلنا نستناو في تعيينات المكتب الجامعي لكن حسب الكواليس وحسب ما نشاهد وما فماش كلام معناها خاطر
2: مختار واحد
1: البطولة كان قريبة البطولة قريبة في بالك الجمعة اللي فاتت جمال كان عندنا ستاج نتاع الحكام الشبان حكام الشبان معناها الاتحاد الدولي يشرف عليه في بحضور سيليستان من الاتحاد الافريقي كان في ضاحي من ضواحي تونس وجابوا الوليدات اللي يحكموا في القسم الوطني به وكان المتواجدين كانوا سي رضا فهمي كان سي سعيد الكردي وسي نصر الله الجوادي المسؤول على معناها التكوين والرسلة وسي كريم الخميري هو المسؤول على معناها الحكام الشبان معناها اللجنة كلها كانت متواجدة معناها أنه كان ثم حاجة جديدة ما نتصورش أنه
0: مش يكونوا موجودين الحكام
1: هذوما ولا المسؤولين يكونوا متواجدين وعلى كل حال احنا كما قال ممكن المكتب الجامعي اليوم يخرج حاجة إن شاء الله
0: دونك بقي الدار الأخوان العالم لننتظر الموسم الجديد كيفاش باش يكون خاصة وأنه فما اتفاق يعني متفقين كل أنه كانت فما مشاكل كبيرة على مستوى التحكيم في الموسم الفارط وفما يعني نوادي خرجت بلاغات فما نوادي مشات شكات للقضاء اللي هو لأول مرة باش نعطيك حاجة ولأول مرة يصير أنه الحكام يعني يلقاو رواحهم من غير حماية علاش وقتاش كي بحكم أنت للقضاء المدني ولا والجامعة لا تتبنى الموقف ولا تدافع على حكامها واللجنة الحكام وكأنه معناها سلمت في ولادها هذا يرى لأول مرة نسلوله إذا كان مش نتعاود العام الجاي على الدنيا السلام على كل احنا الحقيقة حبينا ربما تصير حتى بعض التعزيزات ولا بعض المراجعات
1: راهو جمال ممكن المراجعات اللي تحكي عليها تنجم تكون مش بالأسماء وإنما ينجم يكون اجتماع يكون موجود اجتماع أكيد فما بعض الإخلالات اللي صارت عم ناول أنه يوقع معناها دراستها باللجنة أو بعضها المكتب الجامعي وأكيد فما حاجات ممكن اللي مشاتش عم ناول يوقع التلافي متاحها والعمل عليها هذا ممكن يصير راهو بل انطلاق ولكن أنا حبيت نزيد نأكد كلامك جمال أنه من المهام الكبرى متاع المكتب الجامعي هو الفريق الوطني والحكام راهو مكتب جامعي راهو البطولة والفرق راهم تابعين الرابطة
0: طبعا
1: الرابطة هي المسؤولة الأولى
0: هذا المفروض
1: لكن راهو الحكام ما ليهم إلا ربي والمكتب الجامعي مكتب الجامعي معناها رئيس الجامعة هو أبو الحكام الكل في تونس هذا راهي لجنة التحكيم تمشي وتجي لكن رئيس الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي هما يلزمهم يكونوا الحماة الأولى الأوائل للدفاع على الحكام والفريق الوطني أكيد دائما خاطر ليماج نتاع الفوتبول التونسيان هو راهو الفرق صحيح دائما الفرق متاعنا في البطولة متاعنا أو في المشاركات الإفريقية لكن ليماج دومارك متاعنا الأولى هي الفريق الوطني
2: راه نمشي معاك توا
0: شيخ
2: خلينا نسكروا تبقى الحكام توا حبيبي إذا كان معناها قبل كنتوا تجتمعوا الناس الكل وبعد نهاية الموسم ولا قبل بداية الموسم وتشوفوا النقائص وشنو اللي لازمنا نعمله وشنو نصلحه وشنو اللي هذه نتراجعوا فيها هذه أو شيء ما صارش ومش مش يصير وما صارش قبل في العهد متاع الربطة الشسمة تي الجامعة التونسية كرة القدم الجديدة هذه نفس الشيء في الحكام انتم في بعضكم كحكام هم في بعضهم زادة كيف أنا بودنا لو أنا الضربة جمال اللي في بعضهم زاد كيف يزمو يقف
0: يزمو يولي يد واحدة
2: يزمو كل سوليدار انت قلت كلمة
1: قوة التحكيم تفضل
2: قلت معناها سنتونوتاج معناها الجامعة واخذتهم مونوتاج اش معناها معناها الرابطة ما عندها ولا دخل بالحكام مربوطين بالجامعة الجامعة هي اللي تقرر دونك هنا وقت اللي يبدأوا سوليدار الحكام ويقولوا نحطوا الشارة الحمراء وقت اللي عاملين مخذة ولا فرنك ويزيدوا معناها يهدوهم ويهبطوا لي يحكموا دونك هنا فما انقسام وهذا هو اللي تحكي على السوليداريتي اللي
1: هو اسمعني في اخر كلمه قوه التحكيم هو في أنه العائلة التحكيمية لازمها تكون ملمومة سواء كان حكام سابقين أو حكام حاليين.
0: ما يظل فما اختراق.
1: اسمعني، تشتيت العائلة التحكيمية راهو يضر أكثر من
0: اللي يضر. وهذا اللي صار، هو اختراق وتشتيت، وكل واحد ولا يعني يضرب على دربوه مع عشفة من أخذنا فقط صديق المد بصديقنا ديما يتفاعل معنا، يقول ما عندناش ملاعبية في تونس، يقول عندنا ملاعبية موجودين ولكن المورال نتاعهم طايح على الآخر، يحكي على المنتخب طبعا. يقول الملاعبية اللي في تونس ما عندهمش النيفو نتاع الانترناسيونال، ويقولوا جورت اللي يلعبوا في اوروبا يلعبوا زاد هما في التروزيام شوا سبحان الله. اش خليت لنا من نسكرو الكيب ناسيونال خويا سيدريك، هلا غالب هذاك هو الموجود. هاي نمشيو موزيكا ونرجعوا.

47 دقيقة عودة في بلانيت سبورت. نحكي على النجم الرياضي الساحلي يواصل في تحضيراته في انتظار انه يتحول الى حمام بورقيبة لمواصلة التربص امتعه والدخول في تربص تحضيري طبعا بقيادة براكوني. المجموعة ستوفيقة مجموعة بدأت تتضح لانه فما لاعبين يعني وقع الاستغناء عليهم او دعوتهم الى البحث عن فريق اخر وإعارة وغيرهم. وثم طبعا ملاعبيه زادة بصدد الرجوع وايضا فهم ملاعبيه تحت

0: الاختبار فما لاعبيه طبعا كونفيرمي خذوهم كما اخر واحد محمد سانغاري طبعا اللاعب الليبيري والبقيه في انتظار الاعلان. فما برشا لاعبيه لكن طالما ما شفناش الاعلان الرسمي دونك نكتفيو بالمعلومات هذه فانتظار انه يقع الاعلان عليهم رسميا تنحكيو عليهم. دونك شنو رايك شنو اخر الاخبار اللي تتابع فيها انت في النجم؟
1: لا اخبار تبشر بالخير. انا الحمد لله الفلوس موجود انا طوال المال قوام الاعمال. بلاش فلوس ما تنجمش لا تعمل انتدابات ولا تنجم تجيب لاعبين جدد. مادام المدرب الفرنسي استغنى على 12 لاعب من مركز تكوين الشبان قال لهم برمشي وشوفوا مكان اخر ولا شوفوا جمعيه اخرى انا دليل قاطع لمركز تكوين الشبان قاعد يخرج في لاعبين ممتازين جدا. دونك فرصه تو مش المدرب الفرنسي يخليه يخدم مرتاح ويقرر هو شنو يكون يخلي وشكون يطرد مش بعد ولا واحد يلومه ولا واحد يلوم اي مسؤول تدخل في لاعب ولا جاب لاعب ولا سمسار فرض لاعب ولا المشاكل اللي صارت السنه اللي فاتت الكلها ماذا بينا ما تتعودش السنه الجايه وما يكونش هذوك كالعاده فلوس وقضايا جديده للسنه الجايه. بودنا انه المدرب مادام وهو خذا على عاتقه الانتدابات وخذا على عاتقه وما يجيب لاعب ولا ما ينزل لاعب الا تحت عينيه لانه اللجنه اللي حطها كريم العكروت في الفنية هذه قاعدة تعمل في عمل جبار. فما برشا وجوه جديدة اللي شفناها في اللجنة تبقى ما نعرفش اسكو عينوها رسميا ولا تخدم في الخفاء لأنه ما سمعناش بصراحة إلا واحد برك هو اللي قاعد يقيم هو اللي يجيب في الملاعبية ويعين في المدربين في أصناف الشبان. فإن شاء الله الوقت يزرب واللاعبين الأجانب زادة ما فماش اختبارات لأنه ما عادش فما وقت للاختبارات والنجم جرب الاختبارات السنة اللي فاتت وما نجحش. فبودنا السنة هذه أنه على الأقل النجم الساحلي يختار اللاعبين كونفيرمي مش ما يضيعش الوقت وما يضيعش
0: هم اللاعبين اللي سيء على عليهم الفريق هم ثلاثة العامري وغومة
1: واللاعب اللي جابوه من جرجيس
0: واللاعب أيه وأشرف ذكرني بالضيافي وطبعا محمد محمد سانغاري
1: جديد
0: اللي بيري في انتظار الباقي لو فهم لاعبين اخرين راهو في انتظار الاعلان الرسمي
1: مادام الفلوس توجدت دونك مش الواحد يقوي الفريق ما فيها باس بقى ما تجيبش لاعبين نص الباس ولا تجيب لاعبين الاختبارات. النجم الساحلي ما فيش لاعبين يختبروا دونك يزي ما صارت كوارث واول طول جماهير قاعدة تخلص في الديون نتاع ناس أخطاء الغير اللي جابوا لاعبين وتورطوا فيهم وقاعدين تو الناس تعاني في المشاكل هذه. دونك من الحاجة الباهية اللي ما نلزمناش نعملوا نفس الأخطاء.
2: هما زوز خطوط راه يخدم عليهم النجم الساحلي جمال. الخط الأول هو كما قال السي توفيق توا ريكروتمون دي جوار ودي جوار كونفيرمي يلزمهم باش رونفورسي ليكيب. الحاجه الثانيه قبل 10 اوت راهو يلزم عندك الخطايا القديمه يلزمهم يخلصوا
1: الخطايا تو الحاجه
2: معناها يمين معناها في جهتين قاعدين
1: هذا الخطايا
0: فما تسابق مع الزمن.
2: 10 اوت قريب
0: لجنه فض النزاعات وصلت للمليار الثاني وتوا وصلت ل 166 مليون في مع حمزه الجلاس اللي مطالبين
1: مازال سي فوزي بن زرتي ومازال الدريدي المدرب ومازالوا بن عمر وش اسمه بوغطاس والشيخاوي هذوما اللي مازالوا ان شاء الله تكمل في اقرب وقت ممكن ويجيبوا الكيتوس هذا مش النجم الساحلي نجم يكون متواجد في البطوله السنه الجايه. بخلاف هذا اعتقد اللي برشا امور يلزمها ما يعملوش نفس الاخطاء لانه ما مش نقولك علاش لانه هما عاشوا العكروت والكيب نتاعو عاشوا الوضعيه هذه مع زبير وصارت مشاكل بين زبير والعكروت على خاطر المشكل هذا. دونك ما يلزمناش بعد نتفاجئوا انه والله هذا هاوش كابينه وهذا شكا وهذا شكا وهذا شكا. فحذاري من الخطا هذا وربي يوفق الجميع وان شاء الله النجم الساحلي
0: وقعت عين زاد البارح لجنه التسويق
1: هم نفس معنا الاسماء اللي عندها الخبره الكافيه واللي شفناهم في السنوات في السنتين الاخرانيين قاموا مجهود بصراحه يشكر في كيفاش معناها ضحى وكيفاش لموا الفلوس واللي زيدي اللي عندهم اللي حاولوا مش كيفاش معناها يولي النجم الساحلي انديبوندون ما عادش مرهون ولا ما عادش يقعد يستنى في الفلوس ما جات من البلديه وجات من الكوب دي موند وجات من عند المدير الشركه الفلانيه. لا يولي عنده اكتفاء ذاتي بقى رجعوا الوليدات هذوما ان شاء الله يزيدوا معناها يدعموهم ويزيدوا يقفوا معهم وخاصه

0: كما تعرف نجم الساحلي راهو مش كان الساحلي. نجم الساحلي في كامل حال جمهورية خاصة خارج أرض الوطن أحبائه برشا، ووقت اللي تحك الركايب ديما تلقى جمهور هو اللي واقف معه، هو اللي دعم فيه. وللحظة هذه لو لا وقفة الجماهير وبعض رجال الأعمال وبعض المحبين الغيورين اللي عندهم المال هم اللي وقفوا، ولا راهو الوضع كان أصعب وأخطر من اللي كنا نصوره. فالنداء أنه نكملوا يواصلوا في الحملة، والليكيب الجديدة اللي جات أنيس الحوار هو قايدها
1: معها شعيب،
0: مع شعيب دونك زاد كيف كيف عندهم أكيد أفكار جديدة يزم تتحط على أرض الواقع، وما نقعدوش نستناو في الأبونمان وفي المريول. أي سيدي الأبونمان والمريول وفاش نعمل دونك يزم موارد أخرى، مش النجم أنا مش ليكيب النجم تعيش مش تعيش في الفروع الكل. يلزم كيما قاعدين يعملوا في الريكروتمون تو قاعدين يشتروا في الملاعبيه، الفلوس توجدت دونك يلزم دونك يكملوا الناس تعطي مش يجيبوا ملاعبيه في مستوى عالي. بتبقى بالوضعيه اللي احنا فيها النجم الساحلي مش يجيب لاعبين انا متوسطين بصراحه مش في
1: الليفل العالي، لكن الظروف تسمح زاد التوفيق زاد ما زاد فما اولويه زاد الفريق.
0: الاولويه رقم واحد هي الساحه خلاص اول حاجه لا تقول لي لا مش نجيب لاعب اجنبي ولا مش نسمى قال لاعب تونسي، أولوية الأولويات وهذا قلنا. ولكن براكوني راه شيء مخالف للواقع، كي شاف الملاعبيه اللي تدرب عنده وشاف الملاعبيه اللي خارجين من النخبه نتاع السنه اللي فاتت هي 12 لاعب اللي ماهوش في المستوى، قال لك هذوما اخويا ما نجموش يوصلوا معايا وما نجموش يتحسنوا. دونك ديجا الكونستا اللي لا
1: الدعوه لشكون تو
0: نوجهوها؟ دعوه الرئيس هو اللي ياخذ القرارات، هو
1: المسؤول. الجماهير
0: لا جماهير جماهير مش مقصره، ما تستناش في دعوه مني يعني ولا من جوهره واقفه مع النجم الرياضي الساحلي تو عندنا برسك 3 سنوات واحنا ندعموا وندفعوا في الجماهير. تبقى الدعوه تو مش من الجماهير يكثر خيرهم، اما الدعوه الرئيس النادي اللي عنده تو 3 شهور معناها الى انعقاد او يوصل دعوه ليه هو، لانه هو مش يتحمل مسؤوليته. وزاد هو اللي كورون دو تو في باله بكل كبيره وصغيره صايره في النادي، لانه عاش الوضع هذا. حذاري لا ينساق وراء الفيسبوك او ينساق وراء الناس اللي تحب تورطوا في النتائج ويلا ونجيبوا فلان وفلان وكان نجيبوا هذايا وكان نخليوا هذايا وتو النتائج تتحسن و و و وينساق وراهم وبعد يلقى روحه مورط في الديون. حذاري من النقطه هذه لازم يرد باله، مش بعد ما يلوم كان نفسه.
1: ما انت واجهت الدعوه للناس المقيمين برا والصور هذه خل نشوفوهم خونا توفيق، مش توفيق هو توفيق خونا روف، روف التومي.
0: سي روف
1: إيه؟ روف التومي من عيط له توفيق.
0: سي روف نيسي.
1: اي هو يتفرج يتفرج يتفرج وبعث له الصور التقطها نوجه له دعوة.
0: نوجه له تحية والدعوة.
1: قول له فيس على سي روف قص زاد انت للشراء.
0: زاد ما فينا باس.
1: والتريكو.
0: مش يجي يا خويا بحذانا زاد.
1: اي قص اشتراك.
0: اشتراك والمراول للاولاد مش كل عام وسي روف اسمه مش مقصر. هو وغيره اللي عايشين في نيس واللي عايشين في المانيا وبرشا مش مقصرين. صراحة كل ما النجم الساحلي الا ولقى معناها أزمة صغيرة إلا ويدخلوا مش حتى بالفلوس حتى بالإعانة
1: يتوصل شي حاجة أنت هو جاي ولا حاجة
0: شكونوا سيروه قولوا له خير جيب السلامة ويعرفوا شنو اللي
1: كان توصي حب تحب توصي وصي
0: سيروه حتى كان فهمهم أمور نعرف سيروه ما قصر
1: باهي واضح. شكرا لك ويعطيكم الصحة كامل الفريق، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. تسمو نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل فيما كنتم موجودين. هذا هو موعدنا جديد من دومتك على جوهرة اف ام. مع بعضنا باش نعديو ساعة نقدموا فيها آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا. خليكم معنا أكيد بأحلى موسيقى. نبدأ لقاءنا لليوم.

لقانا متواصلة معكم في دومتك على جوهر FM، والبداية تكون من شركات LG Electronics، وين كشفت الشركة عن الإمكانات المتقدمة جديدة للألعاب في التلفزيونات متاحة من نوع LG Micro RGB Evo AI، واللي مثل معيار جديد يجمع بين جودة صورة الاستثنائية وتقنية تحسين متطورة وإمكانية استخدام سهلة إلى أبرز منصات الألعاب السحابية. وبفضل التقنية الجديدة اللي هي الميكرو RGB المتطورة من LG والبروسيسور اللي هو الألفا 11 AI المزود بمحرك ذكاء اصطناعي مزدوج، يوفر اليوم التلفزيون ألوان فائقة في الدقة وتباين متميز ومستوى عالي في التفاصيل يعزز تجربة المستخدم في ألعاب الفيديو. وتأكد القدرات هذه شهادات تي في راينهاند الخاصة بنقاء طيف الألوان من نوع RGB وشهادات الأنترتيك المتعلقة بالتغطية اللونية الثلاثية بنسبة 100% وتقنية أخرى كما الميكرو RGB Ultra Fine Color Control. اليوم التكنولوجيا نتاع LG Micro RGB Evo تخدم على تحسين المحتوى منخفض الدقة بفضل تقنية الـ AI Super Upscaling، وفي حين تضم تقنيات الـ Motion Booster 330 والـ VRR والAMD FreeSync Premium، يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة مع زمن استجابة منخفض وتقليل كبير للتقطعات والاهتزازات أثناء أداء اللعب من طرف المستخدم. من أبرز المستجدات في العام هذايا كونه نلقاو الجيم أوبتيمايزر والجيم داشبورد، واللي زوز كانوا متاحين سابقا أكهو لمستخدمي الأجهزة الخاصة بالألعاب المنزلية، اليوم ولات متوفرة زادة في بيئة ألعاب سحابية on cloud، وتعطي إمكانية للمستخدم أنه يعدل إعدادات العرض بشكل فوري ويحسن الأداء حسب نوعية اللعبة ويوصل بسرعة لمنصات الألعاب المفضلة عندهم عن طريق الشاشة هذه. وهكذا نجم نقوله كون الـ LG Gaming Portal يوفر ويجمع الآلاف من الألعاب السحابية والألعاب المجانية في واجهة واحدة، ويعطي إمكانية للاعبين أنهم يشغلوا ألعابهم المفضلة بشكل مباشر من غير ما يحتاجوا لتنزيلها ولا من غير ما يكون عندهم أي قلق بشأن ساعة التخزين للجهاز متاعهم. وهكذا نلقاو كون شركة LG قاعدة تطور نهار بعد نهار وتأكد التزامها بتقديم تجربة ألعاب أكثر تطور وأكثر مهنية ما بين ظفرين، وترتقي بالألعاب السحابية من عالم الكلاود لمستوى تجربة متميزة. في الوصول ترتقي بألعاب سحابية لمستوى التجربة المتميزة.

لقنا متواصل في دومتك على جوهر FM ونحكيو على كل المعلومات المتعلقة بشريكنا في البرنامج شركة أريد تونس، واللي في إطار برنامجها المسؤولية المجتمعية تونس تعيش جدت للمرة الثالثة على التوالي اتفاقية الشراكة التي تجمعها باللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في خطوة تأكد التزامها المتواصل بدعم الرياضة التونسية ومرافقة الأبطال التونسيين في مختلف الاستحقاقات الرياضية الإقليمية وكذلك الدولية. ما يمثلش في الحقيقة الاتفاق هذا مجرد عقد رعاية، ولكن يجسد شراكة استراتيجية ذات بعد إنساني ومجتمعي تقوم على الإيمان بقيم الرياضة ودورها في تنمية الشباب وترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد ورفع راية تونسية أكبر المحافل الدولية. ويمتد العقد الجديد إلى غاية سنة 2028 واللي بيشتهد تنظيم ألعاب الأولمبية بما يضمن مرافقة الرياضيين التوانسة خلال كامل مرحلة الإعداد والتحضير للموعد العالمي هذا. فيما تمثل سنة 2027 محطة أساسية في برنامج الإعداد الرياضي تسبقها مباشرة المشاركة في دورة الألعاب المتوسطية واللي باش تحتضنها إيطاليا خلال الشهر الجاي. ويجي التسجيل هذا باش يأكد رؤية أريد تونس في جعل الرياضة واحدة من الركائز الأساسية لبرنامجها في المسؤولية الاجتماعية تونس تعيش، وإيمان منها بأن دعم الشباب والكفاءات الوطنية يساهم بالأكيد في بناء مجتمع أكثر طموح وإشراق ويعز مكان تونس على الساحة الرياضية الدولية.

0: متواصلين معكم في دومتك على جوهرة FM ونحكيو على جديد شركة سامسونج إلكترونيكس اللي أعلنت مؤخرا عن توفر ميزة فحص المكالمات الكول سكرينينج باللغة العربية على أجهزة الجالكسي المدعومة، واللي تعد الميزة إحدى أكثر أدوات الـ AI جالكسي عملية في الاستخدام اليومي. واليوم ولا بإمكان مستخدمي أجهزة جالكسي في مختلف أنحاء المنطقة العربية فحص المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بلغتهم الأم. وتمثل الخطوة محطة مهمة ضمن التزام سامسونج الأوسع ببناء تقنيات الذكاء الاصطناعي مسمى باش تلبي احتياجات المنطقة بشكل فعلي. اليوم التقنية ذي أو الميزة تمنح فحص المكالمات المستخدمين طريقة أكثر ذكاء للتعامل مع المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، فبلاصة ما يقعدوا يخمنوا ويلوجوا على هوية المتصل إذا كان ينبغي الرد عليها وإلا لا، يراوا اليوم المستخدمين مجريات المحادثة على هيئة نص مكتوب بشكل مباشر على الشاشة، وبالتالي يرحب الـ AI Galaxy بالمتصل ويسألوا عن الهوية نتاعه وسبب اتصاله، ثم ينقل ردوده للمستخدم ويقدم بالتالي التجربة تخلي المستخدم متحكم بالكامل وقادر على تصفية المكالمات المزعجة وإلا قليلة الأهمية بالنسبة لي. ومع إضافة الدعم باللغة العربية ولات اليوم الميزة ممكنة لفحص المكالمات وتفاهم الاستجابة باللغة اللي يستخدمها مئات الملايين في المنطقة العربية كلغة أساسية في الحياة اليومية. الأهمية ما تقتصرش في الخطوة هذه على عامل الراحة وكهو، ولكنها امتداد كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، وتنافس اللغة العربية بالتالي اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأكثر شيوع كلغة افتراضية للنظام. ويعني هذا كون الواقع ولا متوفر في ميزات الـ AI Galaxy باللغة العربية بصورة أصيلة، وأمر هذا ولا أساسي باش يخدم ملايين المستخدمين اللي يعتمدوا عليها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي نجم نعتبره كون سامسونج حرصت بالفعل على إزاحة مختلف الميزات بشكل محلي، ومشكها وخلينا نقوله كترجمة، ولكن تطور جديد في عالم الذكاء الاصطناعي يجسد الالتزام بالقيم اللي ترغب سامسونج في تكريس من خلال مختلف الاستعمالات في المنطقة بشكل عام. ميزة فحص المكالمات ولات متاحة باللغة العربية للمستخدمين في إطار الوان يو واي 8.5 هو الأحدث، ومدعومة على مجموعة كبيرة من التليفونات، نحكيو على الجالكسي S26 والS25 والجالكسي Z Fold 7 والجالكسي Z Flip 7 والجالكسي 3 Fold والجالكسي Tab S11، بالإضافة لتوفرها على أجهزة الجالكسي S25 FE والجالكسي Z Flip 7 FE والجالكسي S24 Series والجالكسي S24 FE والجالكسي Z Flip 6 والزد فولسيز والتاب S10.
1: تسمو نهار ثلاثة 8-9 دونتك مع وليد بسبس على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.

مازلنا مع آخر الإصدارات في عالم التكنولوجيا، ومازلنا مع أخبار أبل تستعد للكشف عن أول نظارات ذكية من تطويرها في مؤتمر المطورين العالميين WWDC في شهر جوان من العام الجاي، وسط توقعات بطرح المنتج تجاريا بحلول نهاية عام 2027. وحسب آخر الأخبار فإنه اليوم أبل تخدم على وضع ضوابط صارمة للخصوصية قبل دخولها في خلينا نقول ترويج النظارات هذه، خاصة مع الجدل اللي أثرته النظارات الذكية المنافسة بسبب قدرتها على التقاط صور ومقاطع فيديو من غير ما ينتبه المحيطين بالمستخدم. أبل أمضت أكثر من 10 سنين في جعل الخصوصية واحدة من الركائز الأساسية لمنتجاتها، الشيء اللي خلاها تدخل سوق النظارات الذكية بشكل كبير وتحدي حساس للسمعة متاعها. وتدرس بالفعل الشركة الاعتماد بدرجة كبيرة على معالجة البيانات مباشرة في الجهاز بلاصة ما يتم إرسالها لخوادم سحابية ولا لسيرفر أديسونس، الشيء اللي باش يقلل كمية المعلومات الشخصية اللي تغادر النظارة. ومن المتوقع زادة كونه أبل باش تتجنب مزايا مثيرة للجدل كما تعرف الوجوه أو التسجيل المستمر للمحيط وميزة الاستشعار الفائق اللي هو السوبر سنسينج اللي طورتها ميتا في فترة سابقة. ويقولوا كونه ميتا مش باش تستخدم التسجيلات اللي يتم إقامة متاحة ونشأتها عن طريق العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن مساعيها للحفاظ على نهج أكثر تحفظ في التعامل مع بيانات المستخدمين. وبالفعل تعمل يوم أبل وفقا لمجموعة من الأخبار المسربة على المزيد من إجراءات الخصوصية على مستوى البرمجيات، وممكن أنه بتطرح في الفترة القادمة نسخة من النظارات الذكية هذه من غير كاميرا مخصصة للتصوير.

آخر الأخبار اللي جينا من شركة جوجل تقول كونه الشركة تعمل على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة الوصول لحساباتهم وقت ينسوا كلمة المرور ولا فقدان وسائل التحقق التقليدية كما التليفون وإلا البي سي وإلا تطبيقات المصادقة الثنائية. وتعتمد الميزة هذه على تسجيل مقطع فيديو قصير لوجه المستخدم ثم مقارنته بمقطع مرجعي محفوظ سابقا عند جوجل باش تتحقق من هوية صاحب الحساب قبل ما تسمح له بتسجيل الدخول أو استعادة الوصول للكونت متاعه. ويطلب أداة الميزة الجديدة نظر الكاميرا متاع التليفون ولا متاع البي سي بورتابل ولا البي سي من نوع الديسكتوب وأنهم يتبعوا تعليمات اللي تظهر على الشاشة باش تضمن تحريك الرأس في عدة اتجاهات وحتى تتمكن الكاميرا من التقاط زوايا مختلفة للوجه. وتشبه العملية هذه بالضبط أعداد ميزة الفيس آي دي على أجهزة الأبل لكنها ما تحتاجش لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بها. وأكدت جوجل كون الفيديو المرجعي يخزن مشفر في السيرفر متاعها في الكلاود الشيء اللي يتيح استخدامه من أي جهاز عند الحاجة. ويمكن زادة للمستخدم أنه يحذف الفيديو في أي وقت من إعدادات الحساب متاعه وتقول كون استخدامه يقتصر افتراضيا على التحقق من الهوية مع إمكانية الموافقة على استخدامه لأغراض إضافية إذا حب المستخدم أنه يطلب حاجات أخرى من الحساب. وعند تسجيل الدخول باستخدام الميزة هذه يطلب النظام تسجيل الفيديو جديد يتضمن حركات بسيطة للرأس باش يثبت كونه التسجيل يحدث مباشرة ومش باستخدام صورة وإلا مقطع فيديو معد مسبقا ونعدو فيه من شاشة أخرى مثلا. ويتم المقارنة تاعه من طرف جوجل ما بين الفيديو الجديد والمرجعي باش يتحقوا من هوية المستخدم. وتقول جوجل كونه باش تستخدم عدة طبقات من الحماية باش تكشف عن محاولات انتحال الشخصية باستخدام الصور وإلا مقاطع الفيديو المزيفة كما قلنا واللي تعتمد على ديب فيك العميق نوعا ما في طرق التزييف حتى نتجنبوا أنظمة الأمان المعتادة لرصد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة. وتقول الشركة كونه باش تطرح الميزة هذه تدريجيا للمستخدمين حول العالم ويمكن التحقق من توفرها للحساب وإعدادها أول ما توصل عبر الصفحة لإعدادات تسجيل الدخول الخاصة بحساب جوجل عند كل مستخدم.

0: طبعا لنوصلوا لاخر قناه في دومتيك على جوهر اف ام. نخليكم بعد شويه مع اخبار تسعه تاع الليل ونتمنى لكم بقيه سهره ممتعه مع بقيه برامجنا على امتداد الساعه في الامان.
1: تسمعوا نهار الثلاثاء 8 9

0: بيت متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريد طور عالمك
2: الجوهرة الدنيا الموسيقى

0: Avui Sarrià a la Lauhara FM. روحك ألفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي
1: تسعى ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. وقال الوزير خلال رده على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، قال إن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز البعد البيئي وتطوير الحوكمة والتصرف. والوزير يبين في إجابته أن التمويل سيوجه نحو اقتناء معدات منجمية حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل بما يساهم في الرفع من الطاقة الإنتاجية وتحسين ظروف السلامة المهنية، إلى جانب تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة ورفع نسب إعادة استعمالها في الدورة الإنتاجية بما يساهم في الحد من الضغط على الموارد المائية الجوفية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويشار مستمعينا إلى أن البرلمان كان قد صدق عشية اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وذلك بموافقة 58 نائبا مقابل 13 رافض فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. من أخبار البرلمان أيضا، شرع مجلس نواب الشعب مساء اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفط اليوم اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وتناول الاتصال علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل مزيد دعمها وتعزيزها لا سيما فيما يدين التجارة والاستثمار والنقل والموارد البشرية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا، أعلن البيت الأبيض اليوم أن الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي كانا إيجابيين. وزير الخارجية الأوكراني يقول أنه اتصل اليوم بنظيره الإيراني عقب تنديد إيراني بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية، وحذره من التصعيد وطلبه بإنهاء جميع أشكال الدعم لروسيا وفقا لما أوردت وكالة رويترز. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: سحب قليلة على كامل البلاد، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 27 و31 درجة بالجنوب وببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: وعشرين مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي احنا ساكنين في القلعة الكبيرة وين حي الشرقي، عنا من نهار الخميس قطرة مالئ، ام وزوج صغار، راجلي ماهوش معاي، ما لقيتش نعمل، صدقني نبكي ما عنديش منين نبكي، ما لقيتش منين نمشي منين نتسلف، عتلبط قريش من واحد باش عبوي انا بالبير وليت نحشم على روحي، والله نبكي ما عنديش منين نبكي، وكل يوم يقولون غدوة الصبح يرجع لكم، غدوة الصبح يرجع لكم، اليوم زاد كيف قطرة قطرة ما فماش، علاش عملنا انا مفسر؟ واحدة من الناس تخدم على زوج صغار، ضيعت خدمتي، ضيعت داري، ضيعت صغاري، علاش هكا؟ والله نبكي ما عندناش منين نبكي.
2: الحقيقة كنا نتكلم الواقع والمنطق يفرض نفسه، شركة الكهرباء والغاز تبدأ خسائر برشا، إيش خلاها فهمتي توا باش المواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا توا المواطن باش يشري بطاريات، قبل ما يشري بطاريات، هاتف البطارية فهمت مليون ولا مليونين باش نخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء، علاش المنشآت العامة ماهمش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش، سرقة الكابلوات النحاس ولا بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدت شروحها بحيث معناها خسائر كبيره برشا في الاخر ولا تدور على المواطن.
3: ربي يرام من نهار الجمعه قاصين علينا الماء في حي الرياض، اليوم عندهم هاكم مقصود نكبوا فيهم ولا من مزيد، يا اخي وين يحبونا نمشيو؟ فين يحبونا نهجم؟ انا بلاصه اللي يحبونا نمشيو لها نمشيو لها كما احنا مش مولاتهم، كيفاش هاكم الماء مقصود واحنا حتى قطره ما تشبهيك؟ يعني هذا معقول ولا لا؟
4: ربي عندي لبسة كريمة نسيل سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق في اللبس نتاعهم في التربية، راهو يسوق في الكراف شيء موهوم، يهديكم ربي يهديكم ربي، كي تسوق الكرافة راهو باحترام، راهو مش معقول ينسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: بالله احنا القلعة الكبيرة شارع الحبيب ثامر، عندنا 5 أيام الماء مقصوص بصورة متواصلة، راهو العباد مش تموت ما فماش ماء، يهديكم ربي، كلمنا الصونات، كلمنا الولاية، كلمنا الناس الكل، حتى حد ما تجاوب معانا، راهو مش معقول الناس مش تموت خيام من غير ماء.

0: بسمة وخواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام. موش مع الموجه.
1: تسعة دقائق بعد تسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026. هذه خاطرة جديدة من برنامج خواطر. تواصلوا معكم من توا حتى للعشرة من تعليل مع استضافة جديدة، فنان جديد وضيف جديد مبدع آخر يجي للبرنامج. حاولوا نكتشفوا شخصيته، نكتشفوا من داخل الفن وأيضا كإنسان من داخل ذاك الفنان. هذا الكل نحكيه في بعض لحظات الحلقة. من إخراج سامي الظهيري، إعداد وتقديم زهير الجيس. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم موجة جوهر اف ام. انتم تسمعوا فينا ومتواصلين معكم ان شاء الله على امتداد الاسبوع من 8 حتى للجمعة، من 9 للعشرة. برنامج اسمه خواطر، والحلقة تبدأ بغنية اولى لضيفنا. يجينا من سوسة اليوم، اسمه كاظم اسبوعي، وبقية التفاصيل بصوته في غنية اولى وبقية التفاصيل في الحوار.

0: مرحبا بالجميع، شكرا على اختياركم جوهر اف ام. خواطر متواصلين حتى العشر متاع الليل. كما قلت يجينا فنان من سوسة اسمه كاظم اللقب الاسبوعي. اهلا وسهلا، مرحبا كاظم.
1: مرحبا اخوي.
0: شكرا كاظم على قبول الدعوة. كاظم الاسبوعي شكون؟
1: كاظم الاسبوعي بطاقة
0: تعريف.
1: كاظم الاسبوعي من ولاية قروان، تحديدا سبيخة.
0: ايه
1: نسكن في سوسة.
0: دوك الاسيل منطقة السبيخة ولاية القيروان. واضح بي. وتعيش في سوسة.
1: نعيش في سوسة ديجا مولود للنعمة.
0: اي وبقيت التفاصيل.
1: بقيت التفاصيل
0: باهي. تعرف كيفاش نبداو بالجنجل الاولاني باش تفهم الكونسيبت بتاع البرنامج.
1: اعطي اعطي
0: الكونسيبت. اعطي
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة.
0: شوف الجنجل الاولاني والاخراني اسمه في حضرة الصراحة باش نقولوا كل شيء.
1: كل شيء
0: اللي فما يتقال. خلينا نبداو الساعة. القصة الشخصية والحياة الشخصية لكاظم الاسبوعي، خط أحمر ولا ألوان اللي نوصلوا للخط الأحمر؟ يعني نجموا نحكيوا في كل شيء ولا فما حاجات تحبش الرأي العام يعرفها؟
1: مازال بكري عليها.

0: شيطان وحشين.
1: شيطان حشيم عمره ما صارت هذا من المفروض يا هدي
0: يا شيطان يا حشيم.
1: حشيم اما فرض وقت
0: اما فرض وقت نزل على القرص نتحاول.
1: اقوى عمله عملتها وانت صغير ما خطرت البال حتى حد عمله خايبه عملتها وانت صغير؟ عمايل متاع صغر نحكيه
0: نلعب انا صاحبي حسيله حط صبعه في اللمبوس ضربته بمشكل تغص صبعه ان شاء الله يسامحني يا رب. نحن صغار
1: لا مش تعبر كذا. باي مرحبا بيك كذا. دونك الطفوله كانت صعيبه ولا متوازنه ولا سهله؟
0: متوازنه.
1: ولا متوازنه فيها الباهي فيها الخايب
0: اكيد.
1: من وقتش عرفت لي انت تمشي في طريق الفن؟
0: والله مغروم بالحضره اني استعمله.
1: ايه معناتها من الصغرى.
0: من الصغرى عندي
1: الحضره اللي موجوده في القاهره. وين؟
0: لا سوسه.
1: في سوسه.
0: انت
1: تعيش في سوسه من وقتيش؟
0: مولود في سوسه.
1: انت مولود في سوسه.
0: في سوسه
1: اما الاصيل المنطقه نتاع القيروان. اما انت مولود في سوسه.
0: مولود في سوسه. بابا مولود في سوسه.
1: اوكي بي
0: ايه. عندي صحابي قلت لك يخدموا في العساويه الرافعين نمشي ديما نتفرج
1: هذي
0: هيك. مره قلت لهم حب ندخل دخلوني يوم وكل شيء. من وقتها بديت فهمت.
1: من وقتها بديت
0: كل عام مع نفسك كل عام كنزيد حاجه كل عام تغرم بحاجه لين الحمد لله يا رب خرجت وحليت وحدي معنا فرقة.
1: فما عمر بديت وحدك تقريبا؟
0: 27 26.
1: كبرت معناتها في عمر سيبو عملت قلت وقيت باش نكون انا موجود. من الاول معناتها عملت قرايه قريت شويه موسيقى ولا عصام التكوين معناتها سمع وذن وصوت
0: وكاو.
1: شكون اللي قال لك صوتك حلو وتنجم تمشي في المجال هذا؟
0: أنا أول مجال اللي بديت فيه هي القادرية القفصية. اللي شجعني حسيلو عليها سمعني مرة نغني عندي صاحبي اسمه الهادي.
1: إيه.
0: قدم تحية ليلو حسيلو.
1: إيه.
0: هيك ها وقال لي والله جي وكل شيء معناه خارج على صوتك. 2016 وقت خدمتها مع فرقة أخرى. حبتها الناس وكل شيء. قعدت ديما اليوم هذا حسيلو نخدم عليها فهمت. لين ضربت وضربت حتى في قفصة. مقدم تحية لأهالي قفصة وباب عمر إن شاء الله عنده فرقة غاديك اسمها فرقة الرحمة.
1: ايه.
0: ديجا نهار 20 قوت عنده معناها اختتام مهرجان قفص في البرج إن شاء الله باش يكون موجود. وديجا يعني كل معناها كل رمضان معناها يستدعوني غادي نمشي نخدم مع المهرجانات.
1: انت من الأول كان ستيل حضرة والجو هذاك؟
0: كان الجو هذاك. ايه. ومن بعد بديت
1: أول أغنية غنيتها شنية تتذكرش مع الجمهور نحكي؟ معناتها خرجت قبل جمهور وغنيت
0: حمامة طارت.
1: حمامة طارت. نسمع شوية منها
0: إن شاء الله أخوي.
1: هي طيب
0: ترى بيت نخدم أخوي. فما شريبة يا حمامة طارت طارت للعالي علي تشكيلو يا لميمة ويما العالي تشكيلو وها العالي تشكيلو يا زهري ويما واش دنيلو يا الحنينة ويما كان جا قوليلو وها
1: كم
0: خل نمشي نشكي نشكي لصيدة يا ولد اللبايا يا لميمة ويما سيد ولد اللابا يا ولد اللابا عمركش لخارجين عمرو يتربى يا هي الحنينة وياما كان جي قولي لواها.
1: كي قابلت الجمهور أول مرة كيفاش كانت ردة فعل الجمهور؟
0: فعلي ولا فعل الجمهور؟ فعلي ولا فعل الجمهور؟
1: فعل الجمهور.
0: فعل الجمهور لقيته شيخ لقيته شيخ على الفاظه وكل شيء.
1: فهمت اللي صوتك يشد الجمهور.
0: صحيح.
1: وانت كيفاش كان رده فعلك؟
0: كيما هكا بالضبط نروح
1: حشيم و
0: حشيم اخويا فهمت
1: برشا حشمه
0: كان. برشا برشا
1: اي ولكن الحشمه هذه علاش معناتها متواصله؟ فما برشا تراك والا فما
0: منه تراك يعني.
1: معناتها تراك موجود مع
0: موجود.
1: الجمهور تراك موجود مع الاعلام حاجه عاديه معناتها هي راهو
0: في الإعلام
1: في
0: مع الجمهور
1: احترام الجمهور واحترام الناس راهو عادي باش يصير تراك معناتها

0: شوف واحد قادش عنده يخدم في الخدمة هذه وفون وفون لازم يكون فما تراك
1: لأي واحد في أي وقت
0: أي.
1: مش مربوطة معناها بعندك عندك برشة تغني ولا حاجة فهمت وكل واحد وكيفاش
0: تبيعتك ياسر بعتك كلمتين وكلمة
1: كلمتين وكلمة
0: أما اليوم مش نطقك راني راني نورمال مو مسميني السحار بي قبلت الجمهور بديت التشجيعات بديت الأحلام أحلامك كيفاش كانت معتها كنت باش تحلم بالضبط
1: أحلامي الساعة كانت في القادرية نقدرش عليك قبل نتفرج عليهم ديما خاطر يعملوا كالجو في رمضان ديما حيا قص يعملوا كالجو معناها في الأعواض الرومانية وكل فيود البي ديما نتفرج في اليوتيوب نقول يا رب إن شاء الله حتى نمشي كاع هيك بخارة كما بيناتهم معناها فهمت يا أخي اكتب المكتوب وعمل جمهور غادي ووليت ديما نمشي معاه
0: هديت معناتها من حلم بسيط على الاخر نذكر مره كلمني قال لي والله واحد قال لي راني مغروم بالتمثيل قلت ايش تحب تمثل قال لي اي كاستينج ان شاء الله حتى يحطوني سبركه هكا
1: سبركه
0: معناتها وانت حتى بخاره ما بعد وقت الخدمه تنجم تجيب معناتها وقت اللي واحد يصر على غرامه دونك الاحلام بدات تكبر بشويه بشويه تصور كما اي فنان كذا من الحلم الاولاني هو الانتاج الاول هو اول غنيه متاعك ما عادش تعاود غنيه متاع غيرك وقتاش عملت الاغنيه الاولى
1: 2020 نورمال مو 2021
0: كيفاش جات الفكره معناتها متاع مش كل عام قديش خاطر راهو نعرف التواريخ نجم واحد ينساهمها كيفاش جات الفكره وقتاش قلت اي قايت نعمل اغنيتي احكي لي معناتها كيفاش بديت تحضر لها الحكايه
1: يعني اللي حولني للمزود الساعه تيك توك كلش نغني مزود وليت نخدم تيك توك ونهبط وكل شيء لعبت ضربوا فيديوهات لعبت شيخت عليها في المزود قلت علاش ما نعملش غنى
0: انت ما كنتش معناتها جمله كنتش مع المزود حدك حد الحضره
1: صحيح
0: انت جست حضرك هو معناتها ما تغنيش شويه طربي
1: لا
0: تونسي هادي جويني على رياحي ليه حضره الجو الصوفي معناتها
1: صوفي
0: اما التنقيزه من الصوفي للمزود كيفاش صارت؟ لانه بعيد هذا الشيء على بعضه هو مش بعيد برشا ولكن الحضرة عندها جوها والمزود عنده جو
1: عنده جو ماني قلت لك التيك توك اللي بدني وليت نغني معناها مزود ما كنتش نغني مزود معناها شويات وبرا مغرور
0: جربت شويه يا اخي شيخة العبيد قلت تيا خليني خلينا نمشي في هذا واول اغنيه عملتها في المزود اللي هي
1: مش مثل الصور يا ظالمه
0: نسمع منها شويه
1: يا منى منى منى ماني انت ظالمة والظلم نجمته وانت غادرة غدرك صعيب ورمته وانت ظالمة والظلم نجمته وانت غادرة غدرك صعيب ورمته وانت غادرة غدرك صعيب ورمته هديتك عمري وما ظنيت بيا تخون سكنتي قلبي ما دريت عليك نهون هديتك عمري وما ظنيت بيا تخون سكنتي قلبي ما دريت عليك نهون ما تبيعي صغرك لو جيت بنت وصول تبقي بعيدة واليوم عليا لايمة آه يا ظالمة

0: بديت لعبيت تعرف اللي فما فنان جديد اسمه كاظم اسبوعي انتاج جديد انت ظالمه رغم اللي الموضوع مستهلك ولكن بطريقه جديده عملتها بيه.
1: هي اصلا انت ظالمه نتاع سي محمد العكاري
0: ايه.
1: الله يرحمه
0: ظالمه والظلم
1: نتاع جربة
0: ايه.
1: هو الوحيد اللي في جربة عملها في الكردي خاطر ما يخدموش كيك تخدم محلول
0: اسمه احنا شو اسمه هو الفنان
1: نعرف العكاري نسيت اسمه يا رب
0: جاسم
1: بالقاسم
0: قاسم العكاري الله يرحمه صاحبي على الاخر
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه الله يرحمه توفى صغير بالقاسم العكاري
1: يعني, يعني تو صحابني ولده ياسين العكاري فهمت خاطر برشا صارت عليه الاغنيه هذه وكل شيء قلت له خويا كل واحد وحقه وكتبت في اليوتيوب من لوتا راي الاغنيه هذه ما فهمت خاطر الرفران خذينا نحن الرفران
0: ايه وخدمنا على الحكايه وخذيت الرفران وبنيت عليها
1: لا اني من الاول اللي بحالي ما قليش اني من هنا معناها
0: ما علبكش
1: اني ما عم بالي الجمله فهمت
0: اما بعد
1: كليت الغنيه كل شيء كذا وكذا كلمت الراجل ديركت كبش قال لي والله لا وكذا قلت له كيفاش والله لا قل لي كان فما حاجه قل لي فهمت هيك صلحت يعني كلمني ولده قلت له خويا راه حق بوك ما يبيعش وديجا سال الشيخ علاء الفاز وقال لي كي تحب باي غنيه يا خويا يعني بحذاك يرحمك
0: اي ولده محلاه
1: نسميه هكا والحمد لله ومن بعد قلت لازم نصها بحاجه اخرى نعمل ظالمة فنين اللي هي اسمها بنت الأصول
0: اي او بعد شوية باش نسمعوا ديز اكستريم من برشا اغنيات معناتها موجودين على الشين يوتيوب قداش عندك انتاجات اليوم تقريبا معناتها قداش عملت من اغنية
1: اي زوز في المزود اربعة خمسة
0: نسيتهم
1: ولا دخلت عليا خاطر صوفي عندك
0: خمسة على اليوتيوب
1: خمسة على اليوتيوب
0: خمسة اغنيات على اليوتيوب هذوما هما اللي عندك والا فما ما هبطتش
1: عندي واحدة فسختها
0: ايه
1: علاش نعاودها فهمت
0: ما عجبتكش والا
1: ما عجبتنيش ما العباد عجبتها
0: ايه
1: اماني ما عجبتنيش
0: شو الفرق بين العباد ومعناتها نورمالمون المفروض هي تعجب العباد
1: تعجب العباد اما مش الكل
0: شو اللي ما عجبكش فيها؟
1: الكاليتي
0: بتاع الصون ولا الريتم ولا
1: الريتم طايح
0: معناتها مش كيما حبيتها
1: ما خدتش حقها فهمت هي غنية اسمها نحبك
0: شو اسمها؟ نحبك ديجا عندنا منها
1: ما في سبوتيفاي
0: عندنا منها نحبك شفتها عندنا منها تراها سمعني شوية منها

0: مغرفة تطلع ما خير يعني حاسة خلاص
1: قاعد تحضر في اللي معناتها قاعد تحضر فيها في توزيع جديد حد تقول لي
2: ايوا مش تو خاطر تو ما لقيتش وقت ديجا عندي يعني تو هنا حاضرة اسمها حبيب
1: شو اسمها؟
2: حبيب
1: هذه منها شوية هذه مازال ما هبطتش
2: مازلت ما هبطتش
1: تعطينا منها كوبلي صغير وكهو
2: ولا لنش
1: حقوق التاليف
2: نحب نشكر خويا سهيل الحافي هذا خويا اللي يكتب ويلحن نحب نوجه له تحيه كبيره كبيره هو زاد فنان ان شاء الله ربي معاه في مسيرته الفنيه فنان فنان اتم معنى الكلمه
1: خويا جيبوه مرحبا بيه
2: ان شاء الله خويا تو تشوفوا
1: تو نسقوا معاه ويجي ضيفنا ونسمعوه ما فما حتى اشكال
2: ان شاء الله
1: سي بو اخترت الطريق المزود والا ما زلت تلوج على الطريق الصحيح اللي تخدم فيه
2: تو والله اخر غنيه قالوا لي كم كل عباد كيفاه عباد يقولوا لي مزود وعباد يقول لي اخر غنيه اللي حطيتها بكري هذيك
1: احساسك انت شي يقول
2: وين يقول اخويا اخر غنيه
1: اخر غنيه
2: داري على قلبي داري
1: بعيده كومبليتمون على المزود اي باهي خلينا نسمعوا احنا اكستريم من اخر غنيه اللي هي مش مزود اللي سمعناها قبيله ديجا سامي اخر كعبه هات
3: في زمن ما يعيش معاك انسان
1: مش هادي خلينا نسمعوا كله كده خطوله تروح لنا هات

0: الله مش هم. هذوما الخمسة اللي عندنا الأغنية هذول اللي مازال ما وصلت لناش.
1: مازال
0: باهي.
1: هذه إن شاء الله تهبط على خير.
0: ستيل كيفاش نجم تكون؟ ستيل معناتها بعيد على المزود.
1: بعيد على المزود، اسمع حبيبي.
0: حافظها النجم ونسمعوا منها شوية ولا؟
1: والله صحيح.
0: ماكش حافظها؟
1: ما تغنيش وحدها هي.
0: ما تغنيش وحدها. يلزم فرقة ويلزم جو نتاعها، كيفاش عملتها؟ فما ستيل؟ ستيل وتري ولا ستيل؟
1: لا لا. نيو سكول حاجه كيكيك
0: بحكي تحضر بعثها لي بقدره ربي نعديوها. دونك انت تو اليوم الاختيار نتاعك كيفاش باش يكون؟ التوجه نتاعك مشروعك الجديد الفني باش يكون مخلط بين مره مزود مره حاجه جديده، والا تحلم بغنيه معينه لازم تعملها؟
1: والله شوف، كي تواتي في اليوتيوب عادي نرجع للمزود.
0: اه
1: فهمت، خاطر تو وين الجمهور مقسم، عباد شيخت عليا في الدريل وعباد شيخت عليا معناها في المزود، فهمت؟ وعباد شيخ عليا في القادريه في العيساويه في الحاضره في الجو
0: في الحاضره،
1: فهمت؟
0: انت اليوم الفيرسيون اللي تمشي بها معناتها عندك فيرسيون معينه تمشي بها للفروحات، والا انت والفرح انت والجو انت والعباد انت والسهريه وكيف؟
1: لا نمشي بالفيرسيون معناها اللي تفرجوا معناها العباد عليا، فهمت؟
0: تمشي مهرجانات والا؟
1: لا ما زلت كان مع فرقة الرحمة في قفصك.
0: علاش ما تقدمش مشروع معين لبعض المهرجانات باش تكون موجود في المهرجانات؟
1: ان شاء الله ان شاء الله، كل حاجة في وقتها حلو.
0: هي موقيتكم ام نو؟ تحسك ما تخممش برشا في انك تسبق الحديث، انك تجري، انك تعمل اسم كبير
1: في العقل
0: الشهرة، معناتها
1: درجة درجة
0: معمل على وحدة وحدة
1: درجة درجة، ما تعرفش عليها منين معناها بيجيك.
0: ايوه ولكن الخدمه زاده مهمه
1: بالطبيعه،
0: الخدمه والماكينه. اليوم شو اكثر حاجه عاونت كاظم باش ينتشر؟ مواقع التواصل الاجتماعي، الحضور الاعلامي، اليوتيوب، شو اللي عاونك اليوم؟
1: والله كلمه ناس. واكثر واحد حاسين نحب نوجه له تحيه خاصه سي طاهر القيزاني، هذاك من بيا وذاك اللي شجعني وذاك معناه
0: طاهر فنان كبير معناه. طاهر القيزاني فنان كبير كبير معناتها بالحق، وما يشجعش اي شخص. اذا كان طاهر القيزاني يشجعك معناتها راهو عندك موهبه مهمه.
1: يعني بجاه الله يحفظ اسمعني يراها لبستي مثال في يوم الاوقات معناها هو راهو يقلب يغني يحفظها معناها الغنى هذه
0: اللي هي تراث الجربي.
1: اللي هي تراث الجربي اللي يعني معناها عملناه وضربت بها في التيك توك. السنة رجعت للفروحات ولا تحب على الاخر
0: معناها برشا ناس ولا يغنيوا فيها. في بالك ما فماش فرح في جربه ما يصيرش معناتها.
1: لا ما يصيرش
0: مستحيل يصير فرح ما تغنيش الاغنيه هذه.
1: تو في سوسه
0: على اللي ميت مسمينا النشيد الوطني الجربي.
1: جربي صحيت.
0: عندك مشروع من نوع الزياره، من نوع المحفل، من نوع الزرده، تخمم باش تعمل حاجه هكا كبيره والا مازال
1: حاليا؟
0: ليه تولي
1: حتى كي يخمم ليه خلاص تو كي تخمم في حاجه في ساعه تلقى هذاك عمل.
0: علاش
1: هذيك الخدمه يقول لك معناها؟
0: ايوه لكن تخمم مش لازم اليوم الغدوه، تنجم تخمم للمستقبل سيزون 2027
1: اي بالطبيعة
0: تقول كل... في 2030 مثلا المشروع باش يحضر، لانه حاجه كيما الزياره ولا الزرده ولا المحفل ولا غيره من هالاحضاري الكبيره اللي ولات موجوده والمشاريع الفنيه الكبيره هي تتخدم على عامين وثلاثه تريزه كامله تصير معناتها، ماهيش نتاع بين ليله ونهار تقول هاي هاني باش نطلع لكم باش نعمل، ماهيش معناتها اربع اغنيات ونغنيهم وكهو.
1: فما
0: ايكيبا كامله تتلم، وفما ناس تفهم في التراث، فما ناس تفهم كيفاش تخيطهم، فما ناس تفهم كيفاش تلمهم، فما كوريغرافي وغيره معناتها من التجربه.
1: ليش باش نقول لك؟ هو في الخياطه راهي الدنيا كل مخيط. خاطر يعني من قبل معناها احنا كل عام ملي حاله الفرقه كل عام نعملوا حاجه جديده.
0: ايه
1: كل عام انا نجيدوا حاجه جديده، فهمت؟ معناها كما قلت لك معناها الواحد حتى كان شفت يقدم مثل مشروع ولا حاجه كما قلت انت مش شي حير معناها.
0: انت تحسك بين بين نارين، نار نتاع الخدمه موجوده والحمد لله العباد تعيط لك وفرحانين بيك وكل شيء، وبين كان باش تعمل اغنيه جديده راهو مصروف راهو فلوس زعما تنجح زعما ما تنجح زعما وقت زعما مش وقت
1: كان باش تخمم هكاك معناها ما عندك انت
0: ولا ما لو كيفاش تخمم بالضبط انت؟
1: خمم يعني مثال شنو نعمل غنيه نعمل غنيه خليها على روحها معناها، فهمت؟
0: إيه ولكن ماكش قاعد تخمم في أنه تعمل مستقبل أكبر من اللي أنت موجود عليه اليوم، لأنه العبد باش يكبر راهو يلزمو يكبر روحه، ما تكبرش بتبيعتها معناتها، ماهوش عمر هو متاع اليوم عمري 10 وغدوة 20 وبعده 30، تعيا تخدم وتكبر وكذا باش تقعد استقنون في نفس السنة.
1: أنت ديجا كل عام تبدا تخدم كل عام تكبر،
0: متفاهمين؟ ولكن الكبر كيفاش نجم تعمل تنجيزة كبيرة، تنجم تجي غنية الحظ. أنت تمن بأنه فما أغنية الحظ ولا لا؟
1: أنه
0: يعني فما فنانين قادوا حياة عمرهم يغنيهم بغنية واحدة يعملوا سكسي لتاع عمرهم الكل. جيت ولا
1: نم بهذه
0: تلوج عليها؟
1: مش نلوج، نم بها إن شاء الله.
0: قريب
1: قريب
0: قريبا وقت إيش الجديدة ولا
1: تعرفش عليها طابت الجديدة تضرب الأخرى؟
0: صحيح، هي تنجم تضرب واحدة قديمة راهو تعرفش عليها معناتها الأغنية الأخرانية نتاع شو اسمه هشام سلام.
1: هشام سلام
0: عملها يظهر لي في 2008 ضربة توا رولي ماما رولي، هذيك راهي قديمة قديمة ضربة عام السنة. كيفاش ضربت وعلاش ضربت؟
1: التيك توك بطبيعته حية برشا أغنية.
0: أنت تمن بالتيك توك؟
1: نمن بيه تيك توك قبل ما نمنش بيه، أما كي جربت معناها كل نمن بيه.
0: هي ما تمن انه خدمة التيك توك فقط اغاني، والا التيك توك يزم تتعدى لحياتي الشخصية وهني في البيسين وهني خارج وهني في الكربة وهني
1: هذاك بيسين وهني خارج وهني ناكل؟ اي انسان ينجم يعمل، اي انسان ينجم يعمل في الدنيا معناها، يعني معناها باش انها تيك توك غني
0: معناتها انت تحب تتعرف وتتشهر كمغني
1: كمغني معناها
0: كفنان مش كفنان. من اما اليوم ولات تابع اللعبه البوز. انت ترى الموهبه تكفي اليوم في البلاد؟
1: لا،
0: شو اللي لازم على الموهبه الحقيقه؟
1: الفضح. تعمل الفضح
0: للفضح تسميه الفضح
1: تخلو
0: البوز اللي طريقته هو بسميها الفضح. انت ماكش مع المبدا هذا، معناتها كان الفضح باش يشهرني يلا لا تشهرت خليني هكا خير
1: على طبيعتك. الواحد العباد تحبك على طبيعتك تقعد على طبيعتك، فماش علاش معناها باش نتحول ولا حاجه، فهمت؟ انا راك شنو
0: مع شكون تتعامل اليوم كاظم فنيا؟ معناتها شكون يكتب لك؟ شكون يلحن لك؟ شكون يديريجي فيك؟ ولا محمل على كفاءتك كهو؟
1: لا، وما حتى واحد راه يعمل على كفاءة العباد اللي دايره بيا كيما سهي الحافي. خوي هاب الحافي هذا اورغانيست خوي الباهي.
0: معناتها عندك ماكينه واقفه معك، عندك حبايبك صحابك؟
1: عندي سي طاهر زاد كحاجه ولا حاجه،
0: ناس يمنوا بيك، ناس يدزوا معاك،
1: يدزوا معايا. واش معاه في التيك توك؟
0: فما عراقيل تواجهها
1: عليك، فهمت؟
0: فما عراقيل تواجهها، فما ناس ضدك، فما عصاف العجله تقول هذا يلزموش يطلع اكثر من هكا، تحس ان الشيء هذا موجود ولا لا؟
1: ديما فما راه الحاجات هذيا في اي دومين معناها، فالعبد معناها كي يشكرك اما ما تكونش خير منه هكا هو خاطر معناها باش بالوقت بشكر حتى تقرب الناس ليك، فهمت؟ اما الحمد لله.
0: تخمم فيديو مع فنان ولا فنانه من تونس ولا خارج تونس؟
1: لا لا.
0: علاش؟
1: الحكايه هذيك تجيب بهذا.
0: علاش ما تخممش؟ حدا باش تعمل ثنائي غنيه بنيه وطفل ولا زوز ولاد؟
1: زوز ولاد. الوحيد اللي تو عامل معه غنية مازلت ما هبطتش ان شاء الله سهيل الحافي، عنا غنية مع بعضنا ان شاء الله باش نهبطوها مع بعض حبيبي.
0: باش تهبط ان شاء الله في الشتاء هذي ولا
1: في الخريف ان شاء الله؟
0: تحضر في الخريف تهبط
1: ان شاء الله.
0: سينو ما عندكش فنان معين هكا تحب ما تعمل معاه هبلة جديدة ستيل مثلا مزود وراب ولا مزود وما نعرفش انا ستيل حاجة أخرى معناتها؟ لا
1: ماري.
0: اللي عندك انت كهو؟
1: عندي كهو نمن بهم انا اللي عندي كيما هما.
0: نعملوا لعبه صغيره وبعد نكملوا الحوار. كاظم الساهر على اسمك كاظم الاسم على اسمه ربي يجيب القسم. كاظم الساهر غنى كالعام قال اني خيرته كيف اختاري. انا تو باش نخيرك بين زوز حاجات تختار منهم حاجه. كان يخيروك بين النجاح وراحه البال، ايش تختار؟
1: راحه البال. راحة البال بيجيب لك النجاح على خير.
0: راحة البال
1: هذيك اللي بيجيب لك الدنيا الكل،
0: لأنه النجاح في راهو برشا جوجمة.
1: النجاح كان طلعت هكا راك شتهبطك في صافي
0: مش بالضرورة،
1: فهمت؟
0: مش بالضرورة. الناس اللي تعرف تستحفظ على وين الدرجة اللي دخلت لها راهي تنجم تطلع وتستحفظ على الدرجة، مش بالضرورة تطلع في ساعة راهو باش يطيح في ساعة.
1: هذيك نظريتك
0: فهمت؟ برشا ناس طلعت في ساعة وما زالت الفوق خاطر عرفت تستحفظ. صحيح فما ناس طلعت وتك في صعبت
1: فما أكثرية
0: فهمت؟
1: الأكثرية اللي يطلع
0: فما نجاح مخيف معناتها كل ما تعلي البارة تقول اللي بعده يجب يكون أعلى
1: أقوى وخير.
0: لو كنت تختار راحة البال عن النجاح بين راحة البال والشهرة؟
1: راحة البال.
0: الشهرة ما تعنيكش؟
1: عادي
0: يعني كل الفنانين يلوجوا على الشهرة، يلوج على انه يولي نجم معروف بتعدي بالليجارد كور متاعه وين ما يمشي يحبوا العباد يعملوا معاه سيلفيات. يعني النجومية بهرج مهم للفنان كمان.
1: يعني وصلت لها الحكاية دي متاع التصوير رواح خاطر عندي جمهوري في قفصة حب قدم لهم تحية كبيرة على الاخر ويمنوا بي زاد.
0: اما ديما سقيك على القاعد وكنت تقول راحة البال اهم الشهرة
1: بعد هذيك ايه بعد كل شيء يجي المهم باله مرتاح الواحد فهمت خويا.
0: دامك مكبش في راحة البال نحطوا راحة البال في الميزان نحطوا معاها الفلوس. راحة البال ولا الفلوس؟
1: راحة البال. راحة البال ما تشريش بالفلوس خاطرها
0: وي صحيح. اما الفلوس رايدة تنجم تعمل راحة البال خاطر ساعات كي تولي عندك برشا ديون وعندك برشا جواجم ومصاريف وساعات تخمم حتى منين باش تنتج غنية راحة البال تطير.
1: لا مادام تخدم على الراحة
0: تنجم تعمل راحة البال
1: تخدم على الراحة
0: ما تشريش راحة البال ولكن تعمل جزء من راحة البال. فلوس مهمة المال قوام الأعمال يا صاحبي. باقي مختار راحة البال.
1: راحة البال خويا
0: عربون ولا مهرجان؟
1: عربون خويا.
0: عليه
1: عربون نزل بكري على المهرجانات.
0: العربون يعني عرس.
1: عرس
0: والعرس بالضرورة العبيد جاية للعرس مش جاية الكاظم. أما في المهرجان يوليو جايين الكاظم مش للمهرجان لأنه سهريتك معروفة سهرية كاظم أسبوعي ليلة كذا كذا. لو كان الناس كيفاش يخصوا ديكتكي راهو جايين لك انت. اما اللي جايين للعرس جايين بيك انت ولا من غيرك.
1: اما العباد
0: صحيح فما ناس نجم تجيك 4 5 20 100 اما كي نحكيو مهرجان راهو من كلهم اللي باش يخصوا تسكر جايين لك انت. ترى روحك ما زلت مش حاضر للمهرجانات.
1: صحيح مازال بكري على المهرجانات.
0: تخمم انك باش تحضر روحك للمهرجانات ولا تخليك حدك حد ال
1: يعني ديما خليها
0: الفروحات والمناسبات و
1: يعني ديما خليها على طبيعتها خويا البال. كان جا مهرجان وكا مرحبا
0: هي وكيفاش ماشية
1: صحيح
0: ماكش عامل حتى
1: بروجرام. لا يا خوي لا لا حتى بروجرام.
0: الحب ولا الفن؟
1: الزوز.
0: لا اختار. اني خيرتك فاختار يا صاحبي. اليوم جيك شريك تحياتك تقول لك يا انا يا هالفن والسهاري والغنيات والفروحات
1: لا من الاول نبدا متفاهمين خاطر عرفتني في الفن كان باش تجيبها هي معناها لا يعني زاد نختار الفن
0: تختار.
1: نختار الفن كيك
0: الفن
1: كيك نختار الفن
0: الفن
1: كيف جات عرفتني هي قبل الفن والله يفهم
0: يولي موضوع اخر
1: يولي موضوع اخر.
0: يا ما دامك عرفتني بالفن تقبلني بالفن والا تمشي على روحك.
1: صحيح. متفتحة بطبيعتها اللي عندي ما شاء الله عليها نحب نقدم لها تحية كبيرة كبيرة كبيرة.
0: ايه
1: سوار العكرم
0: بيه موجود معناتها
1: موجود
0: هاي بيه. نسمع حاجة
1: نسمع
0: شنو نجمو نسمعو تراه
1: من الغنياتي ولا
0: اللي تحب اللي توا شاهي باش تغنيه حاجة تورينا صوت كهذا من السبوعي.
1: شحت
0: شوفوني كسميه ترى شيحت لوري أعطينا كم
1: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وخليت خليت خليت القلب محروق يا الهم والفقر موصوف شمزال شمزال ياسر عليا يا شمزال يا شمزال يا شمزال يا شمزال الشعب ما يروف والعين والعين حية وعجبنا سانا نابا يلفونهم يا نانا يضحك عجب.

نابا يلفونهم يا نانا يا ضحك والعيون غضابا هلا هلا يا شوشان

0: كم؟
1: ونظرك زيتونة في وسط جنان قلبي يمك الزيتونة هي هلا هلا يا شوشان. نظرك زيتونة شقو على جنان قلبي يما شوف محونة هي هلا هلا يا شوشان.
0: الحضور الإعلامي كاظم، ما عندكش برشا حضور إعلامي، ما تحضرش برشا، حضرت قبل في برامج، علاش؟
2: حضرت وتعلمني معناها في الوطنية في من قلبي.
0: إي باهي البرنامج. سينو ما ريتكش عند علي شابي، ما ريتكش عند هادي زعيم، ما ريتكش عند شو اسمها هي بديس لقبها. حاسيلو برشا برامج اللي هي بالفنانين، ما تسعاش باش تكون موجود في برامج البرامج الفنيه معناتها؟
2: كيما قلت لك لا بتجيب
0: بتبيعاتها، هي ما فماش بتبيعاتها، معناتها بتبيعاتها مش ديما تضرب، معناتها بالزهر انا ربما جاي قدامي فيديو نتاع خدمه نتاع خدمتك، دونك استدعيتك وقلت لك يجي مرحبا بيك، ولكن مش ديما راهو الزهر هكا معناتها موجود. الحضور الاعلامي ما تمنش به، معناتها مكش مستحق له، باش اسمك يزيد يكبر، باش الولايات الكل تعرفك، باش الجمهور التونسي مش حد الناس اللي وين يعرفوك وكهو، والا مكتفي بين جماعه التيك توك
2: مكتفي واني معناها اعطي ثقه على الاخر على الاخر، معناها باش يجي نهار باش تعرفني الناس الكل.
0: هي من النهار هذاك ما يجيش وحده
2: ديجا، هو
0: راه سيرتو بتبيعتك هذه بالحشمه هذه،
2: راه واحد تيك توك واحد سبونسور معناها، فهمت؟ تيك توك واحد سبونسور،
0: ايه
2: تعمل فيديو تشوفه معناها،
0: معناتها ما تحبش تكون موجود في برنامج فكرة سامي الفاهري تقدم الغناء نتاعك، ما تحبش تكون موجود عند علي الشابي،
2: فما حتى واحد ما يحبش موجود، اما ان شاء الله ديما نقولوا كهو.
0: انت حاولت وما وصلتش والا؟
2: لا انا ما حاولتش ما حاولتش.
0: علاش؟ معناتها علاش هل
2: والله الغنية هذه خاطر عامل برشا مش سلبية خويا، وين لهي بالفرقة على خاطر ما تعرف سيزون واحد، معناها مش تو باش نجي نمشي، ماني نخدم نسعى يعني والباقي كله على رب.
0: اي اسعب ولا انا هاني قلت لك حاولت، قلت لي لا اصلا ما حاولتش.
2: نسعى في الغناء مش نسعى باش نمشي المثال.
0: لا الفنانين الكل راهو يجي نقول لك ريت اكبر فنان، سمي لي اكبر فنان كي يعمل اغنيه جديده اول حاجه يدورها على مواقع التواصل الاجتماعي، يعملها سبونسور ويبعثها لاصدقائه الاعلاميين، من علي النوفل الهادي زعيم الكذا الفلان الفلان.
2: هو اصدقائه خويا الاعلاميين
0: ولاو اصدقائه، ومن الاول كان يعرفهم هما ولاو اصدقائه لانه كبر ولانه حضروه اكثر من مره. يا خويا هاك صديقي مرحبا بك، ابعث لي تنبعثوا له، شنو المشكل معناتها؟ الحضور الاعلامي مهم جدا، اذا كان انت تحب على النجوميه والشهره والاسم يكبر، اما اذا كان انت مكتفي باللي انت في حاجه اخرى، اذا كان
2: مكتفي على خاطر كل عام الواحد يزيد يطلع.
0: انت عندك افكار مسبقه انه مش سهل باش تخلط لفلان، ومش سهل باش تتعدى مع فلان، ومش سهل اركرا ودق الباب وبعد نحكيه. كان جاي جواب اخر وقتها موضوع، وقتها تولي انت مظلوم اعلاميا، اما تو نجمش نقول لك مظلوم اعلاميا، انت ظالم روحك اعلاميا، ظالم روحك.
2: هي حكا انا وقتك هاو، لا ما شاء الله فضل ربي تنتحرك.
0: عندك شتي كامل يا خويا هاوكا في الصيف اخدم كما تحب، سارياتك وعرابنك ودنيتك، ما عندك شتي كامل تنجم تحضر روحك وتنجم تكون موجود، اذا كان معمل على انه فما معناتها باهي. خلينا نعمل شويه سيونس فيكسيون، كي كنت صغير كاظم مش كانوا يتربجوا بيك؟
2: كوجاك
0: كوجاك

0: نحط كوجاك صغير قدامك تذكره واخر. نرجعوا لبارشة سنين التالي هو عمره 4 و5 و10 سنين بزيل يتكابر ويتشيطن وكذا، وكانت عنده برشا أحلام. حققت أحلامه ولا كان يقابلك كوجاك هكا في الدنيا بالزر سيونس فيكسيون، يجي كوجاك قدامك توا عمره 10 سنين، شتقول له أنت اليوم ككاظم؟ تعتذر منه في حاجات معينة ولا تقول له بالعكس راني حققت لك كل أحلامك، رانا ما زلنا ماشيين في الثنية اللي تفهمنا فيها؟
1: كوجاك راه ما عنده حتى شيء بالفن، ما عنده حتى حاجه، حتى
0: جمله. كوجاك شكن شكن يحلم؟
1: واحد صغير ما يحلمش.
0: كيفاش صغير ما يحلمش؟ اخي واحد ملي صغير يحلم بجي يولي طبيب، يحلم بجي يولي دكتور، يحلم بجي يولي كوارجي فنان.
1: ما يحلمش
0: جمله. ما خليتوش يحلم.
1: ما يرقدش والله.
0: ما يرقدش نهار كامل تشيطن وكهو.
1: تشيطن يلعب مخه في اللعب وكهو.
0: ما عالبالوش.
1: ما عالبالوش. كان جاي مخه حاجة راه طلع يقرا.
0: باهي. السؤال هذا أنا جيزيته ما باش نحاول نسأله وإن شاء الله تفهمه مليح. ركز فيه مليح. في نفس الحكاية نتاع سيونس فيكسيون بنفس الماكينة نعطيك قدرة الآن باش تعمل تليفون لشخص متوفي. شكون؟ واش تقول له؟

0: Scuri? ما عندك حد متوفي تحب بالقدرة تعمل معاه تليفون؟ عندك حاجات في قلبك تحب تقولهم له؟
1: حبيبي وحبيبتي وجدي وجدتي معنا أربعة ضم شو يعد في قتلي واحد فبت ويا الله يرحمهم وقاب كلهم
0: جوست الله يرحمهم
1: يا رب يرحمهم.
0: وقتاش نتقابلوا من جديد بإنتاج جديد إن شاء الله؟
1: في أقرب وقت إن شاء الله.
0: شو تقول للناس اللي يسمعوا فيك على جوهر فيم؟
1: خويا نقول لهم إن شاء ربي يخليكم ليا. خذت جاتا واشترها معناها قاعدة تسمع كل شيء. العباد يتسبورتي فيها معناها. نحب نوجه تحية خاصة للأهلي قفصة، العباد اللي أمنت بيا غادي. نقول لهم نحبكم برشا وأنا إن شاء الله نهار 20 جايكم. وقبل من قبل معناها ما يصير العرض ديما ديما أي وقت تجي وقت تجي عندهم كلمة حنان
0: تجي
1: قولوا لي حنان هذيك يعني نموت. نحبهم برشا. والعباد يتسبورتي فيها معناها في التيك توك.
0: عندك برشا متابعين تيك توك؟
1: والله 137,047 أماني تو كنت غايب على تيك توك.
0: شو المطالب نتاعهم الناس معناتها؟ أكثر جمهورك شي يطلب منك معناتها؟ قولوك انتج أكثر وإلا خرج لنا أكثر ولا وقتاش تجينا ولا شنو الحاجات اللي يطلبوها منك؟
1: أكثر حاجة وقتاش تجينا القفصة، وأكثر حاجة وقتاش تحل لايف. شوك ما عادش تحل لنا لايف خاطر تو قعدت 5 شهور.
0: وانت كي تحل لايف تغني ولا تحل لايف؟
1: لا نغني نغني غنيك هو اللايف نتاعك
0: ما فماش حاجه اخرى. فماش
1: الاكثريه ضحك كان فهمت
0: اما الاكثريه غني
1: الاكثريه غني غني فما برشا ناس معناها عباد تطلب مزود عباد تطلب غني الاخرى.
0: فما وعد توعد به الجمهور اليوم سبيسيال يقعد للتاريخ مصور؟
1: نوعدهم باش كل ديما نفرحهم وديما نجولهم خاطر معنا شيخين على الانتاج متاعي. نحب نقول لهم ان شاء الله ربي يخليكم لي الناس الكل حتى زاد العبد اللي تكرهني نحبكم راني برشا.
0: وانت جاي فما سؤال قلت ان شاء الله يتسأل نحب نحكي فيه وما تسألش؟
1: لا لا واني جاي قلت صاحبي قلت ان شاء الله ما تدخلش عليا بسؤالات.
0: ايش بيش يسألني ايش بيش يقول معناتها؟ قلقك الحوار والا؟
1: لا بالعكس شكرا انت على الاستضافه اخويا.
0: مرحبا بيك في كل الحالات
1: ومرحبا بيك
0: وان شاء الله كل ما عندك انتاج ابعث لنا اخويا. وراو نعاود نقول لك راهو الاعلام ما يجيش للفنان، راهو الفنان يدق الباب للاعلام ومن بعد بشويه بشويه درجات درجات ان شاء الله. اتمنى لك برشا توفيق برشا حظ. شنو الاغنيه اللي تحب نختموا بها من اغنياتك من اللي سمعناهم من الخمسه؟ اختلنا وحده ونعديوها نكملوا بها نسمعوها كامله.
1: نداري نداري
0: سمعت سامي هاي كملوا بها ان شاء الله. شكرا شاء لك
1: خليك عفو.
0: نعطيك كلمه الختام ولا سي بون؟ قلت كل شيء
1: قلت كل شيء
0: قلت كل شيء. شكرا لك شكرا للكيب اللي معك شكرا صاحبنا.

0: إيهاب الحافي، خصوصا هاي الحافي اللي يكتب والقطب الفنية.
1: دونك سلموا على إيهاب اللي يجي بحديك، وفي انتظار سهيل زاد إن شاء الله تو يجي بحديك ونسق معاك.
0: نحب نقدم تحية بالليل أعضاء الفرقة الكل،
2: سيئتهم هذوما اللي قنوا معي.
1: راهو اسمع في الوقت الضايع راهو قدم لكم تحية من كثر الحشمة نتاعو ونسيكم. الله نتمنى تنحي الحشمة وتشوف وين تطير انت طيران بالصوت اللي عندك. ان شاء الله بالتوفيق صديقي كاظم، وشكرا لك وتحية للناس اللي يعرفوا كاظم الكل. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة، حلقة اليوم من إخراج سامي الدويري، بعد لحظات هجر نوالي أخبار العاشرة ليلة مع زهير الجيس. أقول لكم قبلكم غدوة إن شاء الله في استضافة جديدة وفنان يجينا من صفاقس غدوة. صباح الخير.

74 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž mal muža.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
4: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي اليوم بأدي سبابا أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح النفطي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جويليا بالعاصمة الأثيوبية، أوضح أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 27 و2000 وباستئناف عملية الانتداب بعد سنوات من التجميد لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. شاركت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا كيم البرداوي في اللقاء الذي جمع بعثة جامعة الدول العربية لدى جنوب أفريقيا بوفد من البرلمان العربي برئاسة النائب التونسي أيمن نجرا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي. وأبرز اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية بما يساهم في توحيد الموقف العربي وخدمة القضايا العربية والإفريقية وفق بلاغ نشرته اليوم سفارة تونس بجنوب إفريقيا. كما تم وفق نص البلاغ التأكيد على أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التنسيق البرلماني والدبلوماسي للدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفق مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، إلى جانب مواصلة التشاور بين البرلمان العربي والبعثات الدبلوماسية العربية بما يعزز الأمن والاستقرار والشركة العربية الإفريقية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقتضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر الميناء الإيراني بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية وفق ما أوردت وسائل أعلام تابعة لسلطنة عمان. ومن أخبار العالم أيضا، بلغاريا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. جاء هذا الموقف ببيان صدر عقب محادثات هاتفية جمعت اليوم بين وزيرة الخارجية البلغارية ونظيرها المغربي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار
1: www.jawharafm.net

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبورت.
3: اهلا وسهلا بكم في اخر اخبارنا الرياضيه والبدايه بالجامعه التونسيه لكره قدم اللي اليوم رسميا تم الاعلان على تركيبه الاطار الفني اللي باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي للاكابر. طبعا تعويض لصبري اللموشي وتعويض لإيرفي رونار اللي كان جاء لزوز مقابلات ثم غادر المنتخب. اذا تعيين رسميا كان منتظر هو معين الشعباني مدرب نهضه بركان للموسم الفارط المغربيه، هو على راس المنتخب. يعني اليوم نجم نقولوا اخذينا كل الامور الرسميه، ولكن الاسم هذا كان منتظر انه باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي لانه المفاوضات كانت انطلقت عندها مده، ونفس الاسماء كذلك اللي يعني تسربت على الاطار الفني اللي باش يخدم معاه وهي رسمين وليت اليوم. دونك المدرب الاول معين الشعباني باش يقود المنتخب لمده 4 سنوات، يتكون بقيه الاطار من مراد المالكي كمدرب مساعد، سيف الله حسني كمدرب مساعد، خالد المغزاوي كمدرب حراس، وحاتم بوليلا كمعد بدني. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اللي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. حصة تمارين صباحية وحصة مسائية قاعدة تدور كذلك حاليا، والنجم أعلن على بعض الانتدابات كما المتوسط للميدان محمد سنغاري في انتظار الإعلان على بقية المنتدبين، مع تواصل غربلة الرصيد البشري تقريبا أكثر من 10 ملاعبية خارج الاهتمامات، وطلبوا منهم أنهم يبحثوا على فريق وإعارة للموسم القادم. نحكيه في النجم الساحلي لجنة فض النزاعات اللي قاعدة تجري مع الوقت، أعلنت أنها تمكنت من تحقيق المليار الثاني، طبعا جاء من مساهمات جماهير النجم باقتناء الاشتراكات والأقمصة. بالنسبة للملف عدد 11 اللي هو ملف حمزة جلاسي، إلى حد الآن تم جمع 166 مليون والمبلغ المطلوب هو 281 مليون. ثم ملفات أخرى طبعا، بعدها ملف فوزي البنزرتي فيه 75 مليون، وملف الأسعد الدريدي اللي فيه كذلك 150 مليون. الاتحاد المنسيري تم الإعلان على الهيئة التسييرية الجديدة واللي باش يقودها السيد جمال السقا وبقية التركيبة، ثم نائب رئيس نزار الجمالي، رئيس أو نائب رئيس ثاني نجي سخيري، الكاتب العام كمال هلال، عضو نبيل ترجمان، منير وشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، سفيان بشير، وأنيس المدب. هذم أعضاء في الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد المنسيري. بدنا نحكيو على المناسير، نادي صفاقسي وهي الصور قدامنا قاعد يواصل في تحذيراته، وهو الحقيقه مقيم بالتربص نتاعو في سوسه، ولكن تحذيراته اليوم كانت في الفاليز في المناسير. هاي قدامنا الصور في حصه بدنيه، ثم العشيه ثم حصه طبعا للامور الفنيه تحت قياده المدرب نبيل الكوكي. الاتحاد الرياضي ببن قردان اعلن رسميا على تركيبه الاطار الفني نتاعو للموسم الجديد. مدرب اول سفيان الحدوسي، بسام قراجه مساعد مدرب، اشرف المغربي معد بدني، علي مفتاحي مدرب حراس، وكريم الرزقي محلل اداء. على مستوى الافريقي، الاتحاد الافريقي اعلن تاريخ 6 اوت كموعد لسحب قرعه الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. 4 فرق مش يعني مثلوا تونس في المسابقات هذه في دوري ابطال افريقيا، الترجي والنادي الافريقي، وفي مسابقه كاس الكاف النادي الصفاقسي والترجي جرجيس. هلا نحكيو كره يد. الرابطه الوطنيه لكره اليد اعلنت انه سحب الرزامه الموسم الجديد اللي هو 2026/2027 باش تصير نهار الاربعاء 5 اوت بدايه من 11 متاع الصباح بمقر الجامعه التونسيه لكره اليد. أكيد تتذكروا المباراة الكبيرة بين الأرجنتين والرأس الأخضر، الرأس الأخضر اللي كان قدم مستوى كبير في كأس العالم الأخيرة. طبعا مجهوداته ما مشتش كاكا، يعني بعد الأداء اللي قدمه هدف لاعب الرأس الأخضر لوبيز كابيرال في مرمى الأرجنتين، كنت تتذكروه وقت الأرجنتين عانت الويلين من أجل الترشح، هو أجمل هدف اختارته الفيفا في المونديال، هدف كنت تذكره تسجل في الدقيقة 103 وقت اللي راوغ كابيرال مدافع الأرجنتين وصوب تصويبة سجل بها هدف ممتاز. الفيفا اختارته كأفضل هدف في مونديال أمريكا المكسيك وكندا. الجامعة الفرنسية أعلنت رسمياً أن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد خلفاً لديشان، وطبعاً عقد مدته 4 سنوات باش يتواصل لمونديال 2030.

0: أول مباراة رسمية لزين الدين زيدان باش تكون ضد المنتخب التركي يوم 15 سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية، بعدها باش يلعب مع بلجيكا يوم 28 سبتمبر، ولقاء كبير وكلاسيكو مشوق يوم 2 أكتوبر باش يكون ضد إيطاليا. إيطاليا اللي طبعا كانت متغيبة بارزة على كأس العالم، والخبر الجاي باش يحكي على إيطاليا. نحكي على إيطاليا وين زادة بدورها اختارت المدرب الجديد، المدرب القديم الجديد روبرتو مانشيني يعود على رأس المنتخب الأول، هي المرة الثانية اللي يشرف فيها على المنتخب الإيطالي. سبق له فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية سنة 2020، ونذكر المنتخب الإيطالي يعاني على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي في التأهل لكأس العالم، كان متغيب على نهاية كأس العالم تحت قيادة المدرب السابق جينارو جاتوزو، وما تمكنش من الترشح لنهاية كأس العالم، وبالتالي فمرحلة جديدة مع مانشيني من أجل إعادة الفريق لمنتخب إيطاليا. تحيتي
1: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار. اللي حبي وما تحبش
2: وحسب عني صاحبي الفنان صبر باي، اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
3: سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
4: الدنيا والموسيقى.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من جوهرة باي نايت. بالنسبة لليوم ال 23 جويلية موعدنا يبدا من تو يتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة، نكونوا حاضرين في عدد من المهرجانات ونواكبوا بعض السهرات اللي مبرمجة في سهرية الليلة في مختلف مهرجانات صيف 2016. نكونوا حاضرين في المناسير مع معرض مسرحية بامبينو بسامة الحمراء، بعد شوية يكون موجودة معنا وليد الجزيري، نواكبوا مختلف السهرات المبرمجة اليوم ونعطيكم فكرة أكيد على أهم السهرات باش تكون في برنامج غدوة. أيضا نحكيوا على عدد من المهرجانات والبرمجة الخاصة بصيف 2026، نحكيوا ثقافة، نحكيوا فن، نعرفوا جديد الأغاني الشرقية والغربية، بالإضافة لفقراتنا الموسيقية اللي تكون قارة لكن بمحتوى متجدد بين الفلاش باك السامر نايت ميكس وكذلك تسلطينا والسهرة العالمية. تحياتنا، شكرنا أيضا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة والاختيار موجات الجوهرة FM وسهرية جوهرة باي نايت. رفقكم فيها سامي بويري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو، تسنوا معنا الموسيقى كالعادة أحمد سعد، برونو مارس، توليت سان ليفانت، قبلهم بالكل بعد شوية تسمونا نسي عجلب.

0: فيستيفال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في جوهرة بين عايتم فو فيستيفال. ناخذوا فكرة على ابرز السهرات المبرمجة الليلة، دور 60 مهرجان الحمامات الدولي، مهرجان اللي كان انطلق في شهر جويليا الحالي في نسخة 60، نهار 11 جويليا تحديدا، مازال متواصل حتى 13 أوت. مجموعة أكيد من العروض تعداو على المهرجان، ومازالت أكيد عروض أخرى بالنسبة لليلة. بوينا فيستا أوركسترا من كوبا في الحمامات، في كارتا جليلة يسرى محنوش، كذلك في بلاريجيا بابا نويل لصابر الوسلاتي، في باجا الدولي عرض الفنان الراب كازو، في مهرجان تستور الدولي المعروف موسيقى العربية دورة 60 حفل الفنان محمد الجبالي، عرض سينوج في سليانا الدولي، الدورة الثانية للمهرجان الدولي الفنون الشعبية بأذنة، سهرة فنية للحبيب الشنكاوي وعاطف نور المعروف بالكينج، الدورة الثانية للمهرجان الصيفي بماطر بنزرت، عرض كان الصباح موجه للأطفال، وعرض مسائي لشريط سينمائي، والدورة 37 للمهرجان الدولي الفروسية بن قردين، عرض في الفروسية، ومن بعدها سهرة للفنان خالد كعيب. بالنسبة لمهرجان المنسيرة الدولي الدورة 53 اللي بدأت نهار 20 جويليا متواصلة حتى 18 وتالي.

0: عرض مسرحية بامبينو للمخرج والممثل بسامة الحمراوي حاضر في السهرة الليلة وفي عرض الليلة زميلنا وصديقنا وليد الجزيري معه كل التفاصيل. وليد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من سهرات مهرجان المناسير الدولي. اليوم حبينا ناخذ مدير المهرجان سيد معز عباس. سي معز أكيد نجم نقولك أكثر مدير فرحان بالحضور الجماهيري من أول سهرة.
2: بارك الله فيك.
1: نحب نقول حاجة فاجئ الجميع بصراحة.
2: والله شو نقولك اللي نقولك الجمهور موجود لكن فما شوية عزوف راه مش كان في المستير فما عزوف الجمهور بنطاق منا على المهرجانات الكل شوية. أما الحضور بالنسبة للياني راضي عليه لباس
1: ما فيش إكش بصراحة مقارنة بمهرجانات أخرى. شفنا حتى مدارس فارقة وكل
2: شفنا صحيح فما مدارس فارقة ولكني راهو هذايا كما قلت لك من الأول راهو فما عزوف. وباش نقول لك زاد بالرسمي من رمضان لتوا لاحظنا كونه فما عزوف في العروض الفنية.
1: بديت تحسب مداخيل مصاريف ولا مازال بك؟
2: والله موينو أني نمشي بالخطوة لباس وربي يستر.
1: فما موضوع ما حكيناش فيه سي معز الكوب راهو وليدات صغار الناس تخدم ما شفناهم تعرفنا عليهم بصراحه برافو. الصوره اللي قاعدين يوريو فيها المهرجان المناسير الدولي اللي ما حكيتش عليهم.
2: شكرا والله اني يعني حبيت السنان فاجئ الجماعه وعندنا تقريبا 4 أو 5 شهور وحنا نكونوا فيهم هذوما وليداتنا هو باش يشدوا الناس على الغدوه راهو فماش لكني راهم مأطرين راهو قاعدين يأطروا فيهم ناس عندهم كومبيتونس وبشويه احنا معولين
1: نسميهم متسالس معز.
2: والله يعني ماذا بيا خاطر هم صغار وكل خليهم في الظل الخير ومن بعد تو يظهروا هما على معناها على
1: اكيد قاعد تتبع في القافش قاعدين يقولوا على المهرجان وكل تقريبا اسبوع مر بسلام.
2: والله هو تو برلمومو اسبوع مر بسلام ان شاء الله يتعدى كيما هكا. بالحق جات موجه حاره معناها في ملول وتقلقنا وخفنا على حكايه الالكتريسيتي وحكايه الضوء وكل كاي لكني هو تو ربي ان شاء الله طيب علينا ان شاء الله بحول الله. معناها البارح زبط مطر وخرنا العرض 7 دراج بالضبط 35 دقيقه وزدناه للجمهور 35 دقيقه كي تنحاهم من قدام زدناهم معناها بعد نص الليل زدنا 35 دقيقه.
1: اكيد تستنى في عرض يلا نغني محمود فريح جعفر القاسمي
2: التيتر يلا نغني تنحى ما عادش عندنا يلا نغني. اما عندنا جمهورنا باش يطربوا الفنان القدير محمود فريح باش يغني مع فرقه باش تكون موجوده فرقه معناها بالكدا وبحول الله تتعدى. انا نتصورها خاطر هذيك من انتاج مهرجان المناسير الدولي هذه ثالث مره بحول الله باش يكون معناها العرض موجود.
1: واليوم بسام الحمراوي تبارك الله جمهور قبل حتى ساعه
2: لاباس عندنا الجمهور مريقل ساتيسفي ان شاء الله ربي زين علينا وطيب على الناس الكل ان شاء الله.
1: واضح يعطيك الصحه سي معز عباس. كتشوف أحمد في فورمة سي معز عباس لأنه بصراحة السهرات الكل منذ انطلاق المهرجان حضور نجم نقوله مقبول ومقبول جدا في مهرجان المناسير الدولي. العروض اللي فاتت وعرض اليوم عرض بسام الحمراوي بصراحة لدى جمهور غفير يحضر عرض بسام الحمراوي.
0: مشكور جدا وليد الجزيري مباشرة من قصر الحريبة تدار 53 مهرجان مناسيري وعرض مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمرة ويتنرجو ناخذ فكرة على بقية المهرجانات. ابقوا معنا في الاستماع توا 10-29 دقيقة مواصلين معكم مع الموسيقى.
3: اسمع

رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت. هذا آدم غنيت بدونك نصطمعها للعشرة 46 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. صارية جوهرة باي نايت موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة. تحياتنا ديما وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بعد المهرجانات اللي عملت عليها إدارة المهرجان في الساعات الأخيرة. مجموعة هامة من المهرجانات تنطلق في بداية شهر أوت. نحكيه مثلا على مهرجان الصيف الدولي بسيدي بوزيد دورة 44. البداية تكون نهار 2 أوت مع غازي العيادي، 4 أوت رؤوف ماهر، نهار 6 أوت زادة تكون ربوخ وفرحة، مجموعة بتبيع من الفنانين يكونوا حاضرين، نهار 8 أوت يونغ إرزاد، نبيل نمسية نهار 10 أوت، وإبلينغوس نهار 11 أوت. مهرجان يبدأ من 2 ويتواصل حتى ل 11 أوت بالملعب البلدي 17 ديسمبر. دونك مهرجان ينتظم تحت شرف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمجلس المحلي بسيدي بوزيد ومجلس الجهوية بسيدي بوزيد وكذلك بلدية سيدي بوزيد. في قبل يتواصل التحضيرات للمهرجانات القادمة لتبدأ في شهر أوت. عفوا نلقاو من جملة المهرجانات دورة 18 مهرجان قبلي الدولي، يعتبر أول مهرجانات الصيف 2026. حسب مدير الدورة هذه محمد بكر قال أنه يعتمدوا على ذاتهم بالطبيعة وعلى بعض الإمكانيات الأخرى من أجل برمجة مجموعة من العروض المتنوعة لتلبي كافة الأذواق. إن شاء الله بيان سور الافتتاح يكون نهار 30 جويلية بعرض الفنان حمودة فلاح، وكذلك نهار 31 جويلية شاب بشير، 1 أوت مع بابا نويل صابر الوسلاتي، صار 2 أوت مع أحمد أربعي، صاري الحدث 3 أوت مع عرض زيارة سامي اللجمي، وصهرة 6 أوت شبابي مع عرض راب ليونغ إرزاد، وصار الختامية نهار 7 أوت بعرض ربوخ لحاتم اللجمي. هذا البرنامج الخاص مهرجان قبلي الدولي من 30 جويلية ل 7 أوت. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فيم. خليكم مع الموزيكا بعد كل موعد مع موجز الأحداش مهرجان، ونرجو احنا نكمل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل هذا المساء رفع الجلسة العامة بالبرلمان على أن تستأنف صباح يوم غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. خصصت جلسة عمل انتظمت اليوم بالمستشفى الجامعي مجسلين بالمرسى لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام الاستشفائية بما يضمن تحسين مسارات التكفل بالمرضى والرفع من نجاعة التدخلات الطبية وتكريس مبدأ التكامل بين مختلف الهياكل الصحية داخل المؤسسة. والمديرة الجهوية للصحة بتونس إيمان سويسي تؤكد لدى إشرافها على هذه الجلسة أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام بما يضمن سرعة التكفل بالحالة الاستعجالية وانسيابية مسارات الإحالة وتحقيق الاستمرارية في تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الاستشفائية وفق ما جاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس على موقعها الرسمي على الفيسبوك. دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن اليوم العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جويلية 26 و2000. وأحثت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. دوليا، الخارجية الإيرانية تقول أن عراقجي بحث خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، بحث الرئيس الأوكراني ونظيره الأمريكي كيفية تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الصاروخية الروسية خلال اجتماع في البيت الأبيض اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: culturel et artistique.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين نايت على موجات الجوهرة اف ام. رجعنا مع اخر الاخبار الثقافية والفنية في تونس اكيد والعالم العربي بالنسبة للاغنيات اللي باش تسمعوا معنا في سهرة الليلة. نبدأ من دورة جديدة بعنوان اسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس، مناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا. ينتظم أسبوع الموسيقى الإيطالية من 2 حتى 8 أوت. تتضمن البرمجة 4 عروض تقام ضمن فعالية الدورة 60 لكل من مهرجاني قرطاج وحمامات الدولين، بالإضافة للدورة 39 مهرجان الجمة الدولي للموسيقى السيمفونية. المبادرة هذه تجيب الاشتراك بين سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع هيئات تنظيم المهرجانات. انطلق فعاليات الأسبوع هذا على 2 أوت، يكون جمهور حمامات على موعد مع عروض لمعرض لماريو بيوندي المعروف بصوته القوي والدافئ. احتفل المؤلف والملحن الإيطالي بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم لي Handful of Soul اللي خرج عام 2006، وكان من الألبومات اللي ساهم في الشهرة امتعه من خلال نجاح أغنية This is what you are. وهذا في إطار جولة فنية تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى السول الأمريكية والجاز. ورسيده هو الموسيقي يستقبل مهرجان قرطاج على 4 أوت المقبل مجموعة روندو اللي أسسها المؤلف وقائد الأوركستر جيان بييرو ريفييري. تأسست عام 79 مجموعة هذه زادة منذ ظهورها تمكنت من ابتكار هوية موسيقية خاصة بها جعلتها واحدة من أهم وأكثر التجارب تميزا في الموسيقى الآلاتية الأوروبية المعاصرة. كذلك الاختتام يكون بالنسبة لأسبوع الموسيقى الإيطالية بالمسرح الأثري بالجم من خلال عرضين أوركستر أودي أوركسترا أنستابيلي. يكون الموعد مع الدورة 39 مهرجان الجم كما قلت، وتحت شعار سيشينيا هوليوود ينتظم على 6 أوت عرض للفرقة الأوكسترالية بأوركسترالية بالتعاون مع أوركستر دا كاميرا فيورنتينا. منتظر أنه بينسور يكون الجمهور مع موعد مع رحلة موسيقية عبر أشهر مقطوعات الموسيقى الخاصة بالأفلام. ونهار 8 أوت يكون نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المايسترو فيليبو اللي يشاركوا مجموعة من الموسيقيين لتقديم عرض أوركستر أويدا اللي يجمع بين البال كاونتو وهو أسلوب الغناء الكلاسيكي الإيطالي بالإضافة إلى فنون شعبية لتسليط الضوء على مدينة نابولي بوصفها ملتقى ثقافي. من الثقافة نحكيو على الموسيقى، برشا أغنيات خرجوا اليوم. ساموزين خربانة أغنية متوسطة جدا أو أقل متوسط، ومحمد المجلوب يرجع بأغنية جديدة اسمها ولا غلطة نسموها نسمو بعده. عمرو ذياب نرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت.

تروني لغنيس مع سوبر ناتشورال 2.8 لحداش 35 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام صار يتمدد من 10 متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. Let's go. كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع السامر نايت ميكس ومع ميكس من أجمل نجم ونسمه بالنسبة صارت الليلة لايف دي جي ميكس ميلوديك تكنو بروغريسيف هاوس ميوزك من أعداد دي جي كريسمي نسمه ونستمتعه نرجو نصدو بعد هذه مع فقراتنا وأخبارنا متابعتنا في جوهرة نايت.

0: شمرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يستأنف اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين، والصواريخ باليستية إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الأردن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء جلسته العامة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وتم خلال جلسة يوم أمس والتي كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من 9 أو 12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة لاستعادة دوره الاقتصادي. والوزير يبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 14/2000 تاريخ تمويل مشروع أملخ شب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما تتحد جدواه بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. وأكد أن تونس لا تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية، وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسة العمومية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن التحديات الرهينة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. والوزير يضيف خلال إشرافه أمس على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس، يضيف أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث العلمي في الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وطنيا أيضا، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. دوليا الآن، قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها بمنصة تيكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. وزارة الدفاع السعودية تقول أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. جماعة أنصار الله الحوثيون تقول أمس أنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. دبلوماسيا، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أول أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا حوالي 29 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذا الاجتماع أو نتائجه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام، واصلين معكم سهرتنا سهرة الليلة الثلاثة ومدينا في الساعة الأولى والدقائق الأولى من الأربعة 29 جويلية. تحياتنا وشكرا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. مازلنا مواصلين معكم حتى اللحظة الساعة في جوهرة باي نايت. فلاش باك دور دور سيمي، نرجعوا للتسعينات في الفلاش باك، لكن كل مرة مع أغاني ومع موسيقى مختلفة، مع أنماط موسيقية مختلفة. سمعنا برشا مرات الديسكوس وعن الدانس الأورو دانس، وليلة باش نسمعوا شوية في جو البوب مجموعات عديدة برزت وقتها وقاعدة حتى التوا. فمحاولات أن يرجعوا يتشكلوا يقدموا هنات يعملوا جولات غنائية، لكن بيان سور قاعدوا ديما في الاجواء الخاصه بالجو هذاك، معناتها جو بتاع التسعينات وحتى الالفينيات. ونحكيوا على نجوم كبار، مجموعات كبيره، نحكيوا على مايكل جاكسون، سبايس جيرلز، ان سينك، باك ستريت بويز، موراي كاري وغيرهم من الاسماء. اجمعهم دي جي بايث دي مكسيكو في البيكس، هذا الأبرز غنية التسعينات. نسمعوا نستمتعوا، نرجو نوصلوا معكم سهرية الليلة في جوهرة باي نايت. دي جي بايث

هذه كانت مي فاروق غنية طب وانا مالي غنية نص معها نص الليل 50 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. انا المستعان كان في الخدمة, خليكم مركزين توصلوا سلامات ان شاء الله, كان في الطريق واحدة واحدة, سلامات للجميع. تحياتنا كل يسمعوا فينا واختاروا انهم يسمعون هم في الدار ملمومين ولا قديوا في أي شو من الأشوار. تحيات سيسي مدويري رفقنا رفقكم في الأخراج التقني, كان معكم أحمد حبيسي من قدام الميكرون, قبل معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. تحياتنا لكم, لكم زينة, صباح الخير, سلام.

0: al muža.
1: Matno.